حيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قتل وأصيب العشرات الليلة الماضية جراء هجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران، وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء قصف أمريكي أثناء حضورهم حفل زفاف في جنوب إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف دفاعات جوية وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة مضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين وفق ما قالت سنتكوم. وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية طالت نحو 100 هدف. من جانبها أعلنت إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة رداً على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع داخل أراضيها، وهدد الحرس الثوري بأن طهران ستجعل الولايات المتحدة تندم على هجماتها الجديدة. هذا ونفذت إيران هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وفقاً لمصادر مطلعة. بالمقابل أعلن مسؤول أمريكي عدم وجود أضرار جسيمة بالقواعد الأمريكية بعد الهجمات الإيرانية، وأكد أن جميع العناصر الأمريكيين سالمون. إلى ذلك، ومن جانبه أعلن الجيش الأردني أنه اعترض 13 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران باتجاه المملكة، واعترضت منظومة الدفاع 10 منها، بينما انفجرت الصواريخ 3 المتبقية بحسب الجيش الأردني في مناطق نائية بعيدة عن المراكز السكانية. بقاء في شأن ذاته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي رد إيراني سيواجه بهجوم أكبر، موضحا أن الضربات الأمريكية والقوية تأتي ردا على ما وصفها بمحاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. كما قال ترامب أن إيران أطلقت أيضا 8 صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن تم اعتراضها. وتوعد ترامب بهجوم أكبر بكثير لن يتبقى بعده سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية في حال ردت إيران وفق تعبيره. في السياق، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن سعي إدارته إلى دفع طهران نحو اتفاق جديد. وقال ترامب أنه يفضل الوضع الراهن في ظل ما وصفه بالسيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز والانهيار الكامل للاقتصاد الإيراني. وفي تصريحات جديدة اللهجة، تساءل ترامب متى سينضفض الشعب الإيراني ويقاتل. بقاء في ذات السياق، صعدت الولايات المتحدة لهجتها الاقتصادية تجاه إيران إذ اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت إن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعم للنظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن بلاده ستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران، زاعما أن طهران أصبحت حاليا غير قادرة على الوصول إلى الدولار. في لبنان، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر رومان وعرب صليم

0: جنوبي لبنان. وقبل ذلك دوت صافرات الإنذار في إصبع الجليل، وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أنه أطلق صواريخ اعتراضية نحو هدف جوي مشبوه بادعاء أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. اليوم في القدس وأيضا في الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل وكذلك الأمر، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، أما في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أعود وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

واسعة صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم 4 من أيلول من العام 2026، اليوم 2 مع بداية العام الدراسي بعد يوم احتفالي يمكن نقول ومر بهدوء وسلام وأمان في غالبية المدن والبلدات في مجتمعنا. كانت بعض القضايا هنا وهناك، ولكن هذا الصباح نتلقى بلاغ من النقب تحديدا في شقيب السلام وكذلك في تل السبع، تعطيل الدراسة هذا الصباح، والسبب لا يرتبط مباشرة بالعملية التدريسية وإنما بفعل انقطاع المياه، عدم توفر المياه لطلاب المدارس، سنتابع في هذا بعد قليل. والسبب كما يبدو أن هنالك خلل كبير في منشآت تحلية مياه البحر، وكنا قد تابعنا هذا، غالبية المياه التي تصل إلينا حتى في البيوت ترتبط الآن بالمنشآت التي تعمل على تحلية مياه البحر، وهنالك خلل حصل نتيجة عوامل طبيعية وغير طبيعية أدى إلى تعطيل هذه المنشآت، وبالتالي هذا أدى إلى تقليل نسبة المياه التي تصل إلى المدن والبلدات وكذلك المرافق الزراعية، وقد ينعكس هذا مباشرة أيضا في بعض المناطق تحديدا في الجنوب، على الأقل هذا ما وصل إلينا من معلومات. وعليه في اليوم الثاني للأسف من بداية العام الدراسي يتم التعطيل المدارس كما وصلنا هذا الصباح من الزملاء في النقب، سنتابع في هذا المحور. ولكن يوم أمس في ساعات المساء عدنا إلى البلاغ عن قصف أمريكي في إيران وفي منطقة مضيق هرمز وبعض الجزر هناك. الجيش الأمريكي يعلن أنه استهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وإيران ترد بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه قواعد أمريكية في منطقة الخليج. وفجر اليوم سمعت صافرات انذار في الجليل الأعلى، حتى الآن لم يتم التأكد إذا كان الحديث فعلا عن طائرة مسيرة وهل أطلقت من الأراضي اللبنانية أم جاءت من بعيد من الأراضي الإيرانية أو لربما العراقية. وكذلك إسرائيل تواصل في استهداف مواقع في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما سمي يوم أمس بعملية نوعية في غزة من خلال اعتقال أحد القادة الأمنيين لحركة حماس في مدينة غزة. ولكن ما حصل في إيران هل هو جولة أخرى من جولات ستستمر كما يعتقد البعض لفترة طويلة؟ ترامب يقول بأن هذا المشهد الذي نعيشه الآن ما بين قصف هنا وهدوء نسبي هناك يرتبط أيضا بسياسة أمريكية على حد وصفه، بما معناه توجيه ضربات محدودة جدا، ولكن الضغط اقتصاديا على إيران، وهذا بدافع أن يؤدي إلى انهيار في النظام أو تحرك شعبي. متى سيحدث ذلك وكيف لا أحد يعلم، خاصة في ظل الضغوط التي تمارس أيضا من إيران وانعكاس هذا على أسواق النفط بمشتقاته وتحديدا البنزين. ولكن عندما وصلنا البلاغ يوم أمس عن قصف أمريكي وردود الفعل، حقيقة الأمر هو مقلق، ولكن نتذكر جملة شهيرة للفنان النجم الزعيم عادل إمام في شاهد ما شافش حاجة مع المحامي خلف خلاف، عندما صرخ بوجه فاستخدم عبارة جميلة جدا، زعبولة الأولى رجع تاني. وهكذا نتعامل مع ترامب عندما يستيقظ في الثانية ظهرا في توقيتنا، إما يطلق تغريدة وإما يقول هاجمنا هذا الموقع أو ذاك، زعبولة الأولى رجع تاني، ونحن في أيلول دائما شهر الأخبار والملفات.

0: فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: الشمس دائماً

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة وكذلك نسبة الرطوبة وطقس حار وخانق في معظم المناطق، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كذلك في محيط بحيرة طبرية ومنطقة البحر الميت باتجاه الجنوب. في منطقة الشمال كذلك ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. في القدس 32 درجة، تل أبيب ويافا 31، حيفا والساحل الشمالي كذلك، في الجليل على 32، في الناصرة ترتفع إلى 35 درجة، طبرية 38، الساحل الجنوبي 32، النقبر 34، وفيلة ترتفع إلى 39 درجة. والبلاغ من الجيش الإسرائيلي، صافرات الإنذار التي سمعت في منطقة الجليل الأعلى كانت نتيجة طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية، تم التعامل معها، لا إصابات ولا أضرار. ومصادر لبنانية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي واصل في قصف مواقع مختلفة وتحديدا في مرتفعات علي الطاهر، هناك منشآت تابعة لحزب الله وفق الرواية الإسرائيلية، وتواجد لعناصر من حرس الثورة الإيراني. وإسرائيل ترفض حتى الآن دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة واتصالات ومفاوضات بين الطرفين. هل سيوافق الحزب على تسليم هذه المنشآت للجيش اللبناني أم لا؟ في المقابل يطالبون بانسحاب إسرائيلي من هذه المناطق. صافرات الإنذار دوت أيضا في بعض الدول في الخليج، في البحرين وكذلك في الإمارات، وهذا الصباح أيضا بلغت عن استهدافات لقواعد أمريكية في العراق وكذلك في الأراضي الأردنية. الرئيس الأمريكي ترامب يقول هو لا يسعى إلى فرض اتفاق على إيران أو مفاوضات، ولكن يدفع باتجاه الضغط شعبيا وتحديدا في المسار الاقتصادي. الادعاء من قبل ترامب أن الضغط العسكري المحدود وكذلك الحصار البحري والحصار الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار النظام من داخله، هذا ما يدعي الرئيس الأمريكي. واعتقد هذه الرواية أو هذا التوجه بدأ خلال الأسابيع الأخيرة. الجيش الأمريكي أعلن بعد 1 فجرا أنه

0: منها موجة هجمات جوية في مواقع مختلفة في إيران، تحديدا في منطقة مضيق هرمز وكذلك في عمق الأراضي الإيرانية. الأردن يعلن بعد انتصاف الليل أن إيران أطلقت 13 صاروخ باليستي باتجاه الأراضي الأردنية تم التعامل معها، والأهداف كانت قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية. في إيران تحدثوا عن عدد من القتلى والمصابين في الهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. أيضا الأخبار الواردة من إيران وكذلك معلومات إضافية وفق مسؤولين أمريكيين بأن العملية طالت أكثر من 100 هدف في الأراضي الإيرانية. تهديدات الرئيس الأمريكي بالنسبة لإيران وتابعنا ذلك. أيضا في لبنان أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان. إذن هذه أبرز الأخبار، وكما ذكرنا في المسار المحلي تعطيل الدراسة اليوم في بعض المناطق في جنوب البلاد في تل السبع وكذلك في شقيب السلام، والسبب هو انقطاع المياه عن المدارس. ونحن إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: أكثر من نصف مليون طالب عربي يعودون إلى مقاعد الدراسة من ضمن نحو 2,600,000 طالب في البلاد. منصور عباس ويؤف سيجالوفيتش يعلنان انضمام الأخير إلى القائمة العربية الموحدة كمرشح للكنيست في الانتخابات المقبلة. تقديم لائحة اتهام ضد 12 سجانا في مصلحة السجون بالتسبب بموت أحد الأسرى السياسيين عن طريق الإهمال. قصف مكثف استهدف منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وارتقاء 4 أشخاص منهم طفل وسيدة، وتقارير تتحدث عن عملية اختطاف لمسؤول جهاز الأمن الداخلي. اللجنة المالية في بنك إسرائيل تقرر خفض الفائدة البنكية بنسبة 0.25% لتصبح فائدة الأساس للبنك 3.25%، وبهذا تصبح فائدة البرايم 4.75%. استمرار الخلل الكبير في محطات تحلية مياه البحر في البلاد وتحذيرات من احتمال انقطاع المياه في عدد من البلدات.
0: إذن استمعنا إلى تقرير زميل أدهم حبيب الله، ومن العناوين البارزة هناك أيضا مسألة انقطاع المياه بفعل خلل في منشآت لتحلية مياه البحر، ومن يشعر بذلك بشكل مباشر أيضا في الجنوب وفي شقيب السلام. سيد سويلم العمراني نائب رئيس المجلس المحلي هناك معي على الخط الهاتفي. سيد سويلم يعطيك العافية، صباح الخير، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الخير لك ولجميع المستمعين
0: أخي
2: العزيز.
0: قرار بتعطيل الدراسة اليوم لماذا؟
2: سبب انقطاع المياه من بالأمس، احنا من الأمس لا توجد عندنا مياه في البلدة بسبب الخلل في محطة تحلية المياه.
0: نعم، والبلد بشكل كامل ما فيها مي ولا بس يعني المنشآت العامة زي المدارس وغيره؟
2: لا لا، بشكل كامل، حتى البيوت لا توجد فيها مياه.
0: نعم، ولأنه أنتوا عمليا مربوطين أيضا بشبكات مياه ليتواصل كمان للزراعة اللي كيف أنا فاهم، وكل المنطقة فيهاش مي. وخلينا أسألك، يعني جيرانكم اليهود في التجمعات السكانية عندهم مي ولا لا؟
2: لا فيش عندهم مي، جميع الأحنا وتل السبع أنا بعرف، وبعض الحارات من دير السبع لا تجد فيها مياه.
0: تل السبع وأيضا في شقيب السلام وبعض الحارات في مدينة بير السبع نفسها.
2: نعم
0: نعم، واحنا قالوا لنا انه الانقطاع المياه بس للزراعه، عم تحكي لي انه وصل كمان للبيوت عمليا والمنشات العامه.
2: بالعكس، احنا ما نتج للزراعه، مش بس ما في زراعه، وانما البيوت شرب للمياه، يعني توضى للصلاه ما في، تشرب ميه ما في.
0: نعم،
2: يعني شيء والله لا يعقل.
0: طيب، ولما بتتواصلوا مع المسؤولين هون بهي الحاله شو كانت الاجابه؟ هذا راح يستمر لفتره طويله، عم بيعملوا على حل الخلل، شو الاجابات اللي بتحصلوا عليها؟
2: الاجابه يا اخي لا يوجد لهم ساعه محدده، يمكن يوم، ممكن ايام. يعني الآن بلد شقيب السلام 20,000 نسمة لا يوجد فيها مياه، جميع المصالح معطلة، جميع المقاهي

0: مانع لا تعمل اليوم.
1: نعم. ولما بنحكي على شقيب السلام وبدرجات الحرارة احنا بنحكي على طقس حار جدا، درجات الحرارة يمكن توصل 40 عندكم وما في مي.
0: بالضبط. مشان على هيك احنا توجهنا الى الحين سنعمل جلسة طالع ان شاء الله، ونتوجه الى الجبهة الداخلية بتزويد الباص بالعواصف بالمياه للشرب.
1: وخليني أسأل، كان في أي اتصال معكم من أي جهة رسمية إنه في إنذار مبكر، توقع تنقطع المي، جهزوا حالكم، حدا يكون عنده إمكانية لتجميع مياه، ولا ما كان في بشكل مفاجئ وفجأة بالبلد فيش مي؟
0: للأسف الشديد ما كان في إنذار. الإنذار كان عبارة عن أقل من ساعة، ساعة ونص، 20,000 نسمة. يعني حتى لو يشتري يبدأ يشتري شراء مياه ما بيلحق، يعني خلص المياه انتهت. هذه الكمية الموجودة في جبل السلام هي كمية قليلة.
1: يعني حتى لما بنحكي على مياه المعدنية الموجودة بالدكاكين عم بتقول لي انه ما في كميات كافية، الناس اشترت بشكل كبير وبطل فيه.
0: نفذت المياه من جبل السلام، ما لا تولد اي مياه معدنية. انا اتكلم عن المياه المعدنية. نفذت من جميع جبل السلام. يعني الان سنتوجه الى قرى، يعني لبير السبع، لافوكيم، لمناطق يعني قريبة لنا حتى نتزود بالمياه.
1: وبنحكي على مياه الشرب وتجيبوا مياه معدنية. قلت لي حكيتوا مع الجبهة الداخلية انه طلبتوا حدا يتحرك كمان على مستوى الجيش انه يجيب مي للبلد.
0: نعم. هذا واجب، يعني هذا يعني كان حرب، يعني انقطاع المياه هي كانك في حالة حرب.
1: وما في ما عندكم إيجابي، قلت لي وين راح ترجع المي، يعني لحد الآن ما في أي إيجابي.
0: حتى هذه الساعة لا توجد أي إجابة ولا أي، حتى الاتصالات ما لا توجد اتصالات مع واحد مع مياه الصحراء يعني.
1: نعم. وقرار التعطيل الدراسي هو قرار على المستوى السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الأهالي، ولا كيف؟ يعني أنتم ما بتاخذوا خطورة أن الأولاد في المدارس وفيش مي؟
0: أخي أنا لا أخذ خطورة على 7500 طالب، وتعرف روضات أطفال وصفوف أوائل، ويعني تعرف كلهم ناس يعني بيشرب مي، يعني تعرف درجة الحرارة اليوم 40 أنت تتكلم. يعني الإنسان يستهلك باليوم من لترين إلى 3 لتر مياه.
1: وعم تحكي لي على 7500 طالب وطالبة، وجزء كبير منهم الأطفال.
0: نعم. وأنت عارف خليك من شرب المية، فات الحمامات بدون مياه للصرف الصحي من أين؟
1: يعني بدون مشكلة. وأعتقد ما توقعتوا هذا الموضوع. أنتوا كيف استعدين من ناحيتكم من البنى التحتية؟ كل شيء كان جاهز وأنتوا بتعلموا بس من شقيب السلام، ولا بيجوا كمان طلاب من قرى غير معترف فيها؟
0: لا، عندنا 45% هم من القرى غير معترف بها
1: بتعلموا في شقيب السلام.
0: نعم.
1: على كل رح نتابع خلال النهار، وإن شاء الله تأخذوا أخبار طيبة وترجع المي. شكرا لك أخ سويلم، يعطيك ألف عافية.
0: إن شاء الله. شكرا لك.
1: صباح الخير، إلى اللقاء. سلام.

0: إذن استمعنا إلى سويلم العمراني نائب الرئيس المجلس المحلي في شقيب السلام وقرار تعطيل الدراسة في مدارس البلدة وكذلك في تل السبع. نتحدث عن آلاف الطلاب والطالبات الآن الذين لا يصلون إلى مدارسهم، ولكن يقول بلد مثل شقيب السلام 20,000 انقطاع التيار أو انقطاع المياه عفوا بشكل كامل، والسبب كما فهمنا هو خلل في المنشآت لتحلية مياه البحر. ومن لم يحصل على إجابات، نحن كنا قد تابعنا فقط لأوضح هذه الجزئية مع دكتور عداد نير وهو باحث في هذا المجال في جامعة بن غوريون في النقب. ما هي الأسباب المعروفة حتى الآن لهذا الخلل، ولماذا تنقطع المياه وهذا قد يصل إلينا ربما في مرحلة لاحقة؟
1: רווחת עכשיו, קודם כל הנושא עדיין בבירור, עוד לא מבינים בדיוק מה קרה. מה שידוע זה שנמדדה עלייה מאוד גבוהה באחירות של המים, כאשר אחירות, בעצם מדובר על חלקיקים מאוד קטנים שמרחפים במים. ברגע שנמדדת כזאת אחירות, צריך לסגור ישר את השאיבה למתקן ההתפלה. כי החלקיקים האלה, יש להם פוטנציאל נזק גדול למתקן ההתפלה.
0: إذن دكتور عداد نير يقول إذن السبب يرتفع أو السبب ليس عطل تقني عادي كما يقول دكتور عداد نير وباحث في مجال المياه، وإنما ارتفاع استثنائي في يعني أمور ملوثة لمياه البحر المتوسط، والمياه عكرة جدا، وبالتالي توقفت 5 من أصل 6 محطات تحلية في إسرائيل، وكما يقال أصبحت مياه البحر شديدة العكورة، ما أدى إلى صعوبة في تشغيل أنظمة الترشيح والتحلية. هذا ما جاء من قبل الجهات المسؤولة، وهذا ما يفسر لماذا يتم قطع المياه تحديدا في منطقة الجنوب الآن. إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في أول خبر.
2: الله يحملك إياه، صار شاب
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه،
2: فيش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة،
7: الشنطة موجودة،
8: المقلمة
7: موجودة،
8: المي
7: موجودة،
8: الزوادة
7: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك،
7: هيك تمام لأني بحبها.
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
11: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
12: الشمس دائماً.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور أول خبر لهذا الصباح، وكنا قبل الفاصل في ملف انقطاع المياه في بعض المناطق وتحديدا في منطقة الجنوب، وهذا أدى طبعا إلى قطع مياه في بعض البلدات بشكل كامل. كنا في شقيب السلام وأيضا في تل السبع وبعض المناطق الأخرى، حتى في مدينة بئر السبع هنالك بعض الأحياء انقطاع المياه، وهذا يؤدي إلى شلل بما في ذلك تعطيل الدراسة هناك في هذه المناطق. نحن الآن إلى محور آخر، طبعا ما حصل هذه الليلة في إيران، استهدافات من قبل الجيش الأمريكي لمئة هدف كما ذكرنا أو أكثر، وهذا حصل كما تابعنا خلال ساعات الليل، والعودة إلى المواجهة المباشرة بين الطرفين يمكن أن نقول، وإيران تطلق تهديدات باستمرار استهداف قواعد عسكرية أمريكية إذا كان في منطقة الخليج وإذا كان في الأراضي الأردنية. الجيش الأردني أعلن هذه الليلة أنه نجح في إسقاط 13 صاروخ باليستي أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية. في المقابل الجيش الإسرائيلي يواصل في قصف مواقع مختلفة في جنوب لبنان وتحديدا في مرتفعات علي الطاهر التي تعرف بأنها مواقع استراتيجية وفيها أيضا منشآت تابعة لحزب الله. ألو بملوي مع موسى أدلين، شلام لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف جيكي، بوكر توف لمازيني.
0: أتا مزهز كاب استراتيجي لجبي ماشي كوري بإيران وزي سوق شيل تقوفوت أني تدا أفشارو إلاي زي نائيفي أفل سوق شيل ماشو أموتيونالي لنسي ترامب أتم توقفيم أو لوم من إخنائيم أنخن توقفيم بلي زي كاب استراتيجي برور.
1: لا، יש פה דווקא קו אסטרטגי מאוד ברור. האמריקאים עברו ממערכה שעיקרה מערכה קינטית צבאית למערכה כלכלית, לחנק כלכלי של איראן. הם עשו את זה בזכות יכולת צבאית של פגיעה בסגירה של הורמוז על ידי פגיעה בעיניים של האיראנים, במקאמים, בתצפיות על החוף וביכולת לשגר אל אותן מכליות נפט שיוצאות מהמפרץ. לא באותו קצב של לפני המלחמה, אבל בקצב מאוד גבוה, 60-70%. האיראנים מאוד כועסים על זה, ולכן הם מנסים לתקוף ומנסים להחזיר את אותם מתקנים שנתקפו על החוף. זה מה שראינו בימים האחרונים, ולכן האמריקאים עשו עוד גל חדש של תקיפה של האיראנים שבעצם נותנים

0: الثورة الإيراني ومنشآت استراتيجية. حتى الآن في حزب الله يرفضون تسليم هذه المنشآت للجيش اللبناني في إطار الاتفاقيات والمفاوضات التي تمت، وقد يكون هذا مرتبط أيضا بإرادة إيرانية، وعليه تواصل إسرائيل قصف هذه المواقع والمرتفعات ولكن بشكل محدود، ليس رأفة بعناصر الحزب والحرس الثوري وفق وجهة نظره، وإنما بفعل التواصل الأمريكي أو الوساطة الأمريكية، ولا يريدون انهيار المفاوضات والاتصالات بشكل كامل. إذن هذه وجهة النظر التي عرضها عاموس يدلن. طبعا يمكن مناقشة هذا دائما، ولكن هي وجهة نظر في ظل هذه التطورات. ونحن من هذا الملف إلى قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس أنه اعتقل قيادي بارز في الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، ما وصف بالتقرير الإسرائيلية وكأنه رئيس جهاز الأمن الداخلي والمسؤول عن إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية من قبل حماس في قطاع غزة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. هنالك تفاوت وتضارب في المعلومات، هل من نفذ العملية هي قوة عسكرية وأمنية إسرائيلية أم الميليشيات المدعومة إسرائيليا؟ فلسطينيا يؤكدون أن الحديث عن قوة إسرائيلية، وأيضا في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن تحدثوا عن عملية نوعية، كما أعلن عن ذلك وزير الأمن كاتس يوم أمس.
1: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס.
2: بداية هو حدث استثنائي منذ وقف إطلاق النار أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار أن تقوم قوة إسرائيلية بالتسلل إلى غربي مدينة غزة واختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي، هذا الجهاز المختص بمتابعة ويعني والتحقيق مع العملاء الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو أيضا يعني يعتبر أحد الأجهزة الحساسة والقوية جدا في وزارة الداخلية أو في جهاز وزارة الداخلية الفلسطينية التابع لحماس. بداية أن تقوم قوة إسرائيلية بالدخول إلى مناطق غربي مدينة غزة في مخاطرة كبيرة واشتباكها مع عناصر المقاومة، بالطبيعة هذا يدل على قوة و يعني قوة الاسم الذي دخل إليه داخل قطاع غزة. بداية أدهم تسللت هذه المركبات أو هذه القوة الإسرائيلية إلى مناطق غربي مدينة غزة وحاصرت المنزل المستهدف، ومن ثم باشر إطلاق النار بشكل مكثف بعد اكتشافها من قبل عناصر من أفراد المقاومة الفلسطينية في هذه المنطقة.
3: في وضح النهار وفي ظل اتفاق يفترض هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار، تتسلل يعني قوة إسرائيلية إلى قلب مدينة غزة، ترافقها طائرات ومسيرات بغارات كثيفة، وتكون النتيجة للأسف الشديد شهداء من الأطفال والسيدات. نحن نتحدث عن 3 شهداء منهم يعني طفلان وسيدة وثمان مصابين حتى اللحظة.
0: إذن هذه العملية التي وصفت بالنوعية في غزة المدينة وفي منطقة الكتيبة في غرب غزة، وإسرائيل تعلن عن اعتقال قيادي أمني بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس. معين العربيد، هذا الاسم الذي تم تداوله، واستمعنا إلى ما قاله كاتس خلال تواجده في منطقة الجنوب يوم أمس، أيضا تعليق من الزميل الصحفي عالم صباح من غزة، وأيضا ما قاله دكتور منير البرش من وزارة الصحة الفلسطينية.

عن نتائج هذه العملية، 3 قتلى و8 إصابات، ومن بين الضحايا سيدة وطفلين كما قال. ولكن إسرائيل نشرت صور للعربيد وهو معتقل لدى الأجهزة الأمنية، وتعتبر أن هذا الصيد هو صيد ثمين بوجهة نظرها، خاصة مع محاولات من قبل حماس استعادة نظامها الأمني في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في قطاع غزة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع زميلة أسيل فرحات، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. زميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار 8 في برنامج أول خبر.

0: اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل لاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمي 3571. كل هذا

0: الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أعلن مجلس شقيب السلام جنوب البلاد تعليق الدوام الدراسي اليوم في جميع المؤسسات التعليمية والتربوية في البلدة بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال، وذلك على خلفية استمرار انقطاع المياه. وجاء في بيان المجلس أن القرار اتخذ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والطواقم التربوية في ظل عدم توفر الظروف المناسبة لاستمرار الدراسة، وأعرب المجلس عن أمله في معالجة المشكلة وإعادة تدفق المياه في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيوافي الأهالي بأي مستجدات. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان بتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه عبر من الأراضي اللبنانية، ذلك عقب تفعيل صافرة الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. إلى شأن آخر، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات الليلة الماضية جراء هجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف دفاعات جوية وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية طالت نحو 100 هدف. من جانبها أعلنت إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ردا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع داخل أراضيها. وهدد الحرس الثوري بأن طهران ستجعل الولايات المتحدة تندم على هجماتها الجديدة. هذا ونفذت إيران هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وفقا لمصادر مطلعة. بالمقابل أعلن مسؤول أمريكي عدم وجود أضرار جسيمة بالقواعد الأمريكية بعد الهجمات الإيرانية، وأكد أن جميع العناصر الأمريكيين سالمون. من جانبه أعلن الجيش الأردني أنه اعترض 13 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران باتجاه المملكة، واعترضت منظومة الدفاع 10 منها، بينما انفجرت الصواريخ الثلاثة المتبقية بحسب الجيش الأردني في مناطق نائية بعيدة عن المراكز السكانية. إلى ذلك، وبدوره هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي رد إيراني سيواجه بهجوم أكبر، موضحا أن الضربات الأمريكية الكبيرة والقوية تأتي ردا على ما وصفها بمحاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وتوعد ترامب بهجوم أكبر بكثير لن يتبقى بعده سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية في حال ردت إيران. في السياق، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن سعي إدارته إلى دفع طهران نحو اتفاق جديد. وقال ترامب أنه يفضل الوضع الراهن في ظل ما وصفه بالسيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز والانهيار الكامل للاقتصاد الإيراني. وفي تصريحات جديدة اللهجة تستهدف المواطنين الإيرانيين والنظام الإيراني من منظور سياسي، تساءل ترامب متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. بقاء في ذات السياق، ومن الجانب الاقتصادي، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت إن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماديا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السنوية.

ساحلية وساحلية وشديدة الحرارة في الأخوار. في القدس وفي الجليل الأعلى 32، طبرية 38، النصر 35، حيفا وتل أبيب 31، النقب 34، وفي إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية في متابعة الملفات والأحداث. كنا في الساعة الأولى في بعض الملفات المحلية، بداية تعطيل الدراسة في الجنوب في بلدين بفعل انقطاع المياه هناك، واستمعنا إلى سويلم العمراني النائب الرئيس في شقيب السلام، وكذلك السبب هو خلل في منشآت تحلية مياه البحر. كنا أيضا مع قراءة تحليلية للمشهد الأمني الاستراتيجي في المنطقة بعد هذه الليلة، لا يمكن أن نقول إنها كانت هادئة على مستوى المنطقة. الجيش الأمريكي استهدف عشرات المواقع في إيران بما في ذلك في منطقة مضيق هرمز، وإيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحرين الأردن ومناطق أخرى، وتصعيد أيضا في هذا المسار، وأيضا استمرار الضغط في جنوب لبنان. وكنا كذلك في قطاع غزة بعدما وصف بعملية نوعية نفذتها قوة إسرائيلية هناك، وهذه أيضا من العناوين البارزة في هذا الصباح. الآن إلى الحلبة السياسية، تابعنا قبل يومين الإعلان الرسمي من قبل الموحدة التحالف مع يوآف سيجالوفيتش، ونحن في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم نكون قد أنهينا ملف تقديم القوائم. 7 و8 أيلول يتم إغلاق باب الترشيح في لجنة الانتخابات المركزية، ويمكن أن نقول على غير العادة انتهت الأمور تقريبا في الساحة السياسية العربية. التفاصيل واضحة، ثلاثية أمام ثنائية، إذا قلنا الموحدة وسيجالوفيتش، لحزب لكلنا مكان، التوجه بضرورة ضمهم حتى الآن لا تجاوب، وقد يتخذون قرار خلال الأيام القادمة إلى أين سيذهبون، هل سيصرون على طرح قائمة أم لا، هذا أيضا سؤال. ولكن في المشتركة قرروا مهاجمة الموحدة يوم أمس رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لفائض أصوات.
1: يلا جنرالات،
2: أولا أستاذ أدهم، اليهود في التجمع الوطني الديمقراطي وفي الجبهة هم يهود مؤعدون للمشروع الصهيوني، لديهم فكر آخر، يتبنون الفكر الذي يحمل التجمع الوطني الديمقراطي والبرنامج الذي تحمله الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهم معنا كشركاء سياسيين. القضية هنا يعني ليست أي علاقة بكون يوآف سيجالوفيتش يهودي أو غير يهودي، هذا أمر لا يعنينا، هذا يعني هذا شأنه، نحن لا نحكم الناس بحسب هويتهم. صرح بشكل واضح لا لبس فيه بمواقف الصهيونية المعادية لشعبنا ولقضيتنا. هذا يريد
3: نحن وجهنا دعوة في الأسبوع الماضي لوقف كل هذه المناكفات بين الأحزاب والتوجه بصيغة مقبولة على كل الأطراف والتوقيع على ميثاق شرف بين الأحزاب العربية، ولكن يبدو أن النوايا ليست بصادقة من طرف القائمة المشتركة، القائمة الثلاثية. قلنا بشكل واضح أن عليهم أن يسمعوا لحديث الناس ولتوجهات الناس.

0: أخي أدهم، كل ما يهم المجتمع العربي الآن هو حل مشاكل الناس، قضية العنف والجريمة والإجرام المتفشي في المجتمع العربي. وكما تعلم ويعلم الجميع أن سيغلوفيتش وأيضا القائمة العربية الموحدة بذلوا جهدا كبيرا خلال حكومة التغيير عندما استطاعوا بتخفيض نسبة العنف والجريمة بنسبة 17%، والكل يعترف بذلك من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب.
1: إذن هذه ردود الأفعال دكتور سامي أبو شحادي متحدثا للزميل أدهم حبيب الله، وكذلك رد الفعل من قبل النائب وليد الهواشلي، وليد الهواشلي القائمة العربية الموحدة، دكتور سامي أبو شحادي التجمع القائمة المشتركة. دكتور سليم بريك، دكتور محمد خليلي، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: دكتور سليم أبدأ معك، ماذا بعد؟
2: باعتقادي يعني هذا البيان كان يجب أن لا يخرج، لا توجد نوايا جيدة وراء هذا البيان، لأنه عمليا نحن نتحدث عن بيان تحريضي. بالنسبة لسيغلوفيتش، يعني هذا صحيح أنه أتى من حزب صهيوني، ولكن سيغلوفيتش أثبت التزامه بمحاربة العنف الجريمي، أثبت بأن السلطة القانونية فوق كل شيء على هذا الأساس الارتباط وليس على أساس آخر. ولذلك باعتقادي أنه الأهداف من وراء هذا البيان اثنين: الهدف المباشر هو فعلا كانيباليزم، أي أنه الثلاثية، بالمناسبة ليست الثلاثية، باعتقادي دكتور أحمد طيبي لا يوافق على هذا البيان، ولكن المحاولة الآن هو السيطرة على بعض الأصوات من القائمة الموحدة والحرب الداخلية على الأصوات.
1: ولكن يعني عفوا، النقد السياسي أصبح فيه مشكلة، يعني طب أين حرية التعبير؟ حزب يعبر عن موقف تجاه حزب آخر، شو المشكلة؟
2: لا لا لا، أنا ما فيش مشكلة في هذا الموضوع، ولكن أنا بحكي عن الأسلوب اللي انكتبت فيه. يعني أقرب، يعني مثلا أنا بقرأ لك أنها كانت تتمنى أن تكون الأحزاب والقوى الوطنية في أقرب إلى منصور عباس والموحدة من ضابط سابق في جيش الاحتلال. يعني هذه جملة تحريضية واضحة، لا شك في هذا الموضوع. يعني يعني المشكلة ليست في البيان، المشكلة في أسلوب البيان وفي هذا الأسلوب التحريضي الواضح والمكشوف. ربما يكون الهدف الأبعد، يعني هناك من شاف أنه في الأسبوع الأخير الموحدة حصلت على 4 مقاعد في الاستطلاعات، فربما كانت هناك أمال ربما لإسقاطها، لأن هناك في أجندة عند الجبهة والتجمع على ما يبدو كانت محاولة للقضاء على العربية للتغيير لم ينجحوا فيها، فربما الآن هذا العودة على هذا التفكير. ولكن في نهاية المطاف السياسة يجب أن نسأل أنفسنا ماذا نريد.
1: دعني أسأل دكتور محمد خلالي وجهة نظره، يعني هل الفوارق السياسية هنا مطلوبة في هذه الحالة؟ أسألك بالقراءة التحليلية السياسية. نعم، هنالك نية في اتفاق فائض أصوات وغير ذلك، ولكن يجب أن نبرز الخلاف السياسي حتى لو مع شخصية مقبولة بشكل عام مثل سيغلوفيتش، ونبرز الفوارق وليس فقط القواسم المشتركة. كيف تقرأ ذلك دكتور محمد خلالي؟
3: يعني عند اتخاذ قرار من قبل جميع الأنشطة الفاعلة في الحقل السياسي الذهاب بقائمتين بسبب تعثر إمكانية التوصل إلى صيغة يتوافق فيها جميع الأحزاب في خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، فهذه فرصة. أنا أرى أن هنا في فرصة على استفتاء شعبي كبير، يعني حول التوجهات والطروحات والبرامج والمشاريع السياسية، ولذلك لا ضير في أن يكون هنالك نقاش سياسي وتوضيح للاختلافات وحتى الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة على المستوى السياسي، على المستوى المدني، على مستوى هوية الدولة، على مستوى يعني كيف، ما هو موقعنا في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وما هي مساحات المناورة الممكنة. ما نختلف مع يعني زميلي سليم بريك، دكتور سليم، في أنه يعني هنالك نية مبيتة لدى الأحزاب في رغبة للقضاء كل حزب على الآخر، وأنا أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن تصل أيضا إلى الأحزاب السياسية. يعني إذا لم تستطيع القائمة العربية الموحدة في نهاية المطاف عبور نسبة الحسم، أو في حال لم تستطع القائمة المشتركة الثلاثية عبور نسبة الحسم، فهذا يعني أن المشاريع السياسية التي تأتي هذه القوائم وتقوم الانتخابات عليها وهو إسقاط هذه الحكومة هو أمر محسوم بأنه يعيد إنتاج التركيبة الحالية للائتلاف في الحكومة الحالي. ولذلك يجب أن تعمل هذه الأحزاب سوية أولا على رفع نسبة التصويت لكي تستفيد منها.

0: جميع القوى السياسية الفاعلة. وهنالك طبعا تباينات وهنالك سجلات وهنالك فور يجب إبرازها، لأنه في نهاية المطاف الناخب الذي يريد أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته يجب أن يعرف على ماذا يدلي بصوته.
1: سؤال دكتور محمد خلالي، لأي مدى برأيك الأحزاب ومنشغلة الآن في كوادرها الداخلية ويحسبون حساب نقاش داخلي إذا كان في المؤسسات وفي الكوادر في الدائرة الأولى والثانية وأقل نبض الشارع ومتابعته؟
0: في المرحلة الأولى كل حزب بعد تعثر إمكانية تشكيل القائمة المشتركة يريد أن يحشد القاعدة الأولى. يعني في السياسي أول شيء يفعله يعني أي شخص يعمل في الحقل السياسي يريد أن يحشد قبيلته أول شيء، ولذلك يعني هاي التراشق والاتهامات في هذه المرحلة هو محاولة لتنظيم القاعدة ومسمى الساحة الخلفية يعني البيت. ولذلك سنرى يعني هنا وهناك يعني حتى تسليم القوائم وتثبيت القوائم يعني أيضا هذا الموضوع، ولكن في المقابل يعني يجب أن ينتهي هذا يعني الإسفاف، بمعنى أنه النقاش مطلوب وإبراز الفوارق مطلوب، ويجب كل حزب أن يطرح بضاعته بأبرز وأوضح صورة ممكنة وأن تتوضح الاختلافات ما بين الأحزاب، ولكن أيضا الأسلوب وأيضا الاتهامات. وأنا بدي أقول لك من تجربة بحثية أنه أجريت بحث تجريبي وأسمعت الناس بعض المجموعات مقابلات فيها بعض القيادات تهاجم القيادات الأخرى، وبدي أقول لك أنه في عندما تستمع الناس لاتهامات ولمزاودات ومحاولات تخوين ومحاولات تكفير حافزية الناس بالخروج للتصويت تقل، بمعنى أنه إذا زاد هذا المنصوب صحيح أنه سيستفيدون هنا وهناك، ولكن بالمجمل هذا سيضر في المسعى لرفع نسبة.
1: نعم، ولكن دكتور سليم، لأي مدى تقبل الادعاء أنه أصبحنا الآن نناقش أشخاص، نناقش بعض التوجهات السطحية، يعني التعامل مع المشهد السياسي بتعامل شبكات التواصل والأمور السريعة جدا، وهل في نقاش سياسي حقيقي مجتمعنا؟ احنا بنقول منصور عباس، يوسف جبرين، سامي ابو شحادي، جعفر فرح، بنسمي اسماء نساء، بس ما فيش نقاش سياسي.
2: نعم، يعني وهي واحد من الازمات اللي بمر فيها المجتمع الفلسطيني كمجتمع مأزوم الحقيقة. يعني ما بقدرش نفصل السياسي الحالي عن النكبة وعن كل الامور اللي بتحدث واللي ما زالت مستمرة. في هون تفتيت للنقاش السياسي، يعني بدل ما يكون المجتمع الفلسطيني متوحد على الأقل على الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، وخصوصا نحن اليوم موجودين تحت تهديد حقيقي.
1: يعني بس هاي انت قبل شوي انتقدت البيان وهذا كان نقاش سياسي.
2: نعم، هذا مرة أخرى، يعني قضية البيان هي ليست قضية الاختلاف بالآراء ولا قضية التعددية، قضية البيان هي قضية الأسلوب و خلينا نسميها السيكولوجية السياسية. يعني ماذا تريد يعني من هذا التجريح ومن هذا الهجوم؟ بأي طريقة سنتعاون في الانتخابات القادمة إذا نحن مش قادرين ندير نقاش بشكل موضوعي وبشكل حتى باختلاف الآراء؟ يعني اختلاف الآراء هذا أمر بالعكس أمر إيجابي جدا، ولكن ليس بهذا الأسلوب ولا بهذه الطريقة. وباعتقادي في شيء ما مؤسف يحدث في الأحزاب العربية، يعني بدل ما نحن نستعمل استراتيجية وين وين ونكبر الكعكة خصوصا بكل قضية رفع نسبة التصويت، ان نحن يعني نضطهد نسبة التصويت بهذه الأساليب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، باعتقادي في اتفاق ضمني حول أهداف معينة للمجتمع العربي، مثلا العنف الجريمي، التهديد العنصرية. نحن شفنا في الفترة الأخيرة مثلا شرطة بن غفير كيف تتعامل مع المواطنين العرب في مجد الكروم، وكيف تتعامل معهم في أم الفحم وفي معاوية وفي محلات أخرى. يعني نحن مش بحاجة لهذه الأمور لكي نزج أنفسنا كمان بهاي الحروب الداخلية اللي هي فيها كمان يعني مشاعر سلبية وهجوم شخصي وشخصنة السياسي. كل هاي الأمور نحن لسنا بحاجة لها، نحن بحاجة لنقاش سياسي يرتقي فوق هذه الأمور ويتحدث عن الأمور الأساسية، عن التهديدات الحقيقية. أنا كمان بدي رجعك لعام 2022، نحن كنا بنفس النقاط بنفس المكان بال 2022.
1: بس 2022 يعني كنا استنينا للساعة 12 بالليل دكتور سليم، بيوم 2022 استنينا للساعة 12 بالليل حتى اتضحت الصورة وحصل ما حصل في حين بالنسبة للمشتركة والتجمع والجبهة، والآن الصورة أوضح.
2: نتذكر أنه حكينا عن هذا الموضوع أكثر بكثير قبل الانتخابات، وأنا كان واضح بالنسبة لي
1: نعم
2: أنه مش بحاجة ننتظر ل 12 بالليل لنشوف أنه الكارثة ستحصل. ومع هذا مع الأسف نحن نرى أنه بعض الأحزاب لم تتعلم العبرة حتى الآن. هذا أمر مؤسف وأمر مقلق.

0: ناحيه.
1: السؤال دكتور محمد، كون الامور الان واضحه، يعني لا اعلم اذا بعد هنالك من يعول على الرباعيه، ولكن الان الصوره برايك باتت اوضح، وهل تقرا انه نوع من التنازل من غالبيه الاحزاب الصهيونيه قد يكون مع الديمقراطيين عن الشارع العربي حتى في التمثيل، وبالتالي المهمة الآن الأساسية هي فقط ما ذكرت قبل قليل، كسب يعني الرأي العام ونسبة التصويت؟
2: يعني الاستطلاعات الرأي تشير بشكل واضح أنه ما زالت يعني المعركة الآن في الانتخابات المقبلة هي يعني داخل المعسكرات إياها. لا نرى تحرك من معسكر إلى معسكر حتى الآن، ولربما ماذا الأمر الذي سيحسم الانتخابات القادمة هو ماذا سيحدث على مستوى يعني أشكال التنظيم ما بين المعسكرات، بمعنى هذه الأحزاب التي طرحت وطرحت نفسها والتي تتحدث عن إشكاليتين أو ثلاثة إشكاليات، هي الأمر يعني التقطب الموجود داخل المجتمع الإسرائيلي، الأمر الثاني قضية الانقلاب القضائي وضرورة الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الموضوع، والأمر الثالث قضية التجنيد وضرورة طبعا محاسبة الأشخاص الذين كانوا ضالعين في 7 أكتوبر، وضرورة إقامة لجنة التحقيق والوصول إلى خلاصات في هذا الموضوع ومحاسبة من يجب أن يحاسب. هذه يعني الرمال المتحركة والأمواج المتلاطمة في هذا المعسكر الثالث الذي يعني ما زالت ملامحه غير واضحة، فقط في حال وجود شخص الذي يستطيع أن يجمع أكبر قدر ممكن، عندها يمكن أن نقول أنه في هنالك شكل لاستطلاعات الرأي وتوجه، ولذلك نستطيع أن نفهم ماذا يعني وما هو الوزن يعني للقوائم العربية في هذه الحالة. أنا لست متأكد أنه سنصل إلى وضعية يعني يحتاج فيها أحد المرشحين الأصوات العربية، بعد أنا بنظري أنه الصيغة الأقرب هي إما الذهاب لانتخابات أخرى بسبب تعثر إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي بسبب عدم قدرة واحد من المعسكرات حسم المعركة لصالحه، أو تشكيل حكومة مبنية على القوى السياسية الموجودة بين المعسكرات، بمعنى أن يكون هناك ضغط أيضا من الخارج وضغط من الداخل أنه الوضع لا يستطيع أن يتحمل الذهاب إلى معركة انتخابية أخرى، ولذلك يجب التوصل إلى صيغة معينة بين الأحزاب هذه، ممكن الليكود بدون نتنياهو، ممكن حكومة وحدة وطنية، ممكن فلذلك أنا لست متأكد من يعني راهنية وصلة يعني أنه الأحزاب العربية تكون ذات صلة في اليوم الذي يلي الانتخابات، ولكن لذلك يعني موضوع نسبة التصويت هو موضوع المفصلي في هذه الحالة، وأنا أرى أنه في إصلاحات رأي في هنالك جاهزية لدى الناس أن تذهب وأن تصوت، يعني الحكومة الأخيرة بسبب الهدم، بسبب العنف والجريمة، بسبب ما حدث في المنطقة جاهزة وتريد أن تدلي بدلوها في هذا المضمار، ولكن هذا يتعلق أيضا بكيف تعمل الأحزاب بشكل متناغم مع بعض، وهنا يعني ميثاق شرف مهم، ولكن ليس فقط التوقيع على ميثاق شرف، ليس فقط التوقيع على
1: وإنما الممارسة.
2: نعم، كيف نعمل على أرض الواقع، وكيف نعمل أيضا مع المجتمع المدني، كيف نعمل مع السلطات المحلية، كيف نعمل مع القوى الشعبية من أجل رفع نسبة التصويت في نهاية المطاف.
1: وهنا سؤالي بدقيقة دكتور سليم حتى أنقل الصورة، هل الاصطفافات في اليمين ستبقى كما هي، أم برأيك سيعمل نتنياهو بكل ضغط وبالتالي سنكون مع أقل أحزاب، لأن الصورة في معسكر المعارضة تبدو أوضح هذه المرة؟
0: نعم، باعتقادي سيكون هناك اصطفاف في اليمين وستكون أقل أحزاب، ولكن أنا قراءتي مختلفة تماما، أنا لا أعتقد بأنه سنعود إلى انتخابات مرة أخرى، لأن الحكومة ستكون حكومة انتقالية كما حدث من 2020 وصاعدا، ولذلك باعتقادي في نهاية المطاف سيكون حسم، ولكن لازم نأخذ في الحسبان أمرين، الأمر الأول بأنه هذه الانتخابات فعلا مصيرية، هي فعلا بكل مفهوم الكلمة، والأمر الآخر بأنه نحن قادمين على ما يبدو على أمور ربما قد تكون خطيرة في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، تعميق الشروخ، نحن شايفين العنف اللي بيحصل في السياسي والحزبي الإسرائيلي بشكل عام، وهذا يدعو مرة أخرى لتوحيد القوى العربية والامتناع عن هذه المناكفات والوصول إلى صيغة تحافظ على الأصوات العربية وعلى التمثيل العربي قدر الإمكان.
1: على كل نحن سنتابع وأيضا من خلالكما، شكرا لكما على هذه المداخلة، دكتور محمد خلالي ودكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية، كلكما شكرا، يعطيكم العافية، صباح الخير، إلى اللقاء. إذن هذه في قراءة تحليلية، واستمعنا في البداية أيضا إلى ما كان يوم

0: ما أمس والبيان المشتركة ورد الفعل من قبل الموحدة بعد التحالف مع سيجالوفيتش وردود الفعل على ذلك. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
1: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
7: يافا جينز.
8: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
9: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: الشنطة موجودة،
12: المقلمة موجودة،
13: المي موجودة، الزوادة
14: فيها عمك؟
15: أكيد فيها عمك.
14: هيك تمام، لأني بحبها.
16: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
14: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
17: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
18: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
17: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
19: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
17: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
20: الشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات العنف والجريمة ولكن من مدخل مختلف. تابعنا في العديد من القرى والبلدات العربية والأحياء العربية، تقوم الشرطة بوضع حواجز بالأساس مكعبات إسمنتية وإغلاق بعض الشوارع دون تواجد مباشر لعناصر الشرطة، فقط إغلاق بعض الشوارع والأحياء، والادعاء المركزي هو محاربة العنف والجريمة وتحديدا الإجرام المنظم. ولكن كنا قد تابعنا في هذا الموضوع توجه إلى المحكمة العليا والتماس ضد هذه القضية، والمحكمة تطالب الآن الشرطة بتبرير موقفها تجاه هذه الخطوة في ظل التماس قدم من قبل جمعية حقوق المواطن وسلطات محلية عربية. المحامي عبير جبران، جمعية حقوق المواطن، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ما هو التطور الأخير في هذا الملف؟
1: طبعا يعني هذا موضوع مهم جدا، كنا بنتوجه للمحكمة عدة مرات في هذا الموضوع، وأخيرا يعني اقتنعت المحكمة أن هناك مشكلة مبدئية بعمل الشرطة وسياستها. بعد مداولة كانت في شهر تموز من هذا العام، وبعد إعطاء الشرطة يعني فرصة لتبرير موقفها، أصدرت المحكمة أمس أمر مشروط، وهي خطوة قضائية مهمة جدا في الملف، إذ أنه يعني نحن لسنا مطالبون بعد بإثبات أن هناك مشكلة بموضوع صلاحية الشرطة، وعلى الشرطة الآن أن تشرح للمحكمة ما هو المصدر القانوني الذي يسمح لها بغلق أحياء عربية وبلدات عربية لمدة أسابيع وأشهر بواسطة يعني حواجز غير مأهولة بالشرطة.
0: وهذا الالتماس جاء بادعاء أن هذه الحواجز عملية لا تمنع العنف بأي شكل من الأشكال، لا تحارب الجريمة، وهي فقط يعني تضيق الخناق على المواطنين. ولكن أعتقد أن الشرطة في بعض ردودها حتى لنا أن هذا يمنع تحرك، يمكن السيطرة على مسارات معينة، قد تكون مسارات هروب للجهات خارجة عن القانون، إطلاق نار على بيت والهروب عبر هذا المسلك أو ذاك، وبالتالي سد الطريق يساهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين.
1: يعني مهم ذكر يعني دون الدخول هل هذا الموضوع يمنع الجريمة أو لا يمنع الجريمة، الشرطة لا تعمل في فراغ، الشرطة بكل خطوة يعني تتخذها اتجاه المواطنين يعني تستند على أسس قانونية، وهنا الشرطة يعني تغلق أحياء يعني غير مهم الذريعة التي تستعملها من أجل إغلاق الحي دون أي أساس قانوني. هذه هي المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية يعني هو هل يعني هذه الطريقة هي فعالة في مواجهة الجريمة أم لا، هذا سؤال يعني آخر يأتي في مرحلة أخرى. هناك يعني المواطن العربي اليوم يجب أن يختار بين أمنه وبين يعني حقوقه الأساسية مثل دخول سيارة أسعاف يعني إلى منزله، ذوي الإعاقة خروجهم من منزلهم بواسطة سياراتهم.
0: أنتم التمستم في حين حتى نذكر باسم بلدات بعينها، يعني عن هذا القرار الآن بالنسبة للمحكمة العليا سيكون سار المفعول بشكل عام أم فقط البلدات التي التمستم باسمها؟
1: يعني في مقابلات سابقة أخ جاكي تكلمنا عن التماس قدمناه في جسر الزرقاء، وبعد أن تقديم الالتماس الشرطة أسرعت بإزالة الحواجز، وبالتالي يعني لم يكن هناك أي داعي لدخول في الالتماس. ومن بعد قدمنا التماس بموضوع بلدة اللد، وأيضا بعد تقديم الالتماس الشرطة أزالت الحواجز، وفي الالتماسين وخاصة في موضوع اللد وقفنا على الموضوع المبدئي وهي صلاحية الشرطة بإغلاق يعني البلدات. وهنا المحكمة بسبب التراكمية يعني نحن توجهنا أيضا في موضوع الفرديس في تل السبع القية وغيرها من البلدات.
0: وما تقولينه الآن من يستمع إلينا، أي مواطن يعني أو سلطة محلية تفاجأ أن الشرطة تبدأ بوضع حواجز في أحيائها، في مداخلها، في بعض شوارعها، هذه الخطوة بحاجة إلى متابعة قانونية، ولا يمكن القبول بهذا كأمر واقع، سياسة أمر واقع وأوامر من قبل الشرطة.
1: طبعا خاصة أنه يعني الشرطة تستطيع العمل بهذه الحواجز ليس فقط لمحاربة الجريمة، يعني إذا كان هذا هو الادعاء تستطيع الشرطة يعني في المستقبل في حال لم يتم إيقافها أن تغلق بلدات عربية كاملة في ثواني وتمنع المواطن العربي الخروج لعمل والخروج لبلده،
0: بما في ذلك في يوم الانتخابات.
1: نعم نعم بعدة ذرائع وبعدة يعني مواجهة الجريمة، مواجهة العنف.

0: وهذا الملف برأيك سينتهي قبل الانتخابات؟ يعني الآن المحكمة تطالب الشرطة بردها، متى سيحسم الأمر برأيك؟
1: يعني أتوقع يعني خلال عدة شهور، لن يكون ذلك قبل الانتخابات، ولكن نرى أن الشرطة حذرة أكثر بموضوع استعمال الحواجز في الفترة الأخيرة. يعني الهجمة التي كانت على البلدات العربية خفت نوعا ما، ولكن نحن ما زلنا متابعين لهذا الموضوع، ويعني هذه رسالة مفتوحة لمجتمعنا في حال يعني وضع حواجز في بلداتكم، توجهوا إلينا كجمعية حقوق.
0: على كل نحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، شكرا لك، إلى اللقاء. إذن المحكمة العليا أصدرت يوم أمس أمر احترازي يطالب الشرطة بتفسير موقفها، لماذا تضع الحواجز في بلدات عربية وفي أحياء عربية إذا كان مكعبات إسمنتية أو بوابات، وهذا بدون تواجد لعناصر الشرطة أو أي عملية تفتيش، فقط إغلاق بعض الشوارع في حارات في مداخل لأحياء لمجمعات في بلدات وفي مدن أيضا مختلطة، وكان توجه في هذا الموضوع باسم عدة بلدات وأحياء في اللد، في جسر الزرقاء، في بلين على ما أعتقد، ومناطق أخرى. والآن المحكمة ترفض هذا التوجه وتطالب الشرطة بتفسير موقفها، وتقول المحامي عبير جبران من جمعية حقوق المواطن، واضح أنه هذا الآن يعني المحكمة تقتنع بوجهة نظر من التمس وتطالب الشرطة بأجوبة، وتستطيع الشرطة وفق ما قالت لو لم يتم التدخل القضائي أن تغلق حارات ومناطق مختلفة بذريعة محاربة العنف والجريمة، ولكن نعلم جيدا أن هذه الآلية لا توفر شيء وفقط تضيق الخناق على أهالي، وقد تستغل لدوافع كثيرة وبدون أي تفسير، بما في ذلك كما ذكرنا يوم الانتخابات. إلى فاصل ونتابع في محاور أول خبر.
2: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري اربع منتجات من كنور ونحصل على قسيمه اكسترا بقيمه 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركه ابحثوا على قسيمه كنور في جوجل، محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغايه 18/9، خاضع لشروط الحمله.
4: يا فاجينز يا فاجينز احسن لي يا فاجينز.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عمك؟
6: أكيد فيها عمك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: התשתית. אחת הדוגמאות לזה זה שאתה עולה לגג של בניין, יש מעקה, לא שלט שאומר אל תיפול, אלא מעקה שמונע ממך ליפול. אז בתאונות, למשל, אם מורידים את המהירות נסיעה בעיר, אגב, בתל אביב עשו את זה בכל העיר, ל-30 כמש, הסיפוי שתאונה תסיים במוות מאוד מאוד קטן.
1: إذن المفتاح هو في التخطيط السليم ومتابعة ما يحدث في محيط المدارس. وكما استمعنا من جارايخ, سلسلة حوادث قاتلة كانت في السنوات الأخيرة في محيط المدارس, حتى في ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة بالأساس عندما يتم تسريح الطلاب. وللأسف نعرف جيدا ما يحدث في بعض الأحيان في محيط مدارسنا, وبالإضافة إلى فعاليات في ساعات بعد الظهر, وبالتالي ضرورة المتابعة كما أشرنا إلى محور آخر يرتبط بالتربية والتعليم. يوم أمس في مثل هذه الساعة تحدثنا إلى الأستاذ ريتشارد زنانيري مدير مدرسة المطران, وقرار تعطيل التعليم لعدم منح عدد كبير من الموظفين والمعلمين وكذلك طواقم صيانة وحراسة تجديد تصريح ليصلوا إلى مدارس القدس. اليوم كما نفهم بدأ العام الدراسي, وذلك عدد كبير أيضا من المدارس يمكن نقول فرض عليها بشكل أو بآخر المنهاج الإسرائيلي. أستاذ منير الغول في القدس, تحياتي لك, صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: استنفت الدراسة اليوم أو بدأ العام الدراسي رسميا؟
2: نعم, يعني إذا كنتم بالأمس تحدثتم مع مدير مدارس المطران ريتشارد زنانيري, نحن تحدثنا أيضا أمس واليوم مع مدير عام مدارس الفرير في الوطن الفرير داهود كسابري الذي أكد منذ يوم أمس أن المشكلة في طريقها إلى الحل. وبالفعل تم تسليم عدد من المعلمين وعدد من العمال والموظفين تصاريح دخول, وبالتالي انتهت الإشكالية, عاد الدوام وبدأ فعلا في المدارس المسيحية والخاصة. ولكن الإشكالية قد تتجدد في كل سنة, وهذا أمر مقلق لأنها بدأت العام الماضي, تكررت هذا العام, ومن هنا يجب وضع حلول جذرية لهذه المشكلة, تتمثل بمنح المعلمين والعمال تصاريح دائمة من أجل مواصلة العملية التربوية والحفاظ على سيرورتها في مدارس القدس.
1: نعم, وأسألك إلى جانب سيرورة العمل في المدارس, إذا أخذنا القدس من أعلى أستاذ منير, هل غالبية المدارس الآن هي على أي منهاج تعمل؟ يعني هل هو المنهاج الإسرائيلي الذي أصبح هو المنهاج الغالب في غالبية مدارس القدس, أم ما زال هنالك المنهاج الأردني أو المنهاج الفلسطيني؟
2: لا, يعني النسبة كالتالي, كما وردت في بيان صدر عن محافظة القدس يوم أمس, 45,000 طالب يدرسون البقروت, يعني هذه النسبة تعني 38% من أصل 120,000 طالب. بقية الطلاب يدرسون المنهاج الفلسطيني, وطبعا لدينا في مدينة القدس تركيبة معقدة حتى في الدراسة, هناك مدارس تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية, هناك مدارس خاصة من بينها المدارس المسيحية, وأيضا هناك المدارس التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية وحتى بلدية القدس. وبالتالي هذه التركيبة المعقدة تسمح ب يعني عمليات تدريس ومناهج وأساليب مختلفة, وهذا يشكل عبء كبير وعائق يمكن القول على سكان والمواطنين في مدينة القدس.
1: والسؤال, إلى أي مدى هذا يؤدي أيضا إلى خلاف وجهات النظر؟ يعني هل الأهالي, وأنا أسألك يعني كابن مدينة القدس, حرية الاختيار أين يدرس ابنهم, في أي مدرسة يتعلم وعلى أي منهاج, أم هذا مرتبط بمكان سكنه في بلدة محيطة بالقدس في أحياء القدس, بمعنى لا حرية بالنسبة للأهل أين يدرس أبنائهم؟
2: نعم, هناك تقييد مهم جدا بالنسبة لمكان السكن, بالنسبة للمنهاج الذي تقرر الإدارة التربوية للمدرسة اتباعه, وبالتالي لا حرية للطالب أو ولي أمره باختيار المنهاج الذي يريده. ومن هنا هذه العملية قد تؤدي مستقبلا إلى التأثير على الأجيال الشابة وبناء ثقافات مختلفة. قد يكون لدينا جيل يتبنى الرواية والمنهاج

0: المنهج الإسرائيلي بكل ما تحمله من أبعاد، وأيضا جيل آخر بنفس العمر وبنفس السن يتبنى الرواية الفلسطينية. ومن هنا هذا يعتبر من وجهة نظرنا يعني مسألة شرخ وانقسام كبيرة قد تؤثر مستقبلا حتى على النسيج الاجتماعي في مدينة القدس.
1: نعم، وما ذكرت النسيج الاجتماعي، وأذكر أنه قبل أيام تحدثنا معك عن المشهد في سلوان، إلى أين وصلت الأمور؟ لأنه يعني الآن غاب قليلا عن العناوين، هل من تطورات في سلوان أستاذ منير؟
0: يعني التطورات تتعلق بعملية دفن الجثامين، تم تسليم الجثمانين المتبقيين بالحجز لدى الشرطة الإسرائيلية أول أمس، وتم السماح أيضا بفتح بيت عزاء ينتهي هذا العزاء مساء هذا اليوم. من المقرر وفقا للعرف العشائري العطوة الرسمية بعد صلاة ظهر الخميس، ونأمل أن يستمر الهدوء في سلوان لأن الأوضاع باتت خطيرة جدا، ونحن نتحدث ليس عن سلوان فحسب بل عن عدد كبير من بلدات وقرى محافظة القدس التي تقع فيها إشكاليات تصل إلى حد الدم والقتل.
1: إذن هذه الصورة، ودائما نتمنى لكم الأمن والأمان والخير في القدس. شكرا لك أستاذ منير، تحياتي لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
0: إلى اللقاء.

إذن استمعنا إلى الأستاذ منير الغول الصحفي المقدسي وابن مدينة القدس متابعة لما كان يوم أمس، واستمعنا إلى الأستاذ ريتشارد زنانيري الذي تحدث أيضا عن التغيير الكبير الذي تحاول إسرائيل فرضه على مناهج التعليم بما في ذلك ما يرتبط بالرواية الفلسطينية، ولكن أيضا التأخير في منح التصاريح لعدد كبير من الموظفين إذا كان من الطواقم التدريسية وإذا كان من عمال الصيانة، وهذا أثر على افتتاح العام الدراسي، وعمليا لم يفتتح العام الدراسي يوم أمس، اليوم بتأخير 24 ساعة هذا ما حصل، واستمعنا إلى ما قاله في قراءة تحليلية وتصوير للمشهد المقدسي بالنسبة لافتتاح العام الدراسي، وعرجنا أيضا على موضوع سلوان التي شهدت شجار عنيف جدا أدى إلى مقتل 3 أشخاص. الآن الأمور هادئة ومتابعة في إطار يعني الصلح العشائري، ولكن هو يقول هنالك حاجة أيضا لمتابعة هذا الملف. فقط نشير إلى معلومات ترد إلينا قبل قليل عن قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام نار في عدد من المركبات خلال هجومهم في الحي الشرقي لبلدة بيتا جنوب نابلس. هذا ما يرد إلينا، ومسلسل الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية مستمر بوتيرة عالية. كنا قد تابعنا ما حصل في قصرة وفي جلود وفي غيرها من البلدات في منطقة نابلس. الآن معلومات تتحدث عن إضرام النار في عدد من المركبات خلال هجومهم على المنطقة الشرقية لبلدة بيتا جنوب نابلس. هذا حصل هذه الليلة، هنالك توثيق لهذه العملية تظهر 3 أشخاص بلباس أسود يضرمون النار في عدد من المركبات. حتى الآن لا تعليق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. في المقابل الناطق العسكري الإسرائيلي يقول في بيان قبل قليل بأن تم التأكيد على المعلومة بأن حزب الله أطلق خلال ساعات الليل طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة باتجاه القوات العاملة في منطقة علي الطاهر، وتم إسقاط هذه المسيرات، وعليه قام الجيش الإسرائيلي. وهذا يفسر أيضا أصوات الانفجارات التي سمعت هذه الليلة في منطقة الشمال. الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع لحزب الله في منطقة النبطية وعلي الطاهر في جنوب لبنان، وأن هذه العمليات مستمرة. هذا ما ورد من قبل الجيش الإسرائيلي قبل قليل. وأيضا صافرات الإنذار التي سمعت في الجليل الأعلى نتيجة بلاغ كاذب أو تشخيص خاطئ بمعنى أدق، لم يكن هناك أي مسيرات اخترقت الأجواء الإسرائيلية وفق بيان الناطق العسكري الإسرائيلي قبل قليل.

بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية هاب عويس، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات. ونحن بعد فاصل قصير الأخبار في تمام 9 مع الزميلة أسيل، ومن ثم برنامج يوم جديد مع الزميلين زهير بهلول وأسيل فرحات في هذا الصباح. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: كب القشر وعيد، خد حبه فصصها كل اللي بدك كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وسلامة الطلاب والطواقم التربوية في ظل عدم توفر الظروف المناسبة لاستمرار الدراسة. وأعرب المجلس عن أمله في معالجة المشكلة وإعادة تدفق المياه في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيوافي الأهالي بأي مستجدات. بعد أن دوت صافرة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان وبعد إطلاق صواريخ اعتراضية، أقر الجيش بأن تقديره كان خاطئا وأنه لم يكن هناك تهديد على أرض الواقع. في ذات الشأن أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر الرمان وعرب صليم جنوبي لبنان بتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر. أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي قالت إنها استهدفت مدنيين في المملكة، مؤكدة استمرار جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد. إلى ذلك قتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران، فيما نفذت إيران بدورها هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ضربت أهدافاً تابعة للحرس الثوري في إيران، وذكرت أن الهجمات تأتي عقب محاولات إيرانية لمهاجمة سفن تجارية في هرمز وعناصر الجيش الأمريكي في المنطقة. في المقابل قالت إيران إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة. وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية واستهداف منشآت للقوات الأمريكية في قاعدة بالبحرين. بدوره هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجوم أكبر بكثير لن يتبقى بعده سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية في حال ردت إيران على الهجوم الأمريكي. في السياق أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن سعي إدارته إلى دفع طهران نحو اتفاق جديد. وفي تصريحات جديدة اللهجة تستهدف المواطنين الإيرانيين والنظام الإيراني من منظور سياسي، تساءل ترامب متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. وقال في ذات السياق ومن الجانب الاقتصادي، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت أن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. يستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. في القدس اليوم وأيضا في الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، في طبرية 38، النصر 35، حيفا ويافا 31، النقب 34، وفي إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. سلامات أسيل فرحات.
1: صباح الخير أبو عادل، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني كان من الضروري أن نتحدث صبيحة هذا اليوم في افتتاحية هذا البرنامج عن محل في قطاع غزة، في مدينة غزة بالتحديد، ومحاولة اقتحام هذه المدينة من خلال الاستيلاء والقضاء على مجموعة من الحمساويين، والحديث يدور عن اعتقال طبعا أحد كبار حماس في غزة وانتقاله ونقله إلى إسرائيل. كان من المغري أن نتحدث عن لبنان على سبيل المثال، لأن لبنان تشهد تصعيدا، وهناك من يقول بأن الجبهة الشمالية ساخنة إلى حد مقلق. كان يعني لربما من المفترض أن نتحدث عن شؤون كثيرة في الافتتاحية، ولكن أنا سأعود إلى أيام ما قبل هذا اللقاء. ما حدث في أو ما يحدث الآن في الضفة الغربية يثير لدي الكثير من الشكوك بأن الأمور قد تنتقل إلى إسرائيل، قد تنتقل إلى إسرائيل باعتبار أن العرب في إسرائيل، العرب هم من المستهدفين دائما، ولكن الدرج، موضوع العرب في إسرائيل موجود في الدرج عميقا، ويخرجون هذا الدرج وهذه الملفات عن العرب في إسرائيل مرة تلو الأخرى. وقد بدأ هذا في يعني في الماضي غير البعيد، حينما كانت هناك مواجهات بين المستوطنين وسكان المدن المختلطة. ولا أسكن في مدينة مختلطة. إذن ما حدث في قصرة على سبيل المثال، وهو الاستيلاء على بيوت في هذه المنطقة من قبل أولئك المستوطنين، كان قد يحدث في عكا على سبيل المثال في العام 2000، ومتى كان شمير خموت؟ 2023. إذن يعني قد يأتي عدد من المستوطنين إلى مدينة مختلطة، ويستولون على بيوت عربية بإدعاء بأنه توراتيا هذه البيوت تعود إليهم وهي ملك لهم، وهكذا دواليك
1: يعني. لكن هذا كان دائما يعني أبو عادل، هذا ليس بجديد.
0: لم يحدث بهذه الشكلية يعني يعني الاقتحام وهم مدججين بالأسلحة لم يكن بهذه الصورة. هذا الآن سيناريو قد يحدث في المستقبل باعتبار أن هذه الأمور تحدث في الضفة الغربية. إذن ما يحدث في الضفة الغربية قد يحدث، هذا السيناريو قد يحدث في المدن المختلطة. عكا ليست لوحدها، عكا،
1: حيفا،
0: اللد، الرملي، يافا وما إلى ذلك. فالأمر مقلق،
1: والأمر أيضا المقلق والمضحك في ذات الوقت يعني أبو عادل، بأنه كل هذه الممارسات التي يمارسها المستوطنون، يقول الجيش بأنه يعني يفقد السيطرة أحيانا ولا يستطيع لجم المستوطنين في كل ما يفعلونه في الضفة الغربية، وأنت تقول بأن هناك خطر بأن يحدث ذات الأمر في المدن المختلطة أيضا. هنا السؤال يعني ماذا ستكون أيضا ادعاءات الجيش في حال حصل هذا السيناريو هنا في يعني البلدان العربية الموجود فيها أيضا يهود وأيضا عرب؟
0: يعني أنا أذكرك بأن وزير الأمن القومي هو بن غفير يعني.
1: لذلك أنا أتساءل للأسف. ولكن يعني كل ما يعني أيضا أنت بدأت الافتتاحية بالحديث عن عدة جبهات، وهذا أيضا يعني ينعكس علينا، ينعكس على المواطن بكل ما يتعلق أيضا بشعوره حتى اليوم بأنه نحن في يعني مكان على وشك الانهيار والانفجار في كل لحظة. الجبهة الشمالية مشتعلة، الضفة الغربية هنا، الانتخابات أيضا، يعني ليس هناك دقيقة يمكن أن نقول بها أننا نستطيع أن نتنفس ونقول بأننا بخير فعلا.
0: يعني أقحمنا أنفسنا إلى هذا الموضوع في هذه التوطئة لهذا البرنامج باعتبار أن الأمور تنزل

0: رويدا رويدا. وإسرائيل لا تكترث بفتح جبهات إضافية على مرة تلو الأخرى. كنا نعرف مثلا أن هناك جبهتين مثلا أو ثلاث جبهات، ولكن الآن نتحدث عن
1: سبعة
0: عديد من الجبهات.
1: وأيضا
0: بقيت الجبهة العربية الداخلية هي التي تقلقنا أكثر من غيرها. كل الأمور تقلق المجتمع العربي الذي يتحمل هذه المسؤولية الجمعية أينما كانت، ولكن حينما نتحدث عن مصير هذه الأمة في هذه البلاد تكتنف في هذا المستقبل، تكتنف في الكثير من يكتنفه الكثير من الغموض. هكذا أعتقد، وأن هذه السيناريوهات التي نضعها الآن على المائدة ليست افتراضية فقط، هي قد تحدث 100%. البروفيسور أسعد غانم، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير.
2: صباح النور أسيل، صباح النور زهير وللمستمعين.
0: أستاذ الكريم، يعني هل أنت أيضا قلق على مصير الأمة العربية في هذه الديار المقدسة؟
2: طبعا، يعني أنا قلق كما ورد في مقدمتك أكثر من أي مرة في الماضي. يعني يمكن سنوات 90 والألفين ما كان في نقاش حول مجرد الوجود، أنا أعني مجرد الوجود على الأرض. لكن عندما الصبح سمعت انه في اوامر لاخلاء 5 قرى غير معترف فيها بالنقب، يعني انت بتقولوا راح يصل، لا انا بقولكوا وصل. يعني بمعنى انه اذا في امر، طب انا يعني قاعد في قرية يمكن ما يتم اخلاءها، لكن هل سوف يتم التضييق عليها في اطار مشروع سموتريش لتهويد اكثر في الجليل والنقب؟ نعم. هل اوامر الهدم او اخلاء 5 قرى في النقب غير معترف فيها، هل هذا يعني مقلق؟ طبعا مقلق. كيف يعني؟ كل بيت مقلق، كل طفل مقلق. السياسات الإسرائيلية الفاشية هي لا، أول شيء هي لا تفصل بين 48 وخارج 48، يعني بين إحنا المواطنين وغير المواطنين. وقد تجلى الأمر كما ذكرت في المقدمة في الحملة ضد اللد والرملي، عندما وقف وزراء وعلى رأسهم بن غفير لتبرير الاعتداء على المواطنين العرب. حصل في عكا هذا الشيء، لكن كان أكثر في اللد والرملي. إذا نحن أمام حكومة أول شيء لا تفرق بين المواطنين غير المواطنين، ثانيا تعتمد العنف كأسلوب للتعامل مع المواطنين وغير المواطنين. العنف يعني بمعنى أنه فرض أحكام من غير سؤال أهل البلد الأصليين، غير سؤالنا، القيام بتهويد، القيام بالإبعاد عن العمل، القيام بمنع.
0: ولكن انظر انظر
2: العربية طالب بالمساواة في
0: بروفيسور، ولكن يعني القضية مرتبطة أيضا بالتوقيت. يعني هذه الأمور جرت من خلال السياسة الإسرائيلية التي مورست ضد المواطنين العرب في الماضي البعيد وغير البعيد، ولكن في الآونة الأخيرة تشتعل الأمور رويدا رويدا في بقاع مختلفة. ويعني يسأل نفسه من يعني يرقب هذه الأحداث، يعني الاستهداف الآن في هذا التوقيت ما قبل الانتخابات يصب بمصلحة ما لكي يوئد عملية المنافسة العربية في الساحة السياسية الانتخابية الاقتراعية المقبلة.
2: طبعا زهير، طبعا احنا ما بلشنا بعد، يعني احنا بعدنا على ضفاف الدخول لمعركة انتخابية سوف تكون شرسة ضدنا. وبدأت التحضيرات لتقديم شطب أحزاب عربية، وسوف ترى ذلك خلال أسبوعين طبعا بعد تقديم القوائم بأسبوع
0: من الآن، أسبوع بالكامل
2: سوف تطال كل الأحزاب العربية. وواضح تماما أنه اليمين يعتقد بأنه هاي فرصته للانقضاض الكامل على مكانة المواطنين العرب وأخذ شرعية للانقضاض أكثر على المواطنين العرب بعد الانتخابات. وطبعا عدم وجود صوت واضح في المعارضة مقلق جدا، يعني أجل على الأقل الفكرة النظرية بأنه العرب يجب أن يكونوا شركاء أو مسموح لهم يكونوا شركاء في اتخاذ القرار. والمؤسف أكثر أنه صحيح أنه في إبادة وصحيح أنه في تجربة قاسية وفي حكومة فاشية، لكن هل إحنا تعلمنا من الدرس الإبادي؟ إحنا 48 أو الشعب الفلسطيني، بس خلينا نحكي عن مجتمعنا داخليا.
1: بأي مفهوم بروفيسور؟
2: يعني احنا كنا متفرقين وغير فعالين وغير منظمين وغير قادرين على التفكير كيف ممكن نساهم اكثر في منع هذه الحكومة من العودة للسلطة. يعني طبعا موقفي انا بهاي المسألة انه عندما تذهب الاحزاب بقائمتين تحصل على
0: 12، يعني دخلت الى كنه الحقيقة وتغلغلت الى الصميم. يعني انت الان تطالب مرة اخرى حتى في الدقيقة الاخيرة في الرمق الاخير تطالب الاحزاب العربية بالوحدة التي لم تتم.
2: بس انا بسأل سؤال نفسي كمواطن عربي، ليش بدل ما يكون عندنا 12 ل13 مقعد حسب الاستطلاعات الأخيرة، وطبعا إذا ما تم قضم أكثر بسبب الخلافات العربية الداخلية، ليش ما يكونش عندنا 18 مقعد وبعدين يا عم كل واحد يختار طريقه السياسي؟ طبعا واضح لي إنه مشروع القائمتين كان مشروع اشتراطات من بنت على الدكتور منصور عباس، أو طلب، بديش أقول اشتراطات حتى ما يتهمني أني أنا، وطبعا جزء من الممولين. أنا شخصيا غيرت رأيي، كنت سنوات طويلة يعني أنتقد جدا التمويل الانتخابات، سلمت بهذا الموضوع لأنه ما في إمكانية لإخراج الناس للتصويت بدل ما يكون تمويل، سلمنا بالموضوع. لكن أن تقرر حملات التمويل أن يكون عندنا قائمة أو قائمتين بسبب مسألة شرعية منصور عباس والدكتور منصور عباس أو القائمة العربية الموحدة، هذا أمر زايد عن حده. يعني حق الإنسان أن يفكر في طريق مختلف، لكن أن يضرب نفسه رصاصة رحمي بمعنى أنه بدل ما يكون عندنا 17-18 مقعد أن نتراجع إلى 13 مقعد إكراما لعيون بنت أو غير بنت، يعني في شيء غير منطقي وغير عقلاني. وبرأيي أنا في زمن اللي فيه هجوم علينا بهذا المستوى من التمادي راح يزيد، أنتوا اللي شفتوه من سياسات، إذا أخذت هذه الحكومة شرعية من الشعب الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي، كل السياسات الآن بدها تكون نقطة ببحر من السياسات المتعاظمة للمس فينا تهجيرنا. هلا انت احنا بنقول انه السياسات في القدس والاغوار والتهجير وكذا، لكن في النقب في تهجير ضد المواطنين لما بيحكي.
0: نعم، ولكن اود ان اعود الى النقطه الاساسيه التي يعني تمحورت وتم وضعت بها، وهي قضية منصور عباس والطريق المختلف. يعني نحن دائما طلبنا الأحزاب اليهودية الصهيونية بأن يكون هناك في صفوفها تمثيل عربي، يعني هذا كان المطلب الدائم الديمومي والاستدامي، بأن نكون هناك جزء لا تجزأ. يعني حينما نلتقي بيائر جولان نقول له أين مرشحك العربي، حينما نلتقي ببنت وما إلى ذلك أين مرشحكم العربي، ودائما يعني نصبغ هذا الموضوع بتعامل عنصري بشكل أو بآخر. لماذا حينما يأتي منصور عباس ويعزز نفسه وقائمته وحزبه بيهودي بفسيفساء يعني إبداعي معين خارج الصندوق، ننتقد منصور عباس ونقول لماذا فعلت ذلك، لماذا ضربت الرصاصة في الصميم؟
2: لا، أنا أول شيء لا أعترض على وجود يهود في قوائم عربية، بالعكس أنا مؤيد لقوائم مشتركة يهودية عربية، لأن النضال داخل المجتمع الإسرائيلي يتطلب ذلك. وبعتقد أنه كل الأحزاب العربية غالبيتها عند هذا الاستعداد، في شيء فيه أحزاب يهود، في أشياء من يهود. المشكلة عندما يصبح هذا الإنجاز الانتخابي عائق أمام تركيب القائمة، كلنا متفقين أن القائمة المشتركة كان المفروض تكون تقنية، يعني حتى الأحزاب العربية كلها متفقة أول شيء ملتزمة أنها تغير هذه الحكومة. يعني بتأمل أنه مفهوم للناس المستمعين شو معنى الالتزام بتغيير الحكومة، حتى لو اقتضى الأمر أنه تذهب الأحزاب العربية لرئيس الدولة من أجل الدعم مرشح مختلف عن بنيامين نتنياهو في حالة يعني سياسية معينة،
0: فليكن.
2: بعتقد فليكن. ثانيا ما حدا معترض، يعني مش ما حدا معترض، ممكن نناقش منصور عباس، لكن الكل بقول له قائمة تقنية، يعني حقك بعدين تختار الخيار السياسي. إذا كان سيجالوفيتش، أنا المزبوط شخصيا ما بعرفه شخصيا، لكن بسمع عن إنجازاته في مكافحة العنف، شكرا له كثير كثير، لكن إذا كان هو العائق أمام القائمة المشتركة، أنا وهو الطريق منصور عباس للتفتيش مرة أخرى عن شرعية وجوده في الأحزاب في الحكومة، أنا بعتقد منصور عباس وهو صديق يعني هو مخطئ في طريقه. الأحزاب اليهودية كيف بنعرف من السياسي سوف تأتي إلى منصور عباس إلى المغار إذا احتاجته من أجل تركيب حكومي بديلي، إذا ما احتاجتش مش راح تيجي على المغار، وسأتها تستمر في هذا النقاش اللي بتحكي. أعني معناه شرعيتنا إحنا داخليا وقوتنا داخليا وتماسكنا هي الحل الأمثل لوجودنا. لكن أنت بتقول لي إسا الآن تخطينا هذا الأمر، يعني يمكن أنا بحكي بإشي بالماضي. حتى بالوضع الحالي التنازل عن المناكفات، هنالك إنجازات مهمة في نقاشات الدائرة حول القائمة المشتركة، إنجازات أعني للحركة النسوية، هنالك إنجازات كبيرة بإنجاز القائمة المشتركة نفسها. الآن المهمة الرئيسية علينا كمجتمع أن نذهب بأقصى قوة ممكن لإنجاح القوائم.
0: نعم، ولكن هذا جاء متأخرا، يعني لا أعتقد بأنه في الدقيقة الأخيرة، رغم أنه هناك أسبوع كامل بالتمام، فيمكن أن تكون هناك انقلابات وثورات ومتغيرات كثيرة، ولكن في نهاية المطاف بدي أسأل أستاذ أسعد بس هذا السؤال، يعني أنت كنت من الداعمين بالتعددية، أنت يعني

0: من الذين نادوا بأن تكون تعددية في المجتمع العربي، وإلغاء التعددية هو إلغاء الديمقراطية في المجتمع العربي. السؤال هو لماذا الآن في الدقيقة الأخيرة نحن نطالب المجتمع العربي بأن يتوحد وكأنه لا تعددية في صفوفه؟
1: لا أخ زهير، أنا لا أنادي بإعدام التعددية، بالعكس تعددية. في بيتي في 5 أصوات، كل واحد يصوت شكل، بيتي أنا بحكي صغير، لذلك أنا من المؤيدين للتعددية. لكن هل التعددية هي النقيض لأن نعمل مع بعض، أن ننسق في القضايا المشتركة، أن يكون لدينا قوة لإخراج أكبر عدد من المصوتين؟
0: ما أنت اللي قلت لي قبل لحظات بأنه إحنا قد ننجز 18 مقعد، في حين أنه الآن قد ننجز 13 مقعد. هذول 5 مقاعد قد يكونوا مصريين،
1: هذول الهدية اللي بنعطيها إحنا كقيادات عربية بتعطيها لبنيامين نتنياهو لأيزنكوت. شو نسوي؟ يعني أنا ما بقول لك، ما يعني بنتقد القيادات، إحنا كلنا بننتقد القيادات. طب أنا بسأل سؤال، يعني واضح إلي ضرب الدكتور منصور عباس وبرنامجه السياسي، طب شو برنامج المشتركي؟ أنا راح أصوت للمشتركي أسعد غانم، يعني ما بستحب الإشي، بس شو برنامجكو؟ كيف عملتوا على تنظيم المجتمع خلال 30 سنة؟ طب ما عملناش على تنظيم المجتمع، كيف بدنا ننظم المجتمع بالمستقبل؟ طب اليوم لجنة المتابعة بقيادتها قائد مهم من التجمع، القائم المشترك الثاني إلى حد معين إلها مصالح مشتركة، هل في عندها برنامج حقيقي تعرضه على الناس؟ طب قولوا لنا شو هو البرنامج حتى نخرج ندافع عن هذا الموقف. لذلك أنا بعني أنه مع الحفاظ على التعددية ومع الحفاظ على حق كل إنسان يطرح موقفه في الخلافات الداخلية الآن بيتم الخلاف حولها أو بالماضي، التجمع والجبهة متفقين على كل شيء؟ لا.
0: أوكي.
1: تجمع والدكتور الطبي متفقين على كل شيء؟ لا. هل داخل القائمة الموحدة فيش خلافات؟ في خلافات
0: أكيد،
1: لكن رغم التعددية هنالك حاجة سياسية تقتضيها المرحلة اللي أنتوا بدأتوا فيها في النقاش حاليا، واللي هي كانت إبادة في غزة وتطهير عرقي في الضفة الغربية والنقب، وإسا مسبقا سموتريتش بيقولنا شو بدي يعمل فينا.
0: وإلى السؤال الذهبي في نهاية،
1: نتصرف على هاي المستوى المسؤولية،
0: إلى السؤال البيضة الذهبية في نهاية هذا اللقاء، أنت متأكد بأن الانتخابات ستجري في المجتمع العربي؟ أنت متأكد بأنهم لن ينسفوا هذه الانتخابات يعني بدعوة هنا والتملق هناك؟
1: أنت كذلك سياسي
0: أو اعتذار هناك،
1: كذلك إمكانيات بنيامين نتنياهو واليمين الفاشي تاريخيا، يعني أنا بحكي بسنوات بالقرن 20 كانت فاشية في أوروبا، مستعد أن تقوم بأي فعل من أجل حفظ نفسها بالسلطة، وهذا قام يعني تاريخيا. وبنيامين نتنياهو هنالك علامات أنه ممكن يفتح جبهة لبنان، ممكن يفتح مرة أخرى جبهة إيران، ممكن يفتح جبهة أخرى من أجل أن يقول في حرب وخلينا أجل الانتخابات. هذا شيء أول. الشيء الثاني هي الممارسات الممكنة داخل المجتمع العربي،
0: أنه
1: ممكن يستعملوا وسائل ضغط يدخلوا على الصناديق داخل القرى العربية يوم الانتخابات من أجل تعطيل التصويت، ممكن ووارد،
0: كما سيدخلون إلى بيوتنا في المدن
1: المختلطة إلكترونية من أجل تعطيل التصويت وخربطة الناس، ممكن. نحن يجب أن نكون جاهزين بكل هاي الأبعاد، عندنا القدرات، إذا جمعنا قدراتنا أن نكون جاهزين عندنا الوسائل. أوكي. لذلك المطلوب هو تنظيم أكثر العمل.
0: شكرا
1: على
0: أستاذ التصويت. أستاذ البروفيسور أسعد غانم، دائما المتعة هي لنا حينما نستمع إلى تحليلك، ولكن في نهاية المطاف الأمور قد تتدحرج إلى مرافق أخرى في الأيام
1: القادمة. نتمنى الخير لشعبنا، وأنه يكون الطريق السليم هو الخيار اللي لازم يكون هذه المرة
0: بإذن الله.
2: شكرا.
1: صباح النور.

0: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد.

0: جديد بذر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: قدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: ننتقل إلى الأونروا مرة ثانية وثالثة ورابعة باعتبارنا نقدر ونقيم كثيرا جهود الأونروا بالحفاظ على استدامة الخدمات في المناطق المحتلة. الأستاذ شاهر علقم سلامات من الأونروا.
1: صباح الخير لك للمستمعين.
0: يا هلا يا هلا. ما هي جهوزية الأونروا بالنسبة للتربية والتعليم مع بداية هذه السنة الدراسية؟
1: طبعاً احنا طبعا المخيم الوحيد في منطقة القدس مخيم شعفاط، عندنا 6 مباني بتعود للوكالة، فيها طبعا 6 أقسام إدارية من صف أول حتى صف عاشر، طولت بتاريخ 5/5/25/24 ما زالت مغلقة لحتى الآن.
0: حينما نتحدث عن إغلاق مدارس رغم حيوية ومصرية السنة الدراسية، كل سنة دراسية يعني الأمور مرتبطة باللوجستيات في الأونروا، أم أن السياسة هي التي تحدد هذا الموقف؟
1: هي أغلقت من خلال طبعا وزير الأمن الداخلي في القدس،
0: وهو الذي يعني أوقف عملية بداية السنة الدراسية.
1: إجا بشهر 4/2024 زار المدرسة، بعد ذلك التاريخ بأسبوع أو 10 أيام أحضر كتب إغلاق بأسامي المدراء في المدرسة وأغلقها بنفس اللحظة، وصرف طبعا كل الطلبة والموظفين إلى البيوت
0: لاعتبارات ذكرها،
1: انه الأونروا يعني مؤسسه معاديه للدوله.
0: هذا حينما تم القرار بالنسبه لهذا الموضوع، ولكنكم عدتم الى العمل بشكل ميداني او باخر.
1: كنا طبعا نتلقى التعليم عن طريق الاونلاين، طريق شبكه التواصل الاجتماعي.
2: والان يعني ما البديل بالنسبه للطلاب الذين كانوا ينتسبون؟
1: البديل انه بواحد 9 دخلت بلديه القدس واستغلت هذه المباني وفتحت بها مدارس خاصه لها.
0: المدارس الخاصه محفوفه بدفعات شهريه
1: بدون مقابل. بتصور بلديه القدس عندنا في لها مدارس كثير، واخذت هذه المباني واستعملتها من 1/9 اللي هو بيوم امس، فتحت عام دراسي جديد في مدارس الوكالة.
0: إذن سدت الحاجة؟
1: كمان مرة؟
0: سدت الحاجة من خلال فتح هذه المدارس الأهلية؟
1: سدت الحاجة لكن مش لكل الطلبة طبعا.
0: قلت؟
1: لأنه هذه المدرسة على زمان الوكالة كان فيها تقريبا 40% من الطلبة اللي بيحملوا هوية غير مغدسية. طبعا تعون اللي بيقولوا لم الشمل والحود مش بحوت، هذول لازم يكونوا يدرسوا في القدس على اساس يثبتوا حالهم ياخذوا لم شمل للاب او للام، فهذول حتى الان لم يتلقوا يعني مصاعد دراسية بالمرة.
0: تثيرني عادة كرجل تربية وتعليم سابق من زمان قضية مرتبطة بالتسرب. لدينا هنا في المجتمع العربي في الداخل ظاهرة تسرب من المدارس، هل هذه الظاهرة مستفحلة أيضا عندكم؟
1: هي أكيد مستفحلة عندنا، لأنه سوق العمل بتيح لهذه الطلبة التسرب. صح، العقل بيستقبل ولد قاصر والولد بلا مؤاخذة لما بيحصل على معاش آخر الشهر بنتهي مدرسة وبنتهي التعليم وبروح لسوق العمل. عاد عن إنه منطقة مخيم شعفاط منطقة موبوءة تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن هي ترويج مخدرات، ترويج السلاح في هاي المنطقة.

0: حدث ولا حرج. والتصرف يعني بدي أقول لك كثير كثير أن مؤذي صراحة.
1: طب دعنا نعود لمسألة الأونروا, أنه في ظل أيضا إغلاق يعني عدة مراكز أونروا في المنطقة, ماذا سيكون مصير بحسب رأيك يعني المراكز أو المدارس المتبقية في ظل يعني كل النهج الإسرائيلي المعروف تجاه هذه المؤسسة؟
2: وهل الروتين أو الرتابة هي التي ستحدد ديمومة هذه السياسة, بمعنى بأنهم حينما ألغوكم أنتم بإدارة الأمور التربوية ونقل هذا الموضوع إلى عيادة بلدية القدس, خلد الموضوع وكرس الموضوع وسيمارس إلى الأبد؟
0: صحيح, نعم صحيح. هو صحيح, حطونا المنهاج الإسرائيلي في هاي المدارس كان اختياري, فاليوم فش اختياري, اليوم انت بتدخل هاي المدارس وتتعلم المنهاج الإسرائيلي بحيث انه تغير تفكيرك الاجتماعي, تفكيرك العقائدي, تفكيرك كل شيء عندك رح يتغير من ناحية سياسية كمان.
2: يعني أنت بتتحدث عن خشية بنيوية بفقدان الكثير من المعاقل, معاقل الهوية للطالب العربي المقدسي, باعتبار أن منهاج التعليم في بلدية القدس يختلف عن المنهاج في التربية والتعليم المقدسي أو الفلسطيني.
0: هي كل اللي بصير سياسة التغيير منهاج التعليمي في منطقة القدس بشكل عام. طبعا المدارس الأولى خمسة مدارس عندنا في مخامس أوفاق, في وادي الجوز مدرسة, في طول باهر مدرسة, في نسور مدرسة, ست مدارس أغلقت في القدس.
2: أسأل نفسي بصوت عال أستاذ علقم, يعني ما هي النشاطات اللامنهجية ما بعد ساعات الدوام الكلاسيكية التقليدية, يعني بعد الرابعة ماذا يعني تعرض الأونروا إلى الشباب والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات في هذه الساعات الحاسمة التي من خلالها يستطيعون سد فراغ كبير نشأ بسبب هذه السياسة؟
0: صحيح, لا هناك أي دور لوكالة الغوث منطقة القدس, لا فترة صباحية ولا مسائية نهائيا, ممنوع حتى الموظف ممنوع يتواجد في المنطقة.
2: حتى هذا ممنوع؟
0: يعني كله ممنوع نهائيا.
2: إذن أنت
0: الموظف ما بقدر يطلع هوية الشغل, هوية العمل ما بقدر يطلعها أمام البوليس الإسرائيلي, ما بقدر.
2: أنا مش فاهم, يعني إذا في مثلا ملعب كرة سلة مضاء و تؤمن
0: إحنا العطلة الصيفية كان في عنا مخيم صيفي في أحد المؤسسات في المخيم في مركز الشباب الاجتماعي باليوم الختامي, طبعا بدنا نعمل حفل ختامي للأطفال وشان ينبسطوا, فاتصلوا طوالي الإسرائيليين, الشرطة اتصلت وقف الفعالية وتعال علي على الشرطة. هذا حصل يعني قبل ما نبدأ العام الدراسي بقى كم يوم.
2: هل أنت يائس؟ هل أنت يائس؟ حقيقة أولا بالنسبة لموسيقى صوتك, ثانيا بالنسبة للمضامين التي ترد على لسانك بأنهم وأدوا كل إمكانية بأن يعزز الطالب, يعني هذا لا يؤمن مستقبل واعد للناصية الفلسطينية الشابة.
0: نعم صحيح. رأينا إحنا سياسة التجهيل يعني من أعلى المستويات كلها. صحيح
1: فعلا,
0: من كل نواحي.
2: يتعلمون على فكرة اللغة العبرية في هذه المدارس أيضا الطالب المقدسي؟
0: نعم.
2: من أي صف؟
0: من صف أول.
2: ولا يتعلمون عن الهوية الفلسطينية أبدا؟
0: لا هوية فلسطينية ولا حتى تربية إسلامية ولا قرآن ولا كل هذه, ولا حتى تاريخ العرب والمسلمين كمان.
2: إذا اعذرني على هذا السؤال, يعني ماذا نتوقع من الأونروا أن تفعل في ظل هذه السياسة الجارية هنا؟
0: ليس لها أي دور نهائي. اليوم في اعتراض من قبل هيئة الأمم مع الخارجية الإسرائيلية.
2: أستاذ علقم, هشام علقم, أشكرك على هذا اللقاء, دعنا أقول الحزين, شكرا جزيلا. وقبل أن نخرج إلى نغمات وبعد ذلك نستمع إليك في النشرة الإخبارية المقبلة, يعني هكذا يضرب جيل المستقبل للآخر, الآخر الذي يريد وفي صراع مستديم بأن يبني نفسه ويؤمن مستقبله, ودائما نفاخر بأن المرأة الفلسطينية

0: الفلسطينية أو الفتاة الفلسطينية تغزو الجامعات، ولكن من الناحية الثانية يعني نسبة مئوية عالية جدا لا تحظى حتى في التعليم الأساسي. إذن كيف نؤمن لهذا الشعب هذا المستقبل الضبابي المقلق؟
1: فعلا. وأيضا يعني السؤال، ما الذي يمكن أن يفعله كل هذا الجيل الصاعد الذي يحاول أن يتعلم على الأقل في المدارس ولا يجد مدارس ليذهب إليها؟ كل المؤسسات التي كانت تدعم عدد هائل من العائلات لم تعد موجودة. يعني التضييق يحاصر المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا في القدس من جميع الجهات في جميع مناحي الحياة. وهذا يعني كما استمعنا أيضا إلى الأستاذ شاهر، يعني نسمع نغمة اليأس يمكن أن نقول بصوته، لأنه هذا فعلا الوضع.
0: ولكن ليس فقط لدى الأشقاء الفلسطينيين، هذا الوضع كان طبعا مقلق أيضا في إسرائيل، باعتبار أن هناك شريحة كبيرة من طلابنا وطالباتنا ما بين 18 وما بين 24. هذه إحصائيات طبعا باتت ممجوجة ولكنها مقلقة ومصرية، لا يجدون أي إثار. وطبعا هذا العدد يتزايد ويقلق لأنه مرتبط ببناء الإنسان،
1: ونرى هذا الأمر بشكل جلي أيضا في المجتمع، يعني ينعكس بشكل واضح
0: بالإجرام، بعمليات
1: الإجرام بالعنف.
0: إذن سنخرج إلى هذه النغمات وبعد ذلك النشرة الإخبارية والتي ستوافيكم بها الزميلة أسيل فرحات، ومن ثم
1: نتابع.
0: سنعاود المتابعة.

غطت العشبات درجات بيتنا المهجور شباكنا عالبعد ترفات تنغلق بالزور

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: يا فاجينز
4: يا فاجينز
3: أحسن لي
4: يا فاجينز. الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: الماي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أقر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صواريخ اعتراضية بعد الاشتباه باختراق طائرة مسيرة من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة الجليل على هدف وهمي دون أن يكون هناك خطر على أرض الواقع. في ذات الشأن أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر. أعلنت

0: وأصيب العشرات جراء هجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران وطالت إحداها حفل زفاف في إيران، فيما نفذت إيران بدورها هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط. هذا وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن والعراق والإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتوعدت طهران بجعل واشنطن تندم على هجماتها وأن تحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر. واعتبرت طهران أن مهاجمة المناطق السكنية وتدمير حافل زفاف يعد جريمة حرب، مشددة على أن الرد عليها سيكون واسع النطاق. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري في إيران، وذكرت أن الهجمات تأتي عقب محاولات إيرانية لمهاجمة سفن تجارية في هرمز وعناصر من الجيش الأمريكي في المنطقة. بدوره هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجوم أكبر بكثير لن يتبقى بعده سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية في حال ردت إيران على الهجوم الأمريكي. وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن سعي إدارته إلى دفع طهران نحو اتفاق جديد. وفي تصريحات جديدة اللهجة تستهدف المواطنين الإيرانيين والنظام الإيراني من منظور سياسي، تساءل ترامب متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. إلى شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة في منطقة دهب بجنوب سيناء. وأعلنت الوزارة إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1110 قتلى، وتجاوز عدد المفقودين 3900 مفقود وفقا لسلطات البلاد. هذا وكانت الفيضانات قد اجتاحت المناطق الشمالية من نيبال في 26 من أغسطس الماضي بعد أن تدفق سيل مائي هائل من الجانب الصيني عقب زلزال وما نتج عنه من انهيارات أرضية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. يستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق الساحلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، في طبرية 38، الناصرة 35، حيفا ويافا 31، النقب 34، وفي إلى 39 درجة مئوية اليوم. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. صباح الخير أسيل.
1: صباح النور أبو عادل, وصباح الخير مجددا لكل اللي عم بسمعونا.
0: أنت تعلمين بأن الفوائد البنكية تقرر من قبل بنك إسرائيل, وبالأمس كانت هناك تطورات أنا بود أن نتحدث عنها. دكتور محمد زحالقة, رئيس أرباب الصناعات وطبعا خبير اقتصادي, أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير لكم لجميع المستمعات والمستمعين.
0: ماذا مع الفائدة التي حددها بنك إسرائيل؟
2: يعني مع أنها أجت متأخرة شوي, ولكن في تخفيض في ربع في المية اللي هو إشن يعني ممتاز بس مش كافي.
0: إحنا طالب, ولكن ربع ربع ربع ربع بيصير واحد في واحد وربع, يعني خلال السنة الأخيرة ارتفعت الفائدة, خفضت الفائدة فقط. نعم بهذه النسبة. نعم,
2: ولكن مع تأخيرات لما إحنا نتعامل مع الفائدة كل الوقت نطلع عليها مع السوق وين إحنا وشو الأوقات اللي إحنا موجودين فيها. لما إحنا في وضع حرب الاقتصاد في صار عندنا كتير صعوبات, عندنا تكاليف, إذا بنضيف عليها قوة الشيكل قبال الدولار, إحنا اليوم وصلنا 2.98 تحت الثلاثة شيكل, يعني الخسارات الموجودة والضغوطات الموجودة على الصناعات المحلية, وبالذات عندنا كثير صناعات مصدرة بما أنه السوق في البلاد صغير مقارنة للأسواق العالمية.
0: أنا لما بفكر بالاقتصاد ولست خبيرا بالشؤون الاقتصادية للأسف الشديد, لأنها لو كنت عكس ذلك لكنت وفرت المال الكثير, ولكن في نهاية المطاف حينما أستمع بأن التضخم المالي في إسرائيل منخفض وأن الفائدة بهكذا نسبة وأن الشيكل يعني قوي مقارنة مع الدولار, يعني كل هذه الأمور تشير بأن هناك يعني اقتصاد إسرائيلي متين
2: أو لا. شغلتين, الاقتصاد الإسرائيلي كسوق محلي هو سوق صغير, أغلب الصناعات 68% من المنتجات التي تصنع في البلاد معدل التصدير. اليوم لما احنا في الشيكل تحت في الدولار للشيكل تحت الثلاثة شيكل, احنا بنصدر في الدولار ولكن الدفعات بتكون في الشيكل. احنا بنقارن في سنة 25 في صار عندنا ارتفاع في نسبة التصدير للخارج, ولكن فعليا لما تحولت للشيكل الشركات فرجت انها خسرت مصاري بسبب تحويل العملة, لانه التكاليف زادت وبتزيد بالشيكل ولكن التصدير بزيد بالدولار والتحويل بيخسر. لما بنيجي نتطلع احنا على السوق نفسه او على الاقتصاد نفسه, التضخم المالي او خلينا نقول التضخم اللي كان مطلوب والاهداف اللي كانت هي 3% واحنا اليوم 1.5%. احنا طلبنا بنك اسرائيل اكثر من مره وخلال السنين هاي انه صح تخفيض, ولكن مش متخطط لدرجة بنسبة 0.25%, وانما تكون نقاط 0.5%. اذا احنا بنرجع 4 سنين لورا نسبة الفائدة البنكية كانت 1.75%, احنا اليوم ضرب 2 عنها احنا 3.25%. لما احنا بنيجي نطلع على المقارنات اليوم شو الاستثمار الموجود في الصناعات المحلية او شو الدعم الحكومي الموجود, ضئيل جدا.
0: لما وهو سيستمر ضئيلا حتى في المستقبل, لأن الأوضاع الاقتصادية مرتبطة بالأحداث الأمنية والسياسية,
2: وبنفس الوقت هاي فرصة كمان للدولة إنها تستثمر بالصناعات المحلية وما تخليها تطلع لبرا, لأنه اللي احنا شفناه في خلال السنتين الأخرانيات صارت موجة نقل قسم من التصنيع لخارج البلاد بسبب التكاليف العالية اللي موجودة هون.
0: الآن الأسعار ترتفع, وطبعا هذه النسبة تشير 0.25% بأن هناك لربما تخفيض في البناء في الدور.
2: اليوم إنه نيجي نحكيها ونكون واضحين رح يكون تخفيض كمان على المشكنتة للناس اللي ماخدين, أخف عبء على الشراء البناء
0: بشكل غير ملحوظ, يعني طبعا لأنه 0.25%
2: بشكل غير ملحوظ صحيح, ولكن بنفس الوقت نيجي نحكيها اليوم تكاليف الشحن على البلاد صار أغلى, شركات الشحن تطلب أعلى. اللي احنا طلبنا خطوة ممتازة وخطوة الطريق الصحيح, ولكن

0: منخفضة جدا. اللي احنا بنتوقع من بنك اسرائيل يعمل نطاط بنسبة 0.5% اللي السوق يبلش يتحرك
1: ينتعش.
2: طب رغم انه هاي خطوات صغيرة، لكن هل يعني تنظر بخطوات مماثلة حتى ولو كانت صغيرة في المستقبل القريب؟
0: من اللي احنا شفناه هالخطوات كانت في الطريق، بس اللي انتبهنا من المرة الأخيرة لهي المرة البنك بأخذ فترة وفترة أطول أنه يتعامل وأنه يخفض أو يناسب حاله للسوق.
1: لماذا يتردد بنك إسرائيل حينما يتداول في هذا الموضوع؟
0: بالذات في مثل نحكيها عشان التضخم والإنفلاتسيا الموجودة. لما احنا نطلع هو كان حاطط هدف يكون 3% واحنا اليوم على 1.5%، احنا بأرقام ممتازة. يعني كمان تطلعات للسنة الجاي انه نكون على 2.1% اللي هي اقل من الهدف. فعشان هيك احنا بنطلب من بنك اسرائيل انه ياخذ خطوة اجرع شوي، ياخذ تخفيض في الفائدة البنكية اقل ما فيها 0.5%. احنا السوق عنده قدرة، السوق محتاج لاستثمار لما بيكون عبء كبير على الصناعات المحلية بأخذ حتى القروض وتكاليف التمويل، الصناعات بتخاف تستثمر هون. فاللي احنا بنطالب انه يرفع ياخذ خطوة جريئة، ياخذ 0.5% عشان السوق يكون فيه انتعاش. يعني احنا اليوم بنسبة تشغيل اللي هي 81% هي مؤشرات ممتازة مشارك السوق العمل.
1: يعني مش بس انه ما فيش مش بس انه ما فيش انتعاش، وانما في عودة الى الوراء، حتى مش جمود. لانه يعني حينما ندخل الى السوبر ماركت ونقتني ما نريد ان نقتنيه، نرى بانه اسبوعا تلو الاسبوع الاسعار ترتفع بشكل شبه خفي. يعني وهناك وكأنهم يتلاعبون بمصير وبجيبة المستهلك.
0: لما احنا نطلع التكاليف، حتى تكاليف استيراد المنتجات الخام بسبب الشحن أرقام ضخمة، وقت الشحن كمان طويل، التأمينات على الشحن عالية. احنا بنطالب مثلا
1: الشحن يعني الشنوع بالعبراني،
0: الشحن اللي هو النقل مثلا البحري، النقل البحري من خارج البلاد. مثلا اليوم اي شحنة تيجي من الصين اللي كانت تاخذ معها 35 يوم، اليوم احنا بنحكي عن 65 يوم. منتجات الخام صارت اغلى، التأمينات على هاي المنتجات وعلى الشحنات هاي اغلى. فعشان هيك اللي احنا بنطالبه مثلا انه من الحكومة تعطي دعم بالذات على التأمينات، بالذات لشركات الشحن اللي خفض تكاليف الشحن للبلاد.
1: أود أن أغتنم وجودك معنا وأسألك بالنسبة لقطع أنابيب المياه وشرايين المياه في هذه البلاد، هل هذه خطورة كامنة للمستقبل أيضا بأن الحروب ستكون بهذا الشأن؟
0: مش كثير بعرف عن هاي، ولكن اللي أنا فهمت أنه هي أكثرها فنية. اللي احنا بنيجي نطلع عليه اليوم
1: لا يعني تتفاقم. انا اعتقد بان هناك لربما خشيه بتفاقم هذه الامور مستقبلا، مثلا استيلاء السايبر على انابيب المياه وعلى ينابيع المياه.
0: لما احنا بنيجي نقارن هون عنا في البلاد، احنا من اقوى المحلات الموجوده عندنا حمايه سايبر. صناعات السايبر في البلاد من اقوى الصناعات في العالم، واحده من اكبر المصدرين بالهايتك في موضوع السايبر سيكيورتي. بس بنفس الوقت اللي احنا قاعدين نطلع فيه كمان على الصناعات، نيجي نحكي هذا بنرجع على موضوع المي والكهرباء. احنا ببداية كل سنة في عنا رفع اوتوماتي للأرنونة للكهرباء والمي. هاي التكاليف اللي نحكيها منتجات أساسية لأي مصنع في البلاد
1: بلا شك.
0: يعني قبل ما يبلش يصنع في عنده تكاليف الأرنونة والكهرباء والمي لكل المنتجات.
1: وبالآخر من يدفع الثمن هو المستهلك طبعا.
0: وصحيح، وكمان الصناعات هاي بما انها 68% معدل التصدير، احنا بنخسر التنافس تبعنا بالسوق العالمي. في اسواق اللي التكاليف فيها ارخص، الأجرة العمال، تكاليف فتح مصنع، تكاليف التشغيل ارخص. فاحنا هون اللي تعلمنا نطلع فيه انه مرات مش لازم يكون كل شيء مبني على الاوتومات بداية السنة يكون رفع، ولكن نيجي نطلع انه كخطوات مستقبلية كيف نخلي هاي الصناعات عندها قوة اللي تقدر تكمل تنافس في السوق العالمي.
1: أنت طبعا تذود عن الصناعات باعتبارك طبعا رئيس لجنة أرباب الصناعات العربية في هذه الديار، ويعني السؤال المركزي هو إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تستديم بهذه النوعية الاقتصادية والحروب مشتعلة في جبهات مختلفة؟ يعني بمعنى آخر، يعني هل نتوقع بأنه في ظل استمرار الحروب والاحترابات

0: يكلف المستهلك أكثر فأكثر في المستقبل القريب؟
1: الصناعات خلال السنين الأخيرة من 2020 بداية الكورونا لليوم أخذت على عاتقها إنها واحد كملت تكون شغالة، والشغل الثاني أخذت على عاتقها تتحمل كثير من رفع الأسعار إنها ما تحولها للمستهلك. في إحنا بنوصل على مراحل اللي إحنا الصناعات ما بتقدر تتحمل كل إشي، حتى في الظروف الصعبة، حتى أوقات حروب، أوقات كورونا، أوقات صواريخ، أوقات أي أوقات، المصانع كملت، الرفوف اللي موجودة ما نقصت منتجات، ما حتى لما صار صعوبة إنك تستورد والشحن ما وصل على البلاد، كمان الرفوف ما نقص فيها منتجات والمصانع كملت. هون اللي إحنا بنطلع فيه، هاي الصناعات محتاجة لدعم لسنين لقدام، لأنه حتى في الظروف الصعبة هاي الصناعات كملت شغلها.
0: كل احترام،
1: ما فرجت ولا أي مقت لأي مستهلك،
0: حتى الصناعات العربية
1: تحديدا الصناعات العربية.
0: قولي بثلاثين ثانية، ما هي الصناعات العربية القائمة الآن الواردة بالحسبان؟
1: صناعاتنا العربية الصناعات اللي بنفكر فيها بتبدأ من المنتجات الغذائية لمنتجات الملبوس لمنتجات في الصناعات الطبية، عندنا صناعات الهايتك، عندنا صناعات اللي هي صناعات البناء والكهرباء. عندنا كثير مصانع، احنا في اتحاد ارباب الصناعة اليوم عندنا 100 مصنع عربي، المصنع العربي يعني اقل ما فيها 20 موظف. عندنا في كمان في مخونة يتسو عندنا حوالي 119 مصنع عربي مصدر لخارج البلاد. فصناعاتنا العربية صناعات كثير بتشرف، بما فيها بالصناعات الصعبة والطبية اللي في مصانع بتصدر على 60 دولة.
0: نعم.
1: وفي عندنا صناعات كمان اللي بتصدر على دول الشرق الأوسط ما فيها منتجات غذائية.
0: أوكي، هذا يثلج الصدور. نشكرك أستاذ
2: شكرا
0: الكريم.
2: شكرا جزيلا.
0: محمد دكتور محمد زحالقة، شكرا.
1: صباح الخير.
3: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده. حبيبتي

0: السيدة سماح درويش معنا على خط الهاتف، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير زهير.
0: إذا أنت طبعا رئيسة منتدى مناهضة العنصرية ومنسوب العنصرية في الآونة الأخيرة، الجراف بارتفاع مستمر.
1: صحيح.
0: نعم، كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة المتزايدة بالخطورة؟
1: تعال نحدد بالضبط عن أي مجال بنحكي، لأنه تزايد العنصرية إحنا عم بنشوفه في جميع المجالات، إن كان بإعطاء الخدمات، إن كان بالاعتداءات بالأماكن العامة، إن كان بالاعتداءات على سائقي الحافلات، إن كان بالتصنيف العنصري،
0: واتهام طواقم طبية بتبني العنصرية في المرافق الطبية رغم قدسية هذه الخدمة.
1: صحيح صحيح، يعني إحنا بنشوف العنصرية هاي بجميع المجالات. مؤخرا احنا عم بنشوف الاعتداءات على سائقين

0: باصات هاي القضية اللي حاليا هي ساخنة.
1: وخلينا كمان نحكي سيدي سماحة عن كل اللي صار كمان قبل كم يوم، الاعتداء الخطير على سائق الحافلة خالد رزق عويسات أثناء عمله في بيت شمش. احكي لنا أكتر عن اللي صار، وكمان شو هاي الحادثة بتقول عن كل اللي عم بيصير على أرض الواقع بشكل عام.
0: صحيح، هاي الاعتداءات مش جديدة، يعني صرنا سنوات كثير بنتعامل مع الاعتداءات على سائقي الحافلات. طبعا كل فترة بنشوف موجة متصاعدة، ولكن القضية هي مش قضية جديدة. بقدر أقول لك إنه نتيجة لكل هاي الاعتداءات خصيصا على شوفرية الباصات، إحنا بنشوف بحسب معطيات وزارة المواصلات إنه سنويا بيترك المهنة تقريبا 2000 سائق تقريبا، وكمان تقريبا ثلث منهم بترك في السنة الأولى تحديدا بسبب الرعب والاعتداءات المتكررة. وهذا الإشي كمان مش بس بأثر على السواق بحد ذاتهم، إنما كمان بأثر على انهيار الخدمة العامة. أكيد. لأنه بشكل يومي في تأخير بالحافلات، والسبب الحقيقي هو هروب السائقين من المهنة خوفا على حياتهم للأسف.
2: تحدثوا كثيرا عن إسناد حارس إلى كل سائق إلى كل حافلة، هل هذا وارد بالحسبان حقيقة أم أن التكاليف هي الحاجز؟
0: لا، كانت تكاليف، يعني في بسنة 2023 تم إعطاء ميزانية كتير كبيرة لهذا الإشي، وتم إطلاق خطة تجريبية اللي تم تفعيلها مؤخرا من شهر 2 لمدة 6 أشهر بسبع مدن رئيسية. طبعا هدف هاي الخطة كان شغلتين، واحدة كمان كيف قلت إنه يحطوا رجال أمن ودوريات أكثر بالخطوط اللي فيها كتير اعتداءات، وكمان إنشاء مركز تحكم حتى يجمعوا البيانات، لأنه في النظام المحسوب للشرطة ما في بند خاص ومحدد تحت مسمى الاعتداء على سائقي المواصلات، يعني خلافا لشو معمول فيه بقطاعات أخرى. فغياب هاي البيانات والمعطيات الرسمية كانت تتيح سابقا للمنظومة تطمس أبعاد هاي الأزمة، ولكن نتيجة لهاي الخطة التجريبية رح يكون في بيانات اللي بتوثق بتوجه الشرطة للميدان وبتحلل كمان المناطق المشتعلة.
2: يعني هل الشرطة بحاجة إلى بيانات لكي تقوم بواجبها بالحفاظ على حياة أولئك السائقين، أو إن كانت هناك لربما أيضا سائقات؟
0: طبعا لا، ولكن البيانات بتساعدنا إنه إحنا نفرجيهم إنه فيهم ظاهرة وهم مجبورين إنهم يقوموا بحماية السائقين وتكثيف الدوريات لحتى يكون.
2: نعم، ولكن ست سماح، يعني حقيقة خلينا نكون نضع الإصبع على أو الإبهام على على على الورقة بالمكان المحدد، هل هل هل نستطيع أن نقول بأن هناك يعني يعني يعني ما يحدث مع سائقي الحافلات هو ما يحدث مع المجتمع العربي برمته، وهو محاولة وأد حياة الإبداع والعمل للمواطن العربي في هذه البلاد؟
0: طبعا احنا بنشوف التمييز بجميع أشكاله على أرض الواقع على المواطن العربي، ومش بس المواطن العربي، كمان نشمل المقيمين العرب اللي احنا بالأس مقيمين وغير مواطنين، وكمان على أولاد شعبنا في الضفة الغربية. بالنهاية هاي قضية شعب، وإحنا بنشوف هاي الممارسات بكل أشكالها من جميع الجوانب. وبقدر أقول زهير إنه المسؤولية هي مش بس على سلطة إنفاذ القانون اللي هي الشرطة، المسؤولية كمان على الوزارات المخصصة، كان وزارة المواصلات، وزارة التربية والتعليم، كمان على الحكومة بحد ذاتها. يعني ذكرت هون اليوم على مدار الحلقة كنت طاغية بمتعة أسمع حواراتكم، وفعليا مضبوط احنا نتعامل مع حكومة متطرفة اللي الاجندة تاعتها كانت جدا واضحة بالسنوات الاخيرة، على امل انه الحكومة هاي تقدر تتغير حاليا ونقدر عن جد نساهم في تغيير من الداخل.
2: ما هو دوركم بهذا الشأن ست سماح؟
0: بشأن احنا بنشتغل بجميع المجالات،
2: يعني تجنيد الوزارات المختلفة، وقلتي انه هذه احدى القضايا الملحة.
0: طبعا دورنا كمركز لمناهضة العنصرية هو فعليا المتابعة ورا السلطات ورا الوزارات لحتى يقوموا بتنفيذ عملهم. نبعث لهم طبعا أوراق موقف، توصيات إيش لازم يعملوا، بنتابعهم لحتى يشعروا إنه في وراهم رقابة.
2: ولكن لم يحدث شيئا بالنسبة لسائقي الحافلات في الآونة الأخيرة، تتزايد هذه الظاهرة رغم اهتمامكم ونشاطكم وحيويتكم بهذا الشأن.
0: لا ما بوافق معك كليا زهير، بختلف معك تخصيصا، لأنه الخطة التجريبية هاي خطوة جدا

0: ممتازة مع إنها لسه مش كافية وفي العديد من الخطوات صوت ينعمل، ولكن الخطوة بحد ذاتها هذا تقدم كتير كبير. وبالإضافة كمان يعني زهير مهم نقول لما إحنا بنحكي عن سياسة ممنهجة وبنحكي على احتلال وبنحكي على يعني عنصرية متغلغلة، أنت ما بتقدر تغيرها بيوم وليلة، أنت بتغيرها بالاستمرارية، أنت بتغيرها بالمحاولة، وطبعاً مع كل التحديات اللي موجودة إحنا بنستخدم الأدوات المتاحة عنا لحتى نقدر نغير.
1: لديك أرقام بالنسبة لتزايد هذه الظاهرة بالنسبة للاعتداءات على سائقي الباصات؟
0: المعطيات حالياً مش قبالي، ولكن المعطى جداً جداً متذكرته أنه 60% من الاعتداءات القومية العنصرية على سائقين الحافلات تتركز في القدس. وكمان المعطى الثاني المتذكرته بشكل كثير كبير هو أنه 80% من ملفات الاعتداءات بتم إغلاقها من قبل الشرطة بدعوة عدم وجود مصلحة عامة، أو بدعوة إنه فيش أدلة، أو بدعوة إنه فيش مشكلة.
1: وهنا تقبع الطامة الكبرى، يعني عمليا 80% من هذه الشكاوى ترد، تغلق الملفات، وفي نهاية المطاف وكأن الدنيا تعود إلى ديمومتها، ولكن الدنيا لا تعود إلى ديمومتها حينما تتكرر عملية الاعتداءات المستمرة على سائقي السيارات بسبب عرقهم.
0: طبعا لا، لهيك احنا طالبنا بعدم انتظار نتائج الخطة التجريبية هاي، انما يتم توفير حماية فورية للسائقين. احنا بنطالب طول الوقت بتكثيف تواجد الشرطة في الخطوط والمناطق الاكثر عرضة للاعتداءات،
1: عم بنطالب خاصة في القدس المقصودة.
0: صحيح، وعم بنطالب كمان تركيب حواجز واقية تفصل السائق عن الركاب بشكل كامل لنحمي السائق. كمان عم بنطالب الشركات الحافلات انه يركبوا كاميرات مراقبة للتوثيق. فكل هاي الخطوات بتتطلب وقت، بدي اغير هاي الرسالة تاعت المعلم اللي حكاها هون اليوم باليأس. لا، مش هاي الرسالة اللي لازم تكون للجمهور وللمستمعين. الرسالة لازم تكون عنا القدرة انه احنا نغير، عنا الادوات اللي احنا نغير. مظبوط التغيير بياخد وقت، ولكن بالنهاية الصخرة ما بتكسرها نقطة المي، بتكسرها الاستمرارية. لهيك جدا مهم انه احنا نضل نناضل، نضل نحارب على حقوقنا بالنهاية الا ما يصير تغيير.
1: هذا كلام جدير. بتعرفي ايش بسعدني بس بهذا الحديث السوداوي عن وضع سائقي السيارة الباصات والحافلات، اللي بيسعدني بأنك أنت سامع البرنامج بحذافيره.
2: طبعاً.
1: وقت بسط 100% بعض الشهور التي أنا أو أسير لا نذكرها طبعاً.
0: أقول لك لا لأن لما بدك تيجي تغير أغلب الناس تفكر إن عشان يتغير هي لازم تحكي كتير، ولكن عشان أنت تغير أنت لازم تصغي كتير. حلو. علشان تقدر تعطي.
1: جميل. على فكرة هاي صفة للبشرية، الناس بحبوا يحكوا ما بحبوا يستمعوا.
0: صحيح.
1: أو ينصتوا مثل ما بقولوا، أو يصغوا. الإصغاء هي كاشف، الإصغاء هي الكلمة المناسبة. صح. ست سماح درويش، أشكرك على هذه المقابلة القيمة. شكرا،
0: يعطيكم العافية.
2: شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: مع السلامة. إلى اللقاء.
3: الأهل الأعزاء، تركت طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: iPlace Mac Trade In، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. iPlace، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: اخيرا اخيرا يصل الى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة باول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، اولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة لحظة، ارى الان بان الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة انجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. لاشتري أربع منتجات من كنور منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8,000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: إذن نعود ونلتئم لهنيها أسيل عن قضية العنصرية في هذه البلاد. طبعا يعني لا أريد أن أنوه وهذا أمر مفروغ منه ضمنا بأن العنصرية كسرطان الخبيث الذي استفحل في هذا المجتمع. هل تجدين نفسك أحيانا أنت في هذا الموقع؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه إذا سألنا هذا السؤال لكل مواطن موجود هنا سيقول بأنه تعرض بطريقة أو بأخرى لهجوم عنصري حتى ولو كان لفظيا أو جسديا أو بشتى الطرق. أنا أيضا يعني بسبب طبيعة عملي كمذيعة أخبار أعمل في الإعلام وأيضا أنا ممثلة, فهناك يعني عدة مرات أواجه العنصرية من عدة أطراف. هذا أمر جدا صعب يعني لكل من يعيش هنا. السؤال كيف يمكن أن فعلا نضع حدا لكل ما يجري وأن نقول لا في وجه العنصرية, خاصة وأننا أقلية بداخل أقلية بداخل يعني وضعنا صعب جدا.
0: وقفت على خشبة المسرح أمام مجتمع يهودي أمام مشاهدين يهود؟
1: وقفت بالأساس خلال تعليمي في الجامعة. كنت الفتاة العربية الوحيدة في الصف يعني كل المسرحيات كانت أيضا باللغة العبرية, ولكن أنا ذاك أيضا كان الوضع مختلف. يعني أنا أعتبر بأنه الحياة اختلفت جدا بعد 2023. كان الواقع يعني يمكن أن أقول بأنه الحياة كانت مختلفة, واقع لا يمثل ما يجري

0: الآن بصلة. كله اختلف يعني. اليوم أنا لا أجد نفسي أيضا لا أرغب حتى بأن أقف على مسارح يعني الجمهور فيها يهودي يعني، لأكون صريحة، لأنه كل أيضا النظرة إلى العربي اختلفت، كل أيضا الرغبة بأن يكون شريك أيضا على خشبة المسرح وعلى غير خشبة المسرح.
1: لا يريدون الاستماع إلى لكنة عربية باللغة العبرية
0: أبدا
1: يعني.
0: أبدا يعني في الماضي كان ذلك مرغوبا جدا، وكان حتى يضيف الكثير للممثل وللجمهور
1: اللي كانوا يسموه أوتنتيوت يعني، يأتي صاحب الرأي الآخر أو العرق الآخر بلغته وبموسيقى.
0: اليوم ليس له مكان. فيعني بالطبع أنا تعرضت لهذا الأمر، ولكن أيضا يعني يؤسفني بأن أسمع بأنه شخص يذهب إلى عمله كسائق حافلة ويتعرض لاعتداء وهجوم جسدي وينتهي به المطاف في المستشفى فقط لأنه يعني يريد أن يعني يعمل
1: ويعتاش،
0: ويعني أمر فعلا مؤسف جدا.
1: أوكي، نأمل خيرا. على كل حال الآن إلى الرياضة.

0: لربما السؤال مع الأستاذ سمير عيسى والأستاذ أبو فارس نبيل سلامي، لن يكون في الشؤون العنصرية في الملاعب الرياضية، ولكن تعرفوا يعني أعودي إلى الوراء على هذا الرأي وأقول أسألكم، هل ستتفجر الأمور أيضا في ملاعب كرة القدم نبيل؟
1: من أي ناحية تتفجر؟
0: العنصرية، العنصرية، هذا كان الموضوع الذي تحدثت وإياه الآن مع سماح درويش.
1: استمعت إليكما واستمعت كمان لأسيل، غيرت الدنيا، صحيح غيرت الدنيا وما عليها،
0: ولكن الخشية هي بأن تتغلغل هذه الظاهرة الخبيثة.
1: مسألة وقت القتل أو العنف، يعني كما يحدث لسائقي الحافلات وسيحدث لكرة القدم. المجتمع الإسرائيلي برمته يعني لا يقتصر على كرة القدم زهير، إنه المجتمع الإسرائيلي يوم معرف كأنه مجتمع عنيف. حتى بتشوف الوسط اليهودي، طلاب مدارس، بقرأ يعني مقالات وكتابات، بتشوف العنف هناك. الجيل 14 و15 مش معقول اللي بيعملوه. مجتمع متنمر.
2: نبيل نبيل
1: نعم،
2: مجتمع الإسرائيلي مجتمع عنصري، عنصري جدا. اقرأ التعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي وشوف شوف قديش في عنصرية. زوجتي موظفة كانت بمدرسة عربية، نقلوها لمدرسة يهودية قبل 3 أيام. مديري بتقول لها هون ممنوع تحكي بالعربي، هون ممنوع تحكي بالعربي. مجتمع عنصري على الإطلاق، يقول لها ربما 20 أو 25% ممكن يتفهموا العربي في إسرائيل، ولكن برمة المجتمع أصبح عنصري جدا. ولكن الشيء راح يتغلغل لملاعب كرة القدم، تذكروا كلامي.
0: مصلحتنا، مصلحتنا على فكرة، لكي نضع الأمور في بالبطقة المناسبة سمير ونبيل، أنتما برأي واحد والرأي طبعا سديد، ومهم أن نستمع إلى هذا الرأي وخاصة من خلال الغضب من داخل أحشائك سمير عيسى، وبحق طبعا إن كانت الأمور كما ذكرتها، ولكن من مصلحتنا بأن يعني أن يكون الحوار مفتوح وتسامحيا، إن جاز لي أن أستخدم هذه الكلمة، في الملاعب، لأنه إحنا جزء لا يتجزأ من الرياضة، والرياضة على الأقل بقي.
2: أنا أكثر إنسان أؤيد، أؤيد الشراكة وأؤيد الاحترام المتبادل والعمل المتبادل.
1: وانت بتشوف زهير، بتشوف زهير من طرفنا الأمة العربية عندهم بالبلاد دائما بنبحث عن القاسم المشترك وعن قضية التعايش. بتشوف عندنا الأغلبية، بس بالطرف اليهودي حتى اللي كنت تعتقدهم يسار أو عقلانيين أو ليبراليين حتى تغيروا. يعني مشكلة إنه صار هناك إشي جارف عمليا، بوادر، نادوادر اللي بتشوف هناك أولاد، يعني يعني مثلا على سبيل المثال، ليس للحصر حصرا، يعني اللي عمله سيجالوفيتش مش مقبول على الشعب اليهودي بالمرة، يعني انضم لحزب عربي وكأنه مؤطم مشاك سياسي، هي عملية لكسر جمود معين، بس واحد يعني نقطة في بحر هذا ما بكفي. احنا عايشين بجو عن جد عنيف متوتر، والتصاعد قادم، انت ذكرت وانا بقول لك انه الوضع خطير بملاعب كرة القدم.
2: صحيح. اتحاد ابناء سخنين لا يستطيع جلب لاعب من وسط اليهودي الى اتحاد ابناء سخنين. عدد كبير من اللاعبين، اكثر من 90% يرفضون رفضا باتا القدوم الى اتحاد ابناء سخنين. بالسبعينات، بالثمانينات، بالتسعينات، بالألفين، بالألفين وعشرة، هذا الاشي ما كان
1: مضبوط. يعني تصور انت بايامات بوزاغلو سمير، لما انت حتى دربت في سخنين،

0: صحيح.
1: زكوا نجم النجوم لعب بسخنين وانبسط وكيف. أليش عليه بيدرب هناك، أنا عارف مين بلبل كان كيف يجي على سخنين، الضيافة والترحاب وحسن المعاملة. اليوم تغيرت الأمور للأسف الشديد، وأنا أعتقد التهمة موجهة كمان للمسؤولين وللقادة وللإعلام الإسرائيلي العبري تحديدا.
2: هل أنا
0: الاتحاد أبناء سخنين في نتانيا،
2: هل على فكرة هل لنا دور بهذا الموضوع؟ بنقدر إحنا يعني نلعب دور معين لتخفيف هذه اللهبة المستعرة؟
1: 100% معلوم لنا دور، طبعا لنا دور كبير، إحنا كإعلاميين وكراديو مسموع ومعروف عندنا بإسرائيل، لنا دور زهير في برامجنا المختلفة إن كانت الإخبارية وإن كانت الرياضية. أنا أعتقد لنا دور كبير ولازم يكون الطرف الآخر ونطلع على الهواء ونحشر ونسأل ونسأل، مش معقول اللي بيصير.
2: أليس على المنهالة أو سمير عيسى أو الاتحاد العام لكرة القدم بأن يقوموا بعمليات إرشاد في المدارس ومحاولة يعني لم الشمل بهذا الشأن؟
0: أعتقد أن الاتحاد كرة القدم الإسرائيلي يحاول وعنده نية صادقة فعلا. أنا سمعت كلام كمان من باسم سليمان عضو الاتحاد العام لكرة القدم، كذلك الأمر من أحمد أبو العام، سمعت أنه في ندوات راح يصير في نوع من المشاركة في والعمل المشترك بين الطرفين لتقوية أواصر العلاقات بين اللاعبين العرب واللاعبين اليهود. المشكلة الكبيرة هي قضية النشيد الوطني. يا أخي النشيد الوطني لا يمت بصلة إلى المواطن العربي في إسرائيل، فكيف بدك يعني أغني يعني؟
2: طبعا هذا الموضوع يعني عالجناه وطرحناه مرارا وتكرارا، وأود أن أقول فقط شيء واحد بهذا الشأن، يعني اللي ذكره أبو العام وباسم سليمان لك أخ سمير، يعني حينما يأتي لاعب يهودي معروف إلى مدرسة عربية في أم الفحم ويتحدث وجها لوجه إلى الطلاب ويقول نحن لسنا أعداء ونحن شركاء، لما بيجوا هدول الأولاد يوم السبت يشوفوا هذا اللاعب أو لاعب يهودي يمكن بتعاملوا معهم بشكل متسامح أكتر، والعكس بالعكس طبعا.
0: 100% كلامك، 100% كلامك
1: صحيح.
0: أنا لا يساورني شك أنه أي لاعب أو أي مواطن يهودي دخل أم الفحم بيستقبلوه أحسن استقبال. أنا كنت أم الفحم 3 أو 4 سنوات، بلد رائع مميز، أهله مميزين جدا. يستطيع كل مواطن يهودي أن يأتي إلى أم الفحم وأن يزور أم الفحم وأن يرى حسن الضيافة العربية في أم الفحم،
1: مش بس في أم الفحم.
2: والآن إلى الرياض نبيل، يعني إخفاق لسخنين وإخفاق للريني، هذا مقلق.
1: أنا امبارح ذكرت يمكن أنه أنا أخشى على فريق الريني أن يذوب في الدرجة الممتازة، هيك في بوادر للأسف الشديد، بس أما أكون غلطان. سخنين مش شايفه أنا فريق متلقى ضرب كبير، إصابة المدافع بالرباط الصليبي أول مباراة، يعني أخذوا امبارح لاعب، شوف التعاون مع بيطار القدس، دهان ما عندوش أي فريق اليوم هم يكون بديل لإله. سخنين بوضع كتير محرج، مش شايف في قائد، عدا عن كوجو مش شايف انه في فريق ما بزبط، مرات ذيك شوي مرتبط بده، بس مش شايف راس حربه، مش شايف قائد في الوسط. الفريق بيلعب بدون قائد، هيك زلمه كبير له هيبه، تعرف زي مختار شيخ بالملعب، مش موجود بسخنين، وهذا مشكله. انا اخشى على الفريق، انا صراحه الوضع مش كثير طيب.
2: سمير،
0: سخنين مبني على الجانب الدفاعي اكثر بكثير، ولكن الجانب الهجومي تقريبا غير موجود. اعتقد الاتحاد بلا سخنين لن يستطيع الاستمرار بهذا الاسلوب بهذا اللعب. اتحاد أبناء سخنين قلت عندك في البرنامج وبكررها لكي يستمع المستمعين لرأيي الشخصي، أنا اتحاد أبناء سخنين حاجي الجمعة اللي مضت قلت إنه 3 أو 4 لاعبين، اليوم بقول لك 4 أو 5 لاعبين، وإذا بتسألني وظل الوضع هيك الجمعة الجاية رح أقول لك 5-6. اتحاد أبناء سخنين بأسرع وقت يجب جلب 4 أو 5 لاعبين بمستوى عالي جدا، ساعتها ممكن يكون في محطة أمان.
2: كلاكما لم يتحدث. تفضل نبيل، تفضل.
1: ما فيش ولا، مش شايف أنا في لاعبين مؤثرين بسخنين اللي إلهم بصمة بالفريق، لا ولا بالحلقات الثلاث، ما فيش واحد مؤثر
2: يعني مثل ما كان عباس صوان مثلا
1: بالضبط. ذكرت أنت لما كان عباس كان قائد، لما كان أنا عارف مهران، لما كان في صالح حصارمي، اظن لاعبين مؤثر. مش شايف انا انه في لاعب مؤثر عندي يعني اللي يقدر يضبط الامور،
2: قيادي
1: يعمل انسجام بين الحلقات، انا لسه مش شايف يعني.
2: هل بدولكم يا انه كلاكما لم تتحدث عن المدرب؟ لربما المدربين
1: مليح منه يا زهير، مليح منه بسافر

0: نفاته، وهذا مدرب كبير حجمه
1: كل
0: الكل بيعرف انه اكبر من سخنين، مع ذلك ماشي ومتماشي
2: لا فشر.
0: شو ليش
2: لا لا مش حجمه مش اكبر من سخنين، سخنين كانت منصة.
0: يوسف أبوكسيس كان مرشح للمنتخب يا رجل.
2: بس كان عنده فترة تراجع رهيبة، مش من فراغ ترك مكابلة تانية ومش من فراغ ترك
0: الفوائد السبع. صار عنده مطب.
2: أنا بدي أذكر إنه اتحاد أبناء سخنين كان منصة لإبراز قدرات اللاعبين وإشهارهم.
1: المغمورين المغمورين، ولكن انتوا اسا مختلفين عن قضية المدرب. هل سخنين يترتب عليها بأن تقول شكرا ويعني يكون هناك امتنان لوجود أبوكسيس، أم أن المدرب سيقاس بناء على نتائج الفريق وأداء الفريق؟
2: مش بس المدرب، كل مدرب يقاس على النتائج، الإنجازات والنتائج تحدد مصير كل مدرب. أنا قلت عدة مرات كرسي المدرب هزاز بشكل رائع ورهيب، هو دائما اللي بدفع الثمن. بس للحقيقة يقال بأنه الكادر ليس جيد، فالمشكلة مش لا تكمن في المدرب، المشكلة تكمن في قدرات اللاعب.
1: وبالريني سمير،
2: بالريني أنا أعتقد أنه الريني فريق جيد، والفوز في كرياتيام كان رائع ومميز، ولكن الريني لم يعد ولم يحضر بالشكل الممتاز والرائع والمميز بين بفترة الإعداد.
1: نبيل هل حكيتوا لغاية الآن خاصة سمير بالنسبة لي يعني كون الكادر السخنيني ركيكا هو لا ينطبق كثيرا على الريني، الريني فيها لاعبين مناح والنتائج ضئيلة.
0: أنا كمان مرة الحماس اللي كان بالريني استغنت عن عدد اللاعبين الأساسيين من زوير، وضع الريني مش كتير طيب. أنا سمير متفائل، بس أنا مش شايف إنه مبعث للتفاؤل. أنا بتأمل أكون غلطان، بتأمل عادة بعد الهبوط، مع إنه كان في تصريحات إنه إحنا بنهبط من أجل الصعود، حتى الآن ما في بوادر، ولكن إحنا دوري ممتاز. هذا مجنون بعد مباراتين ثلاثة.
2: تعرف شو اللي مشجعني نبيل بالريني؟
0: إيش هو؟
2: إنه فيش تراجع، يعني الفريق خسر ولكن بعززه كل أسبوع، عم بعززه بلاعب، هذا بدل على الروح الموجودة هناك عمليا.
0: أوكي.
2: مش رايحين يستسلموا بسهولة.
0: بتعلق مين اللاعب، بتعلق مين اللاعب وشو إمكانياته، مش مجرد التعزيز يا سمير.
2: والشوط الثاني أمام أشدود كان شوط رائع مميز للريني، بس للأسف الشوط الأول كان سيء جدا.
1: وفي نهاية هذا اللقاء أود كلمة من كلاكما عن مكابي حيفا. يعني كنا في إن ارتباط عاطفي مع مكابي حيفا، إحنا سكان الشمال خاصة، ومكابي حيفا مندوب جيد وهناك تعايش بهذا الفريق، انخراط لاعبين عرب وما إلى ذلك. فجأة هذا الفريق يتعثر وبات فريقا رتيبا في الدرجة العليا. نبيل،
2: أنا بجيب لك يا من إشي واقعي، بير كانت عندي جلسة مع إدارة مكابي حيفا بالنسبة لأحد اللاعبين اللي يبلغ من العمر 10 سنوات. فمن خلال حديثي كان معي إنسان اللي هو مقرب جدا لمكابي حيفا، وقال لي إنه هاي الموسم أنا ما اشتريت بطاقة سنوية. قالوا له بتعرف ما خسرتش كتير. هذا بدل على وضع مكابي حيفا. إذا الداخل تاع مكابي حيفا بحكي هيك، معناها أعرف إنه مكابي حيفا مش بالإتجاه.
1: وأنا بشكل أو بآخر عرفت من هاي الشخصية، بس أنت بتحاول إنه ما تذكرها وأنا مش راح أذكرها، مع انه ما نسخناش طبعا هذا الموضوع. نبيل عن مكابي حيفا كلمه واحده.
0: بتصور انه الخطا كان بالتعاقد مره اخرى مع باخر، انسان فاشل بنظري، ورفائيلوف افشل. الفريق هذا الموصوف عمليا اكثر فريق بالبلاد اللي لا يصيب بيه ما يسمى بلاعبي التعزيز. روح يتعلم من اشدود، من كرياتشمونه، من بتعتيقبا، من نتانيا، من كل الفرق الصغيره، من مكابي تل ابيب. هذول الفريق عنده مش بس هيك، وتعامله مع لاعبي، انا قرات امبارح المقابله مع حزيزه كثير مبكي وكثير بزعل كيف بيتعاملوا مع نجومهم. يعني ما بعرف في مشكله بمكابي حيفا ومن اصل صارت، وكانه موصوف بسوء التعامل. هذا عيب، يعني ما بنعملش حتى مع زي ارمله في عينه نفس العمليه عملوها.
1: صحيح.
0: من هون بشوف انه في مشكله بالقياده، يعني مش معقول يعني واحد شخصي رهيبه زي يعقوب شحر يسمح لهي السياسه. انا يعني مستغرب منه، انا كمان مره مستغرب. الفريق على المحك على صفيح ساخن، كمان خساره بتقوم لقيامه هناك وما بتقود،
2: خاصه اذا كانت بيتيه.
1: ذكر نبيل، ذكرت نبيل زاهي أرملي وتركه لمكابي حيفا في تلك السنوات في أواخر الثمانينيات، وكانت هذه عملية

0: يعني غير مبررة، ونقولها بالنسبة لنقاء التاريخ كما يقولون. زاهي إرملي جلب لمكابي حيفا بطولات، وهو ملك الأهداف بكل الأزمنة لمكابي حيفا، ورغم ذلك حينما أهدر ضربة جزاء في نصف نهائي ونهائي في رمات جان، أنا كنت في هذه المباراة ولربما قمت ببثها، عاقبة مكابي حيفا بعدم تجديد الكونتراكت، الأمر الذي أدى إلى اندثار الكاريرة الكبيرة اللامعة البراقة لهذا اللاعب العملاق. على كل حال
1: ماذا أضيف جملة؟
0: معلوم
1: كمان دي سمع شتائم من هون لولاي تاني اليوم بترجو يرجع
0: سمير عيسى ونبيل سلامي.
2: جملة بتعرضناش ربما برنامج آخر اليوم ينتهي عمليا سوق التنقلات في أوروبا. اللي صار بأوروبا خلال 48 ساعة الماضيات والجنون هستيريا من الطراز الأول. لا يعقل إنه إنسو فرنانديز مظبوط نجم في الأرجنتين 106 مليون يورو وحطم كل الأرقام القياسية من تشيلسي لمانشستر سيتي. مش معقول. حتى المدرك اللي كمان هذا اللاعب الأوكراني كمان ب 46 مليون. نيوكاسل أخذ لاعب اللي عمليا 51 مليون. بتسمع كله من 60 مليون وطالع. مش معقول اللي صار بالسوق الأوروبي آخر 48 ساعة.
0: وبسأل نفسي كيف محمد صلاح وقع في ترابزون ب 17 مليون
2: وبعد ثاني يوم طردوا المدرب هناك، لأنه هناك كان فيه هستيريا أكثر من لازم، أوفوريا أكثر من لازم، فريق متواضع والجمهور هناك، كل البلد قامت قيامة هناك، وبالآخر المدرب يطردوه. يعني مش شرط يعني الاسم مش شرط.
0: على كل الحديث وإياكما مثير كالعادة، الأستاذ نبيل سلامي والأستاذ سمير عيسى، شكرا لكما ويوم موفق.
1: إلى اللقاء أستاذنا الكبير.
0: شكرا إليكما. وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة لبرنامج يوم جديد من إعداد وتحرير الزميلة ياسمين عابد، إلى جانبي كان هنا إيهاب عويس. شكر خاص للزميلة أسيل فرحات، مني أنا زهير بهلول، صباح الخير.

0: يافا جينز، جينسات بتأخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
1: جينز. خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة موجودة، الماي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي قالت إنها استهدفت مدنيين في المملكة، مؤكدة استمرار جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات. في ذات السياق، اندلع حريق في مجمع سكني بالعاصمة الكويتية مدينة الكويت إثر غارة جوية نفذتها طائرة إيرانية مسيرة، وفق ما أفادت به إدارة الإطفاء والإنقاذ في الكويت، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ولم تقع أي إصابات. إلى ذلك، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران وطالت إحداها حفل زفاف، فيما نفذت إيران هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط. وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن والعراق والإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتوعدت طهران بجعل واشنطن تندم على هجماتها وإحكام إغلاق

0: الصحية حتى اللحظة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1110 قتلى، وتجاوز عدد المفقودين 3900 مفقود وفقا لسلطات البلاد. وكانت الفيضانات قد اجتاحت المناطق الشمالية من نيبال في 26 من أغسطس آب الماضي بعد أن تدفق سيل مائي هائل من الجانب الصيني عقب زلزال وما نتج عنه من انهيارات أرضية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. يستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، في طبرية 38، الناصرة 35، حيفا ويافا 31، النقب 34، وفي إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما على تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يسعد أوقاتكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا بكل اللي معنا، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. يسعد صباحكم ونهاركم وأوقاتكم جميعا، من بيت العيلة ومن إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 FM. بندعيكم لمرافقتنا ومتابعتنا على مدار ساعتين من الوقت ببرنامجنا العيلة، اللي بيختص دائما بشؤون وأمور العائلة. واليوم هيك مع ثاني أيام افتتاح السنة الدراسية الجديدة، كلنا هيك بعدنا هيك يعني شعلان هيك بداخلنا، أمل هيك أنه تكون سنة حلوة خالية من أي هيك أمور، ممكن مشاكل أي شيء، ورغبة عن جد رغبة صادقة بأنه ناخد هيك نقود أبنائنا نحو أفاق أوسع من المعرفة والوعي، وهيدا كتير مهم. عشان هيك دائما وبالأخص هلأ بهيدي الفترة دائما بدنا هيك نصنع صلت الضوء هيك على كتير قضايا بتخص أولادنا طلابنا معلمينا وكلمة إلى هنالك. فمثل اليوم مثلا بدنا هيك أخذنا كم موضوع اللي بخص معلمينا، اللي بخص طلابنا، بخص دراستهم، بيهتم بشؤونهم المدرسية من داخل بيوتنا، وكتير تفاصيل. بعد شوي رح أحطكم أكتر بتفاصيل بيت العيلة، بس هيك تع نروح أنا وياكم هلأ هيك لافتتاحية برنامجنا. اخترت لكم غنية، بتأمل تنال أعجابكم وتكون على ذوقكم، وبعدها حطكم بأجواءنا شو في عنا اليوم، عن شو رح نحكي. خليكم معنا، مواضيعنا كتير مهمة مثل العادة. أهلا وسهلا فيكم، رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أداة هذا البرنامج، وإيهاب عويس على الهندسة.

يلا حتى تكون هيك حطكن تحطكن بمحطات هيك مسيرتنا لليوم وحلقتنا لليوم. وما بين السطور اليوم هيك بدنا نسلط الضوء على هيدي كل موضوع الدافعية عند المعلمين، هيدي الطاقة الخفية اللي بتكون هيك منبعثة من قلب كل مربي لحتى تمنح الدرس روح وتخلي المعرفة شغف لا ينسى. كيف بدنا نحاول هيك نساعد المعلمين على أنه يحافظوا على هذه الإشراقة طوال العام، مش تنتهي مع أول أسبوع أو أسبوعين من المدرسة. موضوع آخر بخص كمان أولادنا ودراستهم، بتعرفوا هيك صعوبات، في كتير صعوبات هيك إنه يا ولد اطلع أدرس يا ولد روح أدرس، وكل ما إله هون كيف ممكن نحول البيت من ساحة ضغط وتوتر لبيئة اللي عن جد تقدر تحتضن هيك طاقاتهم وتمنحهم الهدوء والتركيز والرغبة عن جد هيك الإيجابية في الإنجاز. موضوع آخر، كلكم يمكن بعتقد هيك بالأونة الأخيرة كتير عم نسمع عن الـ ADHD عند النساء.

ليش صار كتير يهمنا هيك هيدا الموضوع، وشو يعني ADHD عند النساء، وليش هلأ عم بيبرز بكتير بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة؟ بدنا نحكي كمان عن صالة الضوء. يمكن كل مين بيتابع بيت العائلة، حكينا قبل كم يوم عن الهبات الساخنة، بس اليوم بدنا ناخد من ناحية التغذية، قديش التغذية الصحية بتساهم فعليا في التقليل من الهبات الساخنة. بدنا ناخد هيدا الموضوع كمان بعين الاعتبار لحتى نقدر عن جد هيك نحط نقاط على الحروف ونشوف قديش التغذية وشو هي التغذية أساسا اللي ممكن تخفف واللي ممكن تزيد. كله هيدا رح يكون ببرنامجنا لليوم، وكله هيدا رح يكون بحلقتنا لليوم.

0: هيك نروح قبل ما نبدا المشوار ونبدا مع ضيوفنا طبعا اللي هيك هلا عم يتجهزوا لحتى يكونوا معنا على الهواء. نروح نوقف مع بريك اعلاني وبعد البريك اكيد بنرجع وبنكون معكم عن جديد.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة أولوية عند مفارق الطرق خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون حي الحكومة كيف عاطرام حي الرياضة كنيون المانحة كل محطة إنجاز عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق وكل محطة إنجاز من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين حضرات السادة المستمعين القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا مع بيت العيلة مستمرين ومكملين. فتحياتي للي هيك معنا شريكون هيك في الفوليوم لإذاعة الشمس لبيت العيلة. بدي أخذكم على فكرة لموضوع كتير مهم هيك بيتطلب دائما كلنا هيك يعني منقول دائما قديش المعلم ممكن هيك يحافظ على أنه يكون عن جد صامد هيك من ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية. وكل موضوع الحفاظ على دافعية المعلم كل العام الدراسي أعتقد بيتطلب دعم حتى كمان مؤسسي حقيقي، خاصة هيك مع الضغوطات بالآونة الأخيرة، ضغوطات التدريس المستمرة وتحديات حتى الاحتراق الوظيفة. فدائما بنحكي على هذا الموضوع وكيف ممكن عن جد هيك نغذي شغف المعلم، هيدا القنديل كيف نخليه مضيء دائما وسط تراكم المسؤوليات والضغوطات اليومية. يعني الدفاعية ما أنا مجرد حماس ببداية العام الدراسي اللي بنشوفه، بل هو عمل متواصل لحماية المعلم من الاحتراق الوظيفي والشعور بالإرهاق. تعال نشوف كيف ممكن ندعمه، كيف ممكن نحافظ على هذه الدفاعية طوال العام، لأنه هيدا كمان بيأثر على مسيرة التعليم وعلى الطلاب نفسهم. كمان على الهواء مباشرة رحبوا معي بكاميليا دويري، محاضرة وباحثة أكاديمية ومعالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك كاميليا، مرحبا.
1: أهلا فيك عزيزتي راني، هلا.

0: تحياتي.
1: كل خير وهدفها لجميع المعلمين والطلاب وأهلي هون
0: إن شاء الله يا رب. شكرا كتير. بتعرفي عندي سؤال هيك دائما، ما يعني ما تبدأ هيك السنة الدراسية كاميليا، يعني بتحسيها هيك بادية بالطاقة والشغف وكل ما إلى هنالك، وبس بعد هيك فترة بتحسي شهر شهرين بتحس إنه هيدا هيك شوي بلش يتسلل حالي من الجهد النفسي للمعلمين فعليا. شو اللي بيصير عمليا هيك بعد مرور أسابيع على افتتاح السنة الدراسية؟
1: اولا بتمنى ان الكل بادي بطاقات منيحه، لانه احنا صلنا 5 سنين وشوي في مرحله اللي كانه الدنيا هيك قلبت فينا كورونا والحم وما الى ذلك والاوضاع المحيطه عامه في الدوله وفي المنطقه. فبتامل انه الكل بادي منيح، بس اللي بيصير عاده انه احنا بنبدا بحماس، ولكن عمليه التعليم فيها إشي مضني، فيها إشي يعني منهك للمعلم. اولا بسبب الصفوف الكبيره واعداد الطلاب، بسبب الجيل والتغييرات اللي عم بتصير. يعني اليوم التعليم هو مش التعليم اللي كان زمان،
0: أكيد.
1: والكفاءات والمهارات المفروض تكون عند المعلم هي كتير مختلفه عن قبل. فهذا التعامل اليومي بشكل يومي تراكمي ممكن يؤدي طبعا لتدني في الطاقات وفي الشغف اللي بيكون باول السنه.
0: ما بتشوفي في فرق هيك ما بين الدافعية الداخلية الناجية عن الحب الصادق للمهنة ولكل موضوع والرسالة والتعليم، وما بين الدافعية الخارجية يعني المعتمدة مثلا على أنه هيدا مهنة هيدا وهي وظيفة؟ في فرق كاميليا دكتور كاميليا؟
1: طبعا في فرق. أول إشي يعني من أهم العناصر فنقول لازم تتوفر عن المعلم يكون في عنده شغف
0: صحيح
1: للمهنة اللي بيعملها، يعني مش عشان المعاش في آخر الشهر. وفي يعني لا يخفى على أحد يعني مهنة التعليم، بعض المعلمين في قسم منهم هو لأنه هي مهنة سهلة، لأنه هي المهنة الوحيدة المتاحة في سوق العمل وإشي، ولكن بقدر أقول إنه معظم المعلمين اختاروها عن حب، وأنا بشتغل في تأهيل المعلمين يعني منشوف كيف إنه بيبدو هني في محل كتير بدون هاي المهنة. ولكن المطلوب كمان من المعلم إنه يكون عنده ثقة بنفسه، يعني بالذات ثقة مع هذا الجيل، ثقة يكون في عنده انفتاح فكري، يكون عنده قلب وسيع بالإضافة للشغف، يكون قلب كبير عنده. أيضا مثلا من الأشياء اللي ممكن تخلي المعلم اليوم يصمد أكتر إنه هو لا يدعي المعرفة فقط، إنه هو فايت على الصف لرحلة استكشاف. وإذا هو بفوت بأن أنا بكل حصة ممكن أتعلم إشي جديد من طلابي، وبالفعل ممكن إحنا نتعلم من طلابنا من أصغرهم لأكبرهم، لأنه طلاب اليوم مكشوفين لمعرفة كبيرة. طالب مش بس بده المعرفة، اليوم الطالب بده من المعلم يكون موجه، بده يكون قائد، يكون عنده قدرة على التواصل. يعني إذا المعلم بفهم مهنته بشكل أوسع من إني أنا جاي أعلم، المعلم اليوم هو قائد
0: صحيح.
1: هو يقتل شخصية الطلاب هدول. فإذا أنا بشوف مهنتي هي أوسع من هيك، أفكر هاي المركبات الإضافية تعطي معنى إضافي أوسع لمهنة التعليم، وبتخلي هيك الطاقات والدافعية أعلى.
0: جميل. قبل ما بتعرفي هيك بدي اخدك شوي هيك لإدارة الضغوط هيك وتجنب الاحتراق الوظيفي دكتور كاميليا. يعني كلنا بنعرف انه اليوم المعلم يعني بيعاني من اتساع كيف بيقولوا رقعة مهامه لحد
1: صحيح.
0: يعني بنشوف كتير معلمين على فكرة بيروحوا على المدرسة الصبح بيعلموا وعندهم بعد الظهر كمان مهام تاني، فيمكن هيدا الشيء كمان بياخد شوي هيك من طاقاته، من الجهد النفسي اللي هو عم بيعيشه، من
1: صحيح.
0: كتير تفاصيل. قديش هيدا الشيء برأيك كمان بأثر
1: جدا؟ إذا أنا أخذ هيك إسا جندريا حتى أطلع على المعلمات اللي هن الأمهات، يعني الأم بتروح على بيتها
0: صحيح.
1: بعد الظهر عندها شيف تاني وتالت وتدريس وتحضير البيت ومهام. كل ما كان في توزيع أفضل للأدوار في البيت وفي تعاون أول إشي بين الأفراد العائلة، بحكيش بس الزوج، وإنما هيك إعطاء صلاحيات للأولاد، يعني تطلع على العائلة إنه هم الشركاء، تكون واضحة حازمة قائدة في البيت، كل ما ارتاحت أكتر يعني الاحتراق بخف، لأنه طاقاتنا بالآخر محدودة، ده تتوزع ما بين الشغل وما بين المهام البيتية. كل ما كان في مجموعة دعم من العائلة، يعني حدا الأقدر من الزملاء في العمل، مجموعة الدعم هي إشي كتير مهم، لأنه المعلم لما بفوت على الحصة رانيا هو بيلتقي على القليلة بين 35 ل 40 طالب.
0: صحيح.
1: في هذا اللي بده يشاغب، وهذا اللي بده يحكي، وهذا مش مهتم، يعني هو بيلتقي مع كتير أشياء اللي كمان ممكن إنه تستفزه أو تثقل عليه. فمهم يكون في له مجموعة دعم من الزملاء، من صحيح. المستشارات،
0: من الإدارة المدرسية بشكل عام كمان. صحيح. يعني كمان انه عن جد إلى دور هيدي بيئة، انا بقول يعني كمان بيئة قبل ما تكون يعني بيئة مهمة بأنها تعزز الدافعية عند طواقمها. قديش اليوم بتشوف الثناء والتقدير المعنوي عن جد هيك بيكونوا فعليا بيعطوا هيك نفس طويل للمعلم اكثر، انه يعطي اكثر
1: 100%، مثل الأكسجين. الثناء والتقدير. صحيح. أعرف أنا أنه فوق كل هذا التعب على القليل أنا مقدر، والحاجة للتقدير هي حاجة موجودة عنا كلنا. فكان بالحري حدا اللي من لما يفوت ليطلع هو بس عم أمام تحديات بتتعلق بقدرات الطلاب، فاهمين علي مش فاهمين، عم بوصل المادة، في عندهم دافعية فيش دافعية، وتحديات سلوكية أيضا.
0: صحيح. إذا بدنا هيك نبدأ هيك نعطي نحن وياك اليوم خارطة طريق يمكن أو استراتيجيات يومية بسيطة ممكن تكون لمعلم هيك لحتى شوي يحاول يجدد من طاقاته بشكل يومي ويخليه يشعر هيك بأهميته وبأهمية كل شيء عم بيقدمه داخل الغرف الصفية. بشو كنت بتنصحي هون؟
1: أنا كنت بفكر من الأول إعادة النظر بمفهومي أنا لهاي المهنة. أنا إيش بدي من التعليم؟ أفكر معلم إذا كان بفوت هو في بتوجه أن أنا هون لازم أكون الإنسان المبدع القائد، عم ببني شخصية. الإبداع فيش إلا حدود. إذا أفكر كل يوم بكل حصة إيش الإشي المختلف اللي بدي أعمله، كيف بدي أخلي طلابي يبدعوا. وإذا بقول أنا المهمة بالصف لإلي هي مش بس إني أنا ألقن وأمرق مادي، وإنما كيف أفعل طلابي، كيف أخليهم يتعلموا من بعض وأنا أتعلم منهم. أنا أفكر الإشي ببدأ بإنه أنا يعني رؤيتي وفهمي لدوري يكون مختلف.
0: ويمكن نظرتي لنفسي كمان.
1: صحيح. صحيح. صحيح. طبعاً. وكمان بخارطة الطريق مهم يكون إن أنا أعرف شو المهارات اللي عم بتساعدني وشو المهارات اللي ناقصتني وأشتغل عليها. إذا أنا إنسان اليوم تعرفي يعني سلطة المعلم بالصف اختلفت عن السلطة القديمة. فإذا أنا بعرف أكون إنسان عندي حضور وحزم وسلطة اللي فيها حماية، مش سلطة سلطوية، وإنما أحط سلطتي بشكل حازم، هاي مهارة مش الكل بعرفها.
0: صحيح.
1: فكمان ان انا اكون يعني كل القيادة، التفاوض، الاصغاء، المهارات الاساسية يعني اذا كانها موجودة افكر التعليم بيكون اشي جدا ممتع. بحكيك عن تجربة 36 سنة ما بين المدارس وما بين الاكاديمية.
0: جميل. يعني ذكرتي نقطة كتير مهمة دكتور كاميليا، انه قديش كان المعلم من زمان يحس هيك بحضور، يعني كان لمجرد دخوله على الصف كان يكون له حضوره، له هيبته بغض النظر. عن جد يعني هلأ بس اليوم بتحس المعلم بفوت يعني الولاد وكأنه ما حدا فايت، يعني مش بالعربي مش شايفينه. قديش هيدا بتحسي بيأثر على المعلم كمان أو شخصيته وحضوره بالمدرسة وبالصف؟
1: سوري، بتعلق أي معلم. المعلم اللي فايت إنه هو باني إنه قيمته ومكانته مبنية على معرفته، أنا بخيل هو عم بيخسر كتير، لأنه اليوم المعرفة موجودة في متناول يد كل طالب. قلت كيف؟ فاليوم هو مش هذا العنصر الأساسي. المعلم مكانته بإنه يعرف يحاور طلابه، بإنه يكون قائد بصفه، بإنه يكون إنه هو بعرف يوقف ويسأل الأسئلة الذكية اللي كتير عندهم اهتمامهم، إنه بعرف يجد إشي مختلف، بعرف يثير الاهتمام مش من خلال التكنولوجيا واللوح الذكي، بأن أجيب فكرة وهيك أحطها بالصف وأخلي هيك شرارات تصير تشعلل في الصف. فهذا الإشي المختلف يعني عملياً بقولك مش كل معلمين لا يصل لهم، وإحنا بنعرف إنه في معلمين من لما تفوت هيك العينين بتصير تلمع بالصف.
0: صحيح.
1: وهن اللي بيجيبوا الإشي المختلف، ما بيجيبوا بس المعرفة
0: 100%،
1: بيجيبوا روح حلوة، بيجيبوا إصغاء، بيجيبوا تفاعلهم.
0: أساساً يمكن هيدا الجيل هيدا اللي بيحاجة له، هيدا المعلم اللي بيكون قريب منه اللي يقدر يفهمه يحس
1: شو. تعرف لو المعلم بآخر الحصة بيقول مثلا أنا اليوم تعلمت منكو 4 أشياء جديدة، وكل مرة يقصد هو إنه إيش أخذ من أي طالب، ممكن هقول لفلان مثلا أنا اليوم تعلمت منك كيف أنه انضبط تضبط مشاعرك، تعلمت من فلان كيف أنك أنت كان عندك إشي كتير بعدين أعطيت الدور بدك تقوله بعدين أعطيت الدور لزميلك، تعلمت فكرة، تعلمت معلومة.

0: لما انا بفوت في بالموقع انه انا في تبادليه، انا في انا بتعلم وبعلم، هذا محل كتير غني كتير ولا ممكن ينطفى.
1: صحيح 100%. دكتور كاميليا دويري رائعة جدا، محاضرة وباحثة أكاديمية ومعالجة نفسية، شكرا جزيلا لك، تحياتي. وهيك بنتمنى طبعا عام هيك سنة دراسية ناجحة، إن كان للمعلمين هيك تكون كمان عن جد سلسة ورائعة، ويقدموا أفضل ما عندهم بدافعية حلوة كتير وإيجابية للطلاب، وكمان لطلابنا وكل طالباتنا كمان نتمنى لهم سنة دراسية ناجحة للجميع.
0: إن شاء الله إن شاء الله للجميع.
1: شكرا جزيلا، تحياتي، شكرا، إلى اللقاء. تعيك نروح نحن وياكم لنتوقف مع فاصل، يلا فاصل قصير ونواصل.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

بتعرفي امبارح هيك كنت عم بقرا دراسة، وهيدي الدراسة انعملت باليابان. بتحكي هاي الدراسة عن الذاكرة الممتازة اللي بعيدة، طبعا نحكي نحن لأجيال كبيرة للمسنين اللي من دون ما يصابوا بالخرف أو أي ضعف إدراكي. هلا دراك نحن من شو منفكر، أو إنه مثلا أدوية معينة أو رياضة أو تغذية أو كلمة إلى هنالك. هلا بهيدي الدراسة تابعوا أشخاص تجاوزوا على فكرة سن 80 وكانت ما زالت ذاكرتهم قوية، كيف كأنه جيل 40 تماما. هلا اللي اكتشفوه كان شيء مختلف تماما، يعني عن الأمور اللي نحن ممكن نفكر فيها. هاو الأشخاص كان عندهم عادة مشتركة، ودائما دائما بياخدوها هيدي العادة على محمل الجد. شو هي هيدي العادة؟ هلأ رح تستغربوا. كانوا بيكتبوا بخط اليد كل يوم كل يوم كل يوم بشكل يومي بخط إيدهم، بيمسكوا قلم وورقة وبيكتبوا ملاحظات، أفكار، مذكرات لمدة هيك 10 دقايق تقريبا، مش أكتر. لا بيكون في لا شاشة ولا كتابة على لوحة التليفون، بس ورقة وقلم. تخيلوا هلأ الفرق بيكمن باللي بيصير عمليا داخل الدماغ وقت الكتابة. هلأ بيقولوا لك إنه الكتابة على لوحة المفاتيح هي عملية تلقائية، يعني كل مفتاح يبدو متشابه وكل حركة متكررة، عشان هيك ما بيضطر عمليا الدماغ لاتخاذ قرارات كتيرة. أما لما أنت بتجي وبتكتب بخط إيدك، فأنت عمليا عم بتشكل كل حرف من جديد، التنسيق، التفكير المكاني، اللغة، كل هيدي الأمور بتشتغل مرة واحدة وبالوقت نفسه. فعشان هيك كل الأبحاث بتقول اللي بتكتبوه بخط إيديكن، وهيدا فعليا بتتذكروه دائما بشكل أفضل بكتير، وهيدي حقيقة. وعشان هيك هيدي الأبحاث فعليا ما يعني مش مبنية على سنة وسنتين، إنما مبنية على سنين. فاكتبوا يا جماعة بإيديكم لحتى تحافظوا على ذاكرتكم. فاكتبوا أفكاركم، اكتبوا أهدافكم، اكتبوا قراراتكم، اكتبوا كل شيء ممكن يبرم ويصير براسكم، اكتبوه على ورقة فعليا، فهيك انتو بتحافظوا على ذاكرتكم. يلا

0: تعا أخدكم هيك لموضوع مهم كتير. هو مش موضوع أكتر, هو إنما كلنا بنعرف إنه مصالح تجارية, تطوير مشاريع قائمة, هي منا مجرد يعني أرقام حسابات بنكية وكلمة إلى هنالك, إنما هو يمكن ممكن يكون هو رحلة طموح, تحديات, شراكة حقيقية اللي دائما بحاجة لمن يفهم بيئة العمل ولمن يفهم احتياجات السوق بلمسة إنسانية ومهنية. اليوم بدنا نحاول نفتح هيك أنا وياكم مبادرة مصرفية موجهة لقطاع المصالح بالمجتمع العربي. فتعال نرحب على الهواء مباشرة بعبد الرحيم خطيب, مدير أحد فروع بنك أبو عليم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحيم, مرحبا.
1: تحياتي, أهلا فيكي.
0: بداية أستاذ عبد الرحيم, حكي لنا وحدثنا شوي عن الحملة اللي أطلقتوها ببنك أبو عليم لقطاع المصالح في المجتمع العربي. شو اللي بيقف وراء هيدي الخطوة وشو هي أهدافها الأساسية؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الحملة التسويقية انطلقت من جمعة ونص في بلداتنا العربية. حملة واسعة كبيرة بتليك البنك مثل بنك أبو عليم. طبعا أهدافها كلنا بنعرف إنه المصالح التجارية في مجتمعنا ما بدها

0: تدور بس على خدمات مصرفية. هي بحاجة لشريك اللي بيعرفها، بيعرف طبيعة عملها، بيعرف التحديات الموجودة عندنا، وحدث ولا حرج ما شاء الله مجتمعنا العربي، الفرص الموجودة أمامنا. طبعا رسالتنا الأساسية من خلال الحملة إن إحنا بدنا نكون قريبين من أصحاب المصالح في مجتمعنا العربي، نفهم احتياجاتهم، نبادر معهم الخطوات اللي بتساعدهم على التطور والنمو.
1: طب إحدى الرسائل المركزية للحملة اللي قمتوا فيها هي من بادر لمصلحتك. هلا هيدا العملية، إذا هيدي الحملة عمليا كيف تترجم على أرض الواقع لصاحب المصلحة أستاذ عبد الرحيم؟
0: المقصود من بادر لمصلحتك إنه إحنا ما نستناش دائما إنه صاحب المصلحة يجي على البنك ويطلب حل. المبادرة إنه هي معناها إنه المصرفي أو البنك نفسه أو الموظف نفسه اللي بيكون يعرف المصلحة بصورة جيدة بيعرف يتواصل مع صاحبها، بلفت انتباهه لأي فرصة، بيكون عنده اقتراحات وحلول مناسبة للمفترقات الطرق اللي بيكون هو موجود فيها، بيكون على استعداد مسبق لأي مرحلة جديدة. طبعا بالنسبة لصاحب المصلحة هذا بفرجيه إنه هناك بنك بفكر فيه، مش بس بيستنى يستجيب لطلباته.
1: ليش مهم كتير إنه البنك يعرف صاحب المصلحة بعمق وتفاصيل مسيرته، ما يكتفي بس بقرارات مبنية على الأرقام؟ قديش بتشوف هيدا الشيء مهم كمان؟
0: شوف العلاقة الشخصية بتدل على الاستمرارية. وأما أكون أنا أعرف صاحب المصلحة وطبيعة المصلحة، دورة نشاطها، مواسمها، خططها، التحديات اللي بتواجهها، بيكون الحوار مختلف، بيكون كمان الحل مختلف. أفكر معاه شو الخطوة القادمة، وين الوقت المناسب للتوسع، هل هاي الوقت الملائم للاستثمار إني أشتري اليوم معدات جديدة ولا مش الوقت المناسب. طبعا بكون على استعداد لفترة معينة من السنة. طبعا هنا البنك، الفكرة من هاي الموضوع إنه البنك يكون جزء من التفكير، جزء من الخطط المستقبلية.
1: طب ببنك أبو عليم ماذا يعني لكم مفهوم المرافقة على المدى الطويل للمصالح التجارية؟
0: طبعا بناء علاقة مستمرة. التواصل مع صاحب المصلحة مش لازم يكون بس تكون مشكلة أو تكون حاجة للتمويل. المصلحة بتمر بمراحل مختلفة، استقرار، تأسيس، نمو، توسع، هاي كلها فيها تحديات. أما إحنا نكون موجودين في كل هاي المراحل، طبعا المصلحة بتشوف الإشي، نجاح المصلحة بيكون بطريقة مختلفة.
1: طب هيك من واقع تجربتك أستاذ عبد الرحيم، يعني طبعا ومرافقتك للعديد من المشاريع، أكيد هل في مصلحة بقيت بذاكرتكم نجحت بفضل خطوة شجاعة أو مصلحة تفادت خطأ كبير كان ممكن يكلفها كتير عشان رافقت بنك بوعليم؟
0: شوفي أحكي لك شغلة أختي، أنا من سنين ببنك أبو عليم ومرت علي حالات كثيرة. دائما الحالات اللي بتظلها بالذاكرة هي المصالح الناجحة. أزيد طبعا في مصالح ناجحة اللي موجودة بذاكرتي اللي وصلت لحالة نمو سريع، كان هاي النمو أعطى شعور عند صاحب المصلحة إنه كل إشي تمام، ارتفاع المبيعات اللي كانت في مصلحته، فكر انه كل اشي قاعد بيصير بشكل ممتاز. بس التوسع السريع اللي هو ما لفتش نظره، التوسع السريع احيانا بيحتاج الى تخطيط مالي دقيق او من خلال حوار او تخطيط مبكر. فالتعامل مع هاي الفجوة بتحول الى شو؟ ازمة. فهاي احسن مثال إنه النجاح بيحتاج دائما إلى إدارة مرافقة صحيحة
1: 100%. شكرا، بدنا نشكرك بهيدي المرحلة أستاذ عبد الرحيم خطيب مدير أحد فروع بنك أبو عليم، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا،
0: تحياتي لكم.
1: شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. نحن طبعا تعال نطلع هيك هلأ للقاء مسجل مع فينيا المكمل الغذائي اللي بمتكون دائما بالنشاط والحيوية واللي بعتقد نحن بحاجة كتير له بهيدي الأيام. فمنطلع للقاء مسجل بعد بريك إعلاني ومن ثم نشرة الأخبار على رأس الساعة لحتى نرجع نحن وننضم لكم عن جديد عبر إذاعة الشمس وعلى 98.1 و101 FM.

0: في مناطق عدة في البلاد. غسان زرقاوي وإتايتا المدير مبيعات كينيا، الصحة للجميع نتمنى. شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، إلى اللقاء، شكرا، باي باي.
0: سداني.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: الله يحملك إياه، صار شاب.
5: خلي لك ولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
4: فش أحلى منك تشوفوا ولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: يا فجيف أحسن لي يا

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. لقي 21 شخصا بينهم 10 أردنيون حتفهم، وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء. وأفادت وزارة الصحة المصرية بأن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع، وتوجهت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وكانت الحافلة تقل 43 شخصا بينهم 22 أردنيا. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام ضد خميس سواعد في الثلاثينيات من عمره من سكان الحسينية في الجليل بتهمة التدرب أو تلقي الإرشاد لأغراض وصفت بالإرهابية، بعد أن عمل على إعداد نفسه للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه خارج البلاد. ووفقا للائحة الاتهام، أبدى سواعد اهتماما متزايدا بتنظيم داعش منذ عام 2023، كما طور تأييدا أيديولوجيا للتنظيم. وفي عام 2024 قرر السفر إلى سوريا أو إفريقيا والانضمام إلى صفوف التنظيم. وبحسب لائحة الاتهام أيضا، خلال عام 2026 حمل سواعد أدلة إرشادية وشهد مقاطع فيديو حول تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية بهدف دعم نشاط التنظيم. إلى قطاع غزة، ارتقى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. كما ارتقت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مستشفى شهداء الأقصى. وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على 3 فلسطينيين في قرية بيتريما شمال رام الله بدعوى محاولتهم إلحاق الأذى بعناصر أمن إسرائيليين.

0: للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وخفض حدة التصعيد. وأكد الناطق أن باكستان رغم التصعيد الأخير ما تزال تأمل في مواصلة الدفع باتجاه الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل للخلاف. إلى ذلك، قتل 11 شخصا على الأقل جراء ضربات أمريكية استهدفت عدة محافظات إيرانية وطالت إحداها حفل زفاف، وفق ما أفادت به وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية. ووصف رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف الولايات المتحدة بأنها الشيطان بعد هجوم أصاب حفل زفاف في جنوب إيران. أما القيادة المركزية الأمريكية سندكوم فقالت إن الهجمات تأتي عقب محاولات إيرانية مهاجمة سفن تجارية في هرمز وعناصر الجيش الأمريكي في المنطقة. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غربية إيران. هذا ورد الجيش الإيراني بقصف منشأة أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، فيما استهدفت مسيرة أخرى منظومات رادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات. وأعلنت إيران استهداف مقر القيادة الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقالت إن عددا من أفراد القوات الأمريكية قتلوا في الهجوم. وأكد الجيش الإيراني أن الرد على استهداف الولايات المتحدة مناطق سكنية وحفلات زفاف داخل إيران سيكون واسع النطاق وشامل. أعلنت البيرو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة طهران بتصعيد النزاعات في المنطقة وعرقلت حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية البيروفية في بيان إن القرار يستند إلى نهج بيرو السلمي التاريخي، معربة عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية وأسفها لما وصفته بتدهور الديمقراطية في البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. في القدس والجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا ويافا 31، النقب 34، وفي إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

عدنا إليكم ساعة جديدة وساعة تانية وإلى الشطر الثاني من بيت العيلة على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM الشمس. ما تنسوا أبدا موقع الشمس، تطبيق الشمس، منصاتنا كافة أيضا على مواقع التواصل طبعا. وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات، وأهلا وسهلا بكل اللي معنا. يلا فول فوليوم، تحياتي أحلى الأوقات دايما برفقتنا. على فكرة أنا بحب كتير الأغاني اللي بختارها، تأملت نال أعجابكم وتكون على ذوقكم. حاول نوع قدر الإمكان عشان نرضي كل الأذواق. يلا

يلا من بعد ما هيك تناولنا بالساعة الأولى وحكينا هيك عن قديش مهم معلم المدرسة أو كل المعلمين يحافظوا على الدافعية والنشاط هيك النفسي والفكري خلال العام الدراسي هيك. من بعد طبعا كمان هلأ بدنا نروح لحتى نحكي عن هيك أهمية التغذية وقديش عن جد التغذية الصحية بتساهم في كل موضوع التقليل من الهبات الساخنة. من بعد ما أخذنا هيدا الموضوع طبعا من ناحية طبية وحكينا عنه ببداية الأسبوع فكان مهم لقلنا كتير نتناوله هلأ من ناحية تغذوية. بدنا نروح نحكي شوي كمان على كل موضوع أولادنا قديش هول أولاد اللي بواجهوا صعوبة بالدراسة بالبيت كيف شو الأدوات شو التقنيات شو الآليات اللي ممكن تساعد الأهالي إنه يساعدوا أولادهم كل مين بيعاني من صعوبة بالدراسة بالبيت. هيدا موضوع كتير مهم. كمان موضوع آخر تشتت الانتباه فرط الحركة ADHD ولكن اليوم مش رح نحكيها مع عن الأولاد أو عن الطلاب إنما اليوم بدنا نحكيها عند النساء لدى النساء موضوع مهم كتير كمان. تعالوا هيك نروح هلأ خدت لكم أغسالة أغنية جميلة جدا نستمع لها سوا

0: يلا مع هذه الغنية الجميلة جدا باخدكم لبريك قصير. بعد البريك رح نبدأ مع فقرتنا.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
7: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: الشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا عشان هيك طبعا نرجع لبرنامجنا انتم مع بيت العائله. كيف حكينا هيك بدي اعطيكم شوي هيك بس خلفيه عن الهبات الساخنه اللي حكينا عنها بدايه الاسبوع, واللي نحن كان لازم دائما هيك نكمل الموضوع لحتى نحكي اليوم من ناحيه تغذيه قديش مهم كمان وبتساهم

0: بتساعد في كل موضوع التقليل من الهبات الساخنة. بنعرف إنه الهبات هيدي هي من أكثر الأعراض شيوعاً خلال مرحلة انقطاع الطمث أو ما قبل انقطاع الطمث، وهذا اللي خبرتنا إياه طبعاً الدكتورة. وهذا الشيء طبعاً بيحدث نتيجة اضطراب بتنظيم حرارة الجسم بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين. هلأ التغذية الصحية اليوم المتوازنة طبعاً بعد أبحاث كتير بتساهم هيدي التغذية بشكل مباشر بتخفيف من حدتها من خلال تعزيز التوازن الهرموني وتقليل الالتهابات وتنظيم مستويات السكر بالدم. في استروجينات نباتية، في بتعمل كمان التغذية على استقرار سكر الدم، وكمان بدنا نعرف شو المحفزات أيضا وكيف ممكن نتجنب هذه المحفزات. فبما أنه كتير من السيدات بيعانوا من هيدا الموضوع، وكلنا بنعرف هيدي الموجات الحرارية المفاجأة اللي ممكن تربك اليوم وتأثر على جودة الحياة اليومية وعلى جودة النوم عند المرأة، حبينا نتناول هذا الموضوع اليوم بما أنه كتير دراسات بتقول أنه طبق الطعام قد يكون الدفاع الأول. تعال نشوف مختصة اليوم بهذا الموضوع لحتى نحكي أكتر. ضيفتنا فاطمة بكري، أخصائية تغذية علاجية. تحياتي، مرحبا.
1: حياتي إلكو،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: قل طبعا.
0: هلا فاطمة، أول شيء يسعدني طبعا أنك متواجدة معنا لحتى هيك للتوعية بهيدا الموضوع المهم كتير. وبدي أبدأ معك أولا، كيف ممكن للتغذية وهيدا أمر خارجي طبعا أنه يأثر بعرض هرموني داخلي مثل الهبات الساخنة؟
1: أوكي، أول إشي السلامي للجميع، شكرا لكم أنكم بتعطونا مجال عبر هاي المنصة أنه ونوعي الكل. كلنا بنعرف في تغيرات هرمونية، الاستروجين اللي بتتغير توزيعات الدهنيات بالجسم خاصة من منطقة البطن التحتاني وبالصدر، وهون بيصير في عنا كمان أعراض كتير بتختلف من شخص لآخر. يعني مش كل النساء نفس العوارض بحسوها، أو لما بوكلوا أشياء معينة يعني بيكون في عندهم نفس الدرجة من الهبات الساخنة. ما نحكي هون قديش مهم إنه نحافظ على الكتلة العضلية وعلى الوزن، إنه كل ما كان الوزن أكتر إنه في عنا وزن زائد أو بيأثر سلبي وبيزيد من هاي العوارض. طبعا ممكن هاي العوارض تكون ما قبل انقطاع التمث العادة أو خلال يعني بعد ما
0: بعد الانقطاع
1: وبعد ما يكون في انقطاع تام. هون بدنا نحكي انه اول اشي العادات السلوكية للشخص، انه اول اشي اذا باكل قليل وباخذ انه نظام كتير قاسي ممكن ينقصوا من احتياجاته، وبالتالي هون نخسر من الكتلة العضلية. لما احنا بنخسر من الكتلة العضلية الجسم ببطل يدافع عن حاله كيف ما لازم، خاصة انه كل ما كبرنا في خسارة للكتلة العضلية وتقريبا 1%، فما بالك انه مش عاملين رياضة مقاومة او مش عم نركز على كمية كافية من البروتينات. غير انه لما احنا بتقل عنا الاستروجين ولما بنطلع بالعمر بيصير في عنا بتزيد السيتوكين اللي هي بتسبب لنا التهابات بالجسم، والشخص بيميل للأسف انه يروح اكتر ياكل نشويات كتير وبهمل مصادر تانية. فاحنا بحاجة لألياف كافية اللي هي موجودة بالخضروات اللي فيها مضادات الأكسدة اللي بتقلل من الالتهابات، غير شرب الماء كمان انه مفضل انه الواحد يشرب تدريجي والكمية المناسبة لإله، ويوزع البروتين خلال النهار على عدة وجبات، مش يعني انه بس بوجبة واحدة يكون في عندي مثلا 20 جرام بروتين، فيكون 20 20 20 حسب شو الجسم ووزنه. ويحاول انه ينوع بالاكل، بالفواكه، بالخضروات، بالدهنيات المنيحة اللي فيها اوميجا 3، اللي مثلا بالجوزن، بالبذور الشيا، بالسالمون، بهاي الشغلات، لانه عن جد هيك بنحافظ على صحتنا اكثر.
0: اذا هيك بدي ابني انا وياك هيك سله غذائيه اللي تكون هي تنقول صديقه للمراه يعني بهيدي المرحله بالذات. اذا انت اليوم عم بتقولي عن السالمون مثلا، عم بتقولي عن بذور الكتان، عم بتقولي عن البذور
1: مكسرات النيه
0: مكسر، اوكي
1: بالضبط، هاي شغله كتير مهمة لإلنا. الخضروات، البقوليات جميعها، لأنه بدنا كمان حديد. اللحوم طبعا كيف حكينا إنه نوزع صح،

0: تقسيم البروتين خلال النهار. يعني
1: كيف توزعي صح خلال النهار يعني علش كيف ممكن
0: يعني إذا عنا إحنا نقول معدل 3 وجبات رئيسيات كبار خلال النهار وثلاث خفاف، فإحنا مش ناخد بوجبة واحدة كمية من البروتين، وإنما 20 جرام مثلا بالفطور، 20 جرام بالغداء، أو 25 جرام حتى 40، هو أنا بفضل 25 و20 بالعشاء. وكمان نقدر بالوجبات السناك الخفيفة، مثلا الناس اللي بدخلوا برو فيها 20 جرام مع شوية شيا اللي فيه بروتين نباتي، فإحنا هون ضمننا انه احتياجات الجسم، هيك بيضل الجسم محافظ على الكتلة العضلية، وبيضل عن جد في تعافي ما بعد الرياضة وبناء مش هدم للكتلة العضلية.
1: طيب. بالمقابل فاطمة، في قائمة محظورات يعني، او هيك بدي اسميها محفزات، اللي هي عن جد هيك في اطعمة يمكن او عادات غذائية اللي عن جد بتتسبب بزيادة حدة الهبات، ونحن بنعرف قديش بتأثر على جودة الحياة اليومية وعلى جودة النوم عند المرأة.
0: أكيد أكيد، ومنها أكتر إشي المحفزات اللي هي الكافيين. نحاول إنه نخفف أو ننزل.
1: قد إيه مسموح مثلا للمرأة اللي عم تمرق بهيدي الفترة، قد إيش مسموح كافيين لإلها؟
0: يعني فنجان، يعني فنجانين ماكسيموم عادة، توصيات 3، ولكن أنا بهاي الفترة بفضل إنه يكون الكافيين أول إشي ننتبه شو مصدره، هاي واحد، لأنه من مصدر لمصدر
1: بيختلف
0: أو بيختلف، بيكون مخفف أكتر. شوكولاتة مارير مثلا، الداكنة أو القهوة، في فرق بين القهوة العربية والإسبريسو، هاي الأشياء فمننتبه لها. مفضل إنه من فنجان لفنجانين، من فنجان فيه 100 ميلي جرام من الكافيين، ومش مفضل إنه نخدها بساعات متأخرة، لأنه الهبات بتأثر على كتير على ساعات النوم، ننتبه لهاي الشغلة. فقبل الساعة 6 بالليل مفضل أشياء مثل ينسون، بابونج، حمام بارد، نبرد كمان الغرفة قبل النوم، ما نستعملش كمان الشغلات اللي بتحفز خلايا المخ إنها تفيق مثل التلفونات والشاشات. فكمان مهم جدا، ليه أنا عم بحكي هذا الإشي؟ لأنه ساعات النوم مهمة جدا بهذا الجيل. في فرق عادة منقول من 6 إلى 8 ساعات بشكل عام، ولكن الجيل الذهبي أو الجيل اللي بعد انقطاع العادة منفضل أنه 9 ساعات نوم مفضل متواصلة، عشان يمنع الأمراض مثل سرطان الثدي، لأنه الإستروجين كيف حكينا أنه بيخف عنا والتوزيعات
1: صحيح. قديش السكريات، قديش الأطعمة الحارة، قديش التوابل كمان هي تعد من هيدي
0: طبعا الأطعمة الحارة أكثر إشي بدنا نخففها، الكافيين، بدنا نخفف كمان الزيوت، قد ايه نقدر نبعد عن الأكل الجاهز لأنه مليان فيه دهن مشبع، وبالتالي هيك بيزيد الوزن، والوزن إحنا يعني خاصة الوزن لازم تحافظوا عليه بهاي الفترة، لأنه بيصير في عنا دهنيات فيزيرالي الحشوية، وهاي اللي بتضر وبتعمل الأمراض. كمان شغلة مهمة نحكي عنها، ركزوا على الخضروات، للي بيشربوا كحول خففوا على الآخر من ناحية علمية، بس كاس واحد مسموح للنساء. نيجي كمان لقصة الصويا، ما جبناش سيرة الصويا. الصويا بالعادة لما إحنا منكثر من المنتجات اللي فيها صويا منحس إن الهرمونات عنا عم تتغير، فانتبهوا يعني هي فيها مادة بتشبه الاستروجين، ننتبه للكميات يعني اللي موصى فيه إنه ناخده. يعني الناس اللي بتشرب الحليب البديل أو أي إشي فيه كمية من من الصويا، ننتبه للكميات اللي إحنا بناخدها. أهم إشي، أهم إشي إنه يضل في رياضة، وخاصة بين يعني الرياضة المقاومة على القليل يوم، على القليل مش بس كارديو، مش بس مشي وهيك، لازم يكون في إنه ننتقل أو نحافظ على الكتلة العضلية، هاي أكتر إشي يعني مهم إلنا.
1: شكرا جزيلا فاطمة بكري، ما في أروع من هيك، أخصائية تغذية علاجية، يعطيك ألف عافية. شكرا. على فكرة كتير عم يبعتوا لي رسائل عم بيقولوا يعني 100% معك حق، وهيك حتى كمان عم بيسألوا عن اللبن. اللبن ما بعرف،
0: ونسيت أحكي شغلة، الكالسيوم وفيتامين دي، الفيتامين دي بهذا الجيل كتير مهم، بس لازم نكون عاملين فحص.

0: قدام عشان
1: صحيح.
0: نشوف إذا لازم ناخده أو لا، وننساش نركز على المنتجات اللي فيها كالسيوم مثل اللبن.
1: شكراً شكراً، يعطيك العافية، شكراً، إلى اللقاء.

0: هالساعات بنت.
1: يلا تعال اخدكن من موضوع بخص صحة المرأة، اخدكن لكمان موضوع كمان بخص أطفالنا والأمهات أكثر كمان، يعني بشكل عام الأباء وكل الأمهات، يعني كل أم أو أب هيك بيطمحوا يشوفوا أولادهم هيك متميزين مستمتعين برحلة التعليم، بس الحقيقة داخل كل بيت بيقول إنه لما بيجي وقت حل الوظائف أو الدراسة بالبيت بتشوف البيت وكأنه بيتحول لساحة معركة، مش لأنه يمكن الولد مش حابب يتعلم، بس لأنه الطريقة يمكن ما بقت تناسب اليوم بيئة الطفل أو تفكير الطفل أو دماغ الطفل. فعشان هيك اليوم بدنا نحاول شوي نجيب تقنيات آليات سلوكيات عملية اللي ممكن نطبقها بالبيت لحتى نساعد أطفالنا حتى اللي عندهم صعوبات تعلم على فكرة أو مشاكل بالتركيز. وسعيدة جدا طبعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بأثير جلولي محللة السلوكية. أهلا وسهلا فيك أثير. مرحبا.
2: هلا فيك رانيا وجميع المستمعين.
1: بداية أثير، كتير مهم لألنا وكتير أهالي طبعا بيربطوا عدم القدرة على الدراسة بأنه الولد كسلان، الولد عنيد سلوكيا. اليوم قديش مهم بتشوفي كمان كيف ممكن نميز بين طفل عن جد عنده صعوبة حقيقية وبين طفل فاقد للشغف أو مشوش أو شيء؟ قديش مهم أول شيء نفهم الصعوبة قبل ما نبلش نبحث عن الحل؟
2: أكيد طبعاً مهم جداً النقطة اللي حذكرتيها إنه لما الأهل أو حتى الطاقم نفهم الصعوبة قبل ما إحنا نبحث عن الحل. شو المقصود أصلاً بصعوبات في الدراسة؟ هل الطفل عنده صعوبة في التركيز؟ هل عنده صعوبة في الحفظ، بالقراءة، بالكتابة؟ ممكن كمان في أطفال عندهم صعوبة في فهم التعليمات إن كانت حتى بسيطة أو مركبة. هل الطفل عنده مهارة التنظيم؟ أو حتى في بلاد عندهم مشاكل في بدء المهمة إنه أنا من وين بدي أبلش؟ كيف بدي أبلش فيها؟ مهم نعرف إن كان إنه كل مش كل طفل بواجه صعوبة دراسية هو الطفل الكسول أو حتى القليل الدافعية. وإحنا كأهل لما نفهم مصدر الصعوبة نقدر نختار الأداة المناسبة بدل ما نزيد الضغط عليه.
1: طيب إذا اليوم نحن بدنا نحكي هيك شوي إنه بتعرفي الأهالي بيميلوا هيك إنه يجبروا الطفل يقعد ساعتين يعني ساعات متواصلة، إنه يقعدوا إنه يشوفوا الأهل إنه ابنهم قاعد يدرس كل الوقت على المكتبة، هي بالنسبة لهم إنه إيه ابني عم يدرس، بس قديش اليوم فعليا الولد ممكن يكون قاعد عن جد عم يدرس أو قاعد مثلا يعني بتشوفيه ممكن يكون قاعد كأنه قاعد بس هو مش عم يدرس فعليا، ونحن يمكن هيدا الشيء اللي نحن ما بدنا إياه. يعني قديش مهم كمان الوقت انه نستغل الوقت الصح، قديش نهيئ بيئة مناسبة للدراسة، وكيف نقسم كمان المهام بدل ما انه اقعد ساعات وبعد هيك قوم.
2: صحيح مزبوط. عشان انا اقدر اشوف انه الطفل او الطالب هو جاهز يكون عنده بيئة مناسبة له في الدراسة، في كمان نقطة اللي أنا أشدد عليها، نفحص هل المهارات الدراسية عنده مبنية من الأساس من جيل صغير، هل هي اتطرقناها لها بجيل صغير لعند هاي الطفل، يعني مثلا التنظيم وإدارة الوقت، طريقة الدراسة، الحفظ، تقسيم المهام مثل ما ذكرت، والاستقلالية، هذا كل هاي المهارات احنا بنبنيها تدريجية من عمر صغير. الهدف مش انه الاهل يضلوا قاعدين كل الوقت جنب الطفل او الطالب يذكروه بكل خطوة، وانما يساعدوه يكتسب هاي الادوات لحد ما يكون هو قادر انه يستخدمها بشكل مستقل. ومثل ما ذكرت بالنسبة لتهيئة بيئة مناسبة للدراسة للطفل، كل ما كان مشتتات أقل إن كانت

0: بصريه او صوتيه بيكون اسهل عليه انه هو يحافظ على انتباهه خلال الدراسه، مثلا نبعد التلفون، الايباد، اي ادوات اللي هي غير مستخدمه خلال وقت الدراسه. وكمان مهم جدا ترتيب الطاوله للدراسه، بيكون محتوى بس عليها الامور اللي احنا نستعملها بس في وقت الدراسه، وتكون الكرسي ثابته بدون عجلات والطاوله مناسبه لإله. كل ما كانت هاي البيئة جاهزة ومجهزة إله وملائمة لإله، كل ما كان أداؤه واللي إنه يحافظ على انتباهه أكثر وأعلى.
1: طيب في مثلا كمان هيك لكل الطلاب، تعرف في طلاب كتير بيواجهوا صعوبة يعني في الحفظ، بالتذكر، في استراتيجيات ممكن نتبعها مع أطفالنا لحتى هيك يقدروا عن جد يعني ينتبهوا للمادة، تفوت المادة على رأسهم أكتر بشكل سلس أكتر، يمكن من خلال لعبة معينة، من خلال نشاط معين، في شيء يعني هيك ممكن يساهم ويساعد؟
0: في استراتيجيات صراحة، بس المهم إنه إحنا نلائمها لحسب حاجات الطفل أو الطالب. ممكن إحنا نستعمل استراتيجية تقسيم المهام بدل ما نعطيها ككتلة واحدة. يعني بدل ما نحكي له يلا تعال ندرس، نقسمها لخطوات صغيرة واضحة، نحدد شو رح نعمل أولا، شو رح نعمل بعدين، شو آخر إشي من خلصه، بإيش بتحب أنت تبلش، بالحساب أو بالعربي. هون بنساعد الطالب أنه يشعر أن كمية المادة اللي كبيرة ومربكة اتقسمت لمهام صغيرة. ممكن استعمل قائمة مهام، جدول أو لوحة بصرية. ممكن كمان الطلاب اللي عندهم صعوبة في الحفظ والتذكر أنهم نحكي عن اختلاف الطلاب، طبعا كل طالب عنده استراتيجية اللي هي مختلفة. في بعض الطلاب بيستفيدوا أكثر من المثيرات البصرية مثل الجداول، ألوان، رسومات، كلمات معينة اللي هو يحفظوها. في منهم بيستفيدوا من المثيرات السمعية مثل إنه يقرأ بصوت عالي ومرتفع، ممكن نشرح المادة بصوت مفصل أكثر، نسجل المعلومات نسمعها، ممكن في طلاب يكتبوا المادة كمان مرة ممكن يتذكروا. كل هاي استراتيجيات يعني بتنفع على كل الطلاب، بس المهم نجرب ونلاحظ شو الطريقة اللي بتساعده فعلا. في كمان ممكن نعلم الطفل من خلال اللعب والنشاط. ممكن كمان بهاي الجيل الأصغر اللي هي بنعمل أكثر إشي ممتع أو يكون عبارة عن تحدي، نشاط حركة، لأنه اللعب مش بس يعني هي بطريقة عن طريق اللعب التعلم بيكون كثير سهل عليه وأنه يتذكر بطريقة أسهل.
1: طيب قديش بتشوفي كمان اليوم في دور للمدرسة في كل ما يتعلق كمان بالمهام يعني اللي بتوصل على البيت؟ في تعاون ما بين الأهل والمدرسة لازم يكون لحتى يقدروا يفهموا شو وضع الطفل، كيف نقدر نساعد هيدا الطفل على تخطي هيدي الصعوبات؟ قديش بتشوفي مهم؟
0: على آخر كثير مهم الدور، لأنه المدرسة لها دور في مساعدة الطالب إنه يكتسب هاي المهارات وإنه يكون متعلم بشكل مستقل. فالتواصل بيكون بين الأهل والمعلمين مهم جدا لنفهم احتياجات الطالب، وإن كان الطالب بحاجة لملائمات معينة أو دعم إضافي في المدرسة، ولازم ينعمل له تقييم احتياجات حسب وفق النظام اللي هو بتبعه في المدارس. فكل ما بيكون هناك في دور بين التعاون بين المدرسة والأهل، كل ما كان أكثر الطالب إنه نزيد على نجاحات عنده، فرص النجاحات عنده أعلى، ويكون هو متمكن أكثر في الدراسة.
1: رائع جدا، شكرا كتير أثير جلولي محللة السلوكية. يعني أتمنى هيك السنة عن جد هيك تكون سنة ناجحة مثل دايما منقول لكل طلابنا، وتكون سنة كمان سلسة، يعني نحاول نلائمها لكل طالب، لأنه كل طالب عنده قدرات خاصة، عنده فعلا يعني. فنحن لازم نكون كأهل فهمانين كمان وضعية أولادنا وطلابنا. شكرا كتير لك عزيزتي، تحياتي. بنطلع على فاصل ومن ثم نواصل.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30% على

0: سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كرميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
2: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

كثيرا كثيرا ما نربط اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة الـ ADHD بالأطفال أو الذكور بمرحلة الدراسة، ولكن ماذا عن النساء؟ ماذا عن الأم؟ ماذا عن المرأة العاملة التي تخوض معركة يومية صامتة مع التشتت والإنهاك دون أن تدري أن السبب قد يكون اضطراب عصبي غير مشخص؟

0: إذن فتعي نفتح هذا الملف اليوم الـ ADHD عند النساء، أعراض، تحديات، طرق تعامل علمية جديدة حديثة اللي طبعا ممكن هيك أكتر تفيدنا مع ضيفتنا روبا تكروري، محللة سلوك تطبيقي معتمدة، مدربة نيوروفيدباك ومرشدة أهالي لأطفال مع تحديات سلوكية وأولاد مع تشتت انتباه وفرط حركة. أهلا وسهلا فيكي، مرحبا.
1: أهلين، عم
0: بسكي هلين. تحياتي. تتعاني بدأ من الأساس اليوم لما بنحكي على ADHD دائما كنا نربطها بالأطفال، بالذكور، بمرحلة الدراسة، بينما اليوم منشوف هيك يعني عم نربطها حتى بالنساء، وعم بيتم الحديث على أنه النساء أيضا عم بيكون عندهم ADHD. كيف تختلف اليوم الأعراض عند النساء مقارنة بالذكور أو الصورة النمطية الشائعة؟
1: مضبوط، احنا بشكل عام لما نحكي ADHD فاحنا بيجي براسنا دغري اولاد، حتى البنات بجيل صغير مش كثير هيك بننتبه انه في ADHD.
0: يعني فقط
1: غالبا غالبا بسبب فرط الحركه اللي احنا بنشوفها، الحركه الخارجيه مش الداخليه انا قصدي. فعشان هيك احنا مش كثير بنحكي انه اصلا في نساء عندنا ADHD، وحتى البنات كثير الاشي بتهمش. فعندي نساء شائع جدا، ولكن بالعامية بتضبضب الموضوع يعني من خلال العلامات، إنها العلامات مش كثير بتكون واضحة، أو إحنا بنتخيل إنه هذا طبعها هذه المرأة إنه هي هيك. وطبعا من إحدى الشغلات اليوم شوي في أكثر وعي، إنه صرت أشوف إنه في نساء بيروحوا بتوجهوا للتشخيص عشان عن جد يحصلوا على أوشي على الدعم، وكمان على إنه يعطوا شرعية لشو يصير معاهن، لأنه عن جد في نساء اللي بيعانوا من علامات الـ ADHD عندهم. شو الأعراض؟

0: هذا اللي بتبين عند النساء مثلا انه عندهم دي
1: طبعا
0: اي دي اتش
1: مين
0: دي،
1: اعراض
0: يعني
1: الاي دي اتش دي بشكل
0: ارهاق،
1: عام؟
0: هي نفس الاعراض اللي عم نحكي عنها دائما عند
1: اولاد صغار اولاد كبار يعني نساء او رجال نفس الاعراض بس إيه لما النساء لما شخص كبير يعني من كانت مرأة او زلمة ويروحوا يتوجهوا لتشخيص إيه بيطلعوا على 5 علامات مش اكثر من 5 علامات من 6 علامات من 9 علامات اسفة من كل عيل يعني مثلا اللي هي اندفاعية الهيبر اكتيفيوت والتشتت الانتباه بس ليش انا بقول عندي النساء بالذات
0: ما بكو يعني اذا بدنا نقول مثلا هيك نقول مثلا ارهاق هذا لا يعتبر مثلا اعراض من الاعراض من الاعراض
1: بلا من الاعراض
0: تقلبات المزاجيه مثلا كمان عند المراه ممكن
1: هون خلينا نوضح شغله كثير مهمه انه شو ما احكي هسه اعراض بدي هاي تكون جدا مهمه انه هذا لا يقول انه انا بالضروره عندي حتى لو عندي هالاعراض مش شرط انه انا عندي ADHD تمام خاص احنا بزمن اللي عن جد احنا كثير مرهقين وكثير مشتتين بسبب كل التكنولوجيا وهذه الامور بس فعلا الارهاق اللي بدأت تحكي عنه ممكن يكون سببه ال ADHD بسبب ايش انه النساء احنا بشكل عام بنحاول نغطي على كل شيء بدنا نعمل كل المهام بدنا نكون هيك بيرفكت بكل شيء الدار لازم تكون نظيفة شغلي لازم يكون 100% فلما أنا بدي أعمل كل إشي بنفس الوقت وبظلني أفكر بالإنجازات والإنجازات هذا الإشي بيعمل عندي إرهاق حتى لو ما ظهرش عندي بالخارج بس بيعمل إرهاق داخلي
0: كيف اليوم بتتم عملية التقييم مثلا والتأكد من التشخيص عند النساء عندكم يعني كمختصين بهذا الموضوع؟
1: التشخيص مثل اي حتى مثل اي جيل التشخيص بيتم على ايد دكتور مختص اللي هو طبيب اعصاب او بسيخياتر او بسيكولوج اللي هو برضه مختص اللي فات تدريب مهني على للتشخيص بلاشنا نحكي عن علامات درجة عشان عن العلامات تمام
0: تفضل.
1: من العلامات اللي احنا بنشوفهم ككسل او كامرأة اللي هي مش منظمة او امرأة للأسف نحكي لها احيانا هاملة هو التأجيل مثلا انها بتأجل كثير شغلات فبالرغم احنا حكينا انه بدها تكون كل شيء بيرفكت بس احيانا في نساء اللي عن جد بقدروش يتعاملوا مع هذا الاشي فبيظلهم يأجلوا حتى المهام الصغير يعني شو قصدي مهام صغير يعني بتلاقي الواحد ممكن انها تستثمر ساعات طويلة في اشي بتحبه وتعمله بينما اشي بسيط في الدار تكيم بس كاسة النس تكيمها من المجلة وتجليها اللي تاخذ ثواني او دقائق ممكن ما تقدر تعملها طبعا هون احنا عندنا تحفيز في عنا انه الاشي نابع من الدماغ كمان شغلات اللي هي بشوفها كثير هي من العلامات طبعا بس كثير عن جد منتشرة عند النساء انه انا بعرف شو بدي وانا عندي اهداف وانا عندي حافز وعندي وانا متشجعة اني اعمل هاي الشغلات بس مش قادرة في اشي هيك بوقفني فعندي صعوبة بانه يلتزموا الالتزام والاستمرارية بالاشي اللي بدهم اياه بالاهداف فممكن تلاقي الواحد مثلا عشان هي تستمر وتلتزم بتطلع لحالها طريقة مثلا أنا بدي أصير أعمل رياضة فبحط لحالي هدف أن بصير أعمل رياضة وبروح بسجل بحلل بصالة الرياضة مثلا عشان أنا أتشجع وأصير أروح كل يوم وما تكسلش بلغتنا فبروح بعمل اشتراك سنوي تمام فبتلاقيني ممكن أروح أسبوع أسبوعين وخلص بعدها حتى لو أني دافعة بكملش صعوبة الالتزام هذه كثير منتشرة عند النساء اللي عندهم ADHD كثير منا من اللي عنده ADHD او احنا كلنا بشكل عام بس برضو بس خاصة اللي عند ADHD هاي بواجهوا عن جد هاي الصعوبة
0: هيك بس بدي استغل الوقت اكثر هيك بصفتك اليوم مدربة نيرو فيدباك ومحللة سلوك كيف تشوف اليوم التدريب التغذية التدخل السلوكي كله هيدا بيتدخل بتحسين قدرات التركيز والتنظيم الذاتي عند المرأة كيف مزبوط. بتشوفي هيدا الموضوع؟
1: مزبوط. بشكل عام احنا بنشتغل على بشكل عام لما نحكي عن ADHD حتى ان كان عن طفل صغير او عند حدا كبير احنا بنشتغل اكثر على على الوظائف التنفيذيه او تدريب سلوكي. ليه؟ لانه احنا اساس المنبع المشكلات هناك

0: الوظائف التنفيذيه. فاحنا هناك الاساس، احنا بنشتغل هناك بالاساس على هذا الشيء. العلاجات اللي ممكن تساعد النساء، انه بديش انا اقول بس انه يبقى شيء اللي هو بصري او انه نسجل على ورقه، لانه الورقه ممكن المراه اصلا تنساها. هون احنا بدنا اشياء اللي هي تكون بصريه، بدنا اشياء اللي هي تكون عمليه مش بس حكي. يعني التشجيع لحاله مكفيش، يعني انا بدي هون اشياء عمليه، تدريب سلوكي زي ما حكينا، ممكن السي بي تي، العلاج السلوكي او العلاج المعرفي السلوكي سي بي تي. وفي طبعا كم شغله اللي ممكن النساء حتى من هسه يقدروا يعملوها، زي مثلا في كاتب اسمها ميل روبنز، كتبت كتاب قانون الخمس ثواني للاي دي اتش دي، اللي انا مثلا اللي انا بدي نعم
1: تفضلي.
0: بعد 5 4 3 2 1 وبقوم. يعني لما انا جسمي صار بحركه خلص، يعني فيش هناك تسويف. الحركه هي انه بدل ما اني اظل اتردد شو بدي اعمل، فبقوم. تمام. هاي احدى الشغلات اللي هي عن جد بتساعد وكثير عمليه وناجحه.
1: يعني هي مثبته طبعا وشفتوها من خلال
0: هي. نعم
1: بقول هي مثبتة، هيدا الآليات اللي انت اليوم عم تحكوا عنها اليوم هي مثبتة فعلا وعم بتساعد. مزبوط. فعليا
0: مظبوط. وبدل ما اقول انه طلعي وتقسيم المهام، بدل ما اقول درتب الدار او درتب مكتبة، بحدد شو بدي اعمل، تحديد الشغلات لشغلات صغيرة.
1: رائع جدا. على فكره موضوع كثير،
0: الموضوع جدا كتير طويل، انا حاولت عن جد اغطي شغلات.
1: ان شاء الله بنقدر ناخده كمان مره، لانه عن جد الموضوع، وعلى فكره يعني كثير غريب، بتحس انه يعني عن جد هيك نحن كلنا بنفكر انه الاي دي اتش اللي هو كثير حركي ما بيقدر، يعني بتعرفي كل الوقت فعال وكل الوقت هيدا، بس انت اليوم عم تقولي انه لا، كمان وممكن يكون انه انا ما بدي اعمل شيء، بدي هيك، فكتير تفاصيل. اوكي، شكرا كثير بهيدي المرحله روبا تكروري، محلله سلوك تطبيقي ومدربة نيرو فيدباك ومرشدة أهالي. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. تعال نطلع أنا وياكم هلأ للقاء مسجل لبيكيور ليزر، وبعد اللقاء نعود لنتابع.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
3: أهلا رانيا، وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
1: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
3: أول شيء، هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من استرادة بريوت أو مصرح من
1: وزارة الصحة.
3: الصحة، عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله، زي ما من احنا دائما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية، هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم، من ديسكات رقبة، ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني، الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
1: نعم، يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
3: مظبوط.
1: وأيضاً نعم،
3: عشان هيك إحنا بنعطي كمان الفترة التجربة اللي هي مدتها 30 يوم، عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز 30 يوم، يجرب يشوف كيف إنه راح يقدر يساعد الجسم.
1: يعني عندكم فترة تجريبية 30 يوم، يعني حسيت إنه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت إنه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف أستاذ حسام، هذا دليل قاطع على إنه الجهاز فعلًا بيساعد وبيعالج.
3: بالضبط، لأنه عشان إحنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفترة التجريبية وبنقول دائما بضمان إنه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون

0: راديو الشمس معطيني كمان مفتاح لليوم.
1: شو في عنا شو اليوم؟ شو في عنا اليوم؟
0: اليوم لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هدية اللي هي شاط الشياتو للشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكاش ترجع الجهاز.
1: واو. يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
0: 3480 شيكل لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
1: واو.
0: مع الاشاط للشياتسو. نعم. والضمان 30 يوم إذا ما زعلتكاش إحنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
1: واو رائع جدا.
0: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414
1: يلا نجمة 3414 كل مين هلأ بدي يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر شكرا كتير لك أستاذ حسام.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا تحياتي. شكرا تحياتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

يلا نحن طبعا هيك يعني جديد من هيك وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بشكركم جزيل الشكر محبينا مستمعينا في كل مكان, شكرا دائما على حسن المتابعة فكرة والإصغاء دائما عن جد, شكرا لكل رسائلكم الحلوة اللي عن جد دائما هيك تشير قديش روحكم حلوة. بتمنى لكم دائما الأفضل والأحسن, بتمنى لكم كمان نهاية أسبوع رائعة وممتعة, وهيك وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. يلا نلتقي من جديد الأسبوع بداية الأسبوع المقبل, حتى ذلك الوقت مني لألكم أنا رانيا العالم أجمل تحية, شكرا لطاقم البرنامج, أكيد شكرا لابتهال حسن خليل حداد اللي أعدوا هذا البرنامج, وشكرا لإيهاب عويس اللي كان معنا على الهندسة الصوتية. كونوا بخير دائما, باي باي.

0: خذي العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فاجينز.
1: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الواحدة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. هدمت القوات الإسرائيلية عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان شرقي القدس بذريعة عدم الترخيص. وهدمت الأليات الإسرائيلية عمارة سكنية تعود لعائلة بدران مكونة من 3 طوابق وتضم 4 منازل بمساحة إجمالية تقارب 500 متر مربع. وكانت عائلة بدران قد أخلت البناية وفرغت محتوياتها بعد أن أبلغتها شرطة هاتفيا بضرورة إخلائها وتفريغها بشكل فوري تمهيدا لهدمها. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام ضد خميس سواعد في 30 من عمره من سكان الحسينية في الجليل بتهمة التدرب أو تلقي الإرشاد لأغراض إرهابية بعد أن عمل على إعداد نفسه للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه خارج البلاد. وفقا للائحة الاتهام أبدى سواعد اهتماما متزايدا بتنظيم داعش منذ عام 2023 كما طور تأييدا أيديولوجيا للتنظيم. وبحسب اللائحة في عام 2024 قرر السفر إلى سوريا أو إفريقيا والانضمام إلى صفوف داعش. وخلال عام 2026 حمل سواعد أدلة إرشادية وشهد مقاطع فيديو حول تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية بهدف دعم نشاط التنظيم. ارتقى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة وفق ما أفاد به مصدر في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. كما ارتقت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط القطاع وفق ما أفاد به مستشفى شهداء الأقصى. وفي الضفة الغربية قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على 3 فلسطينيين في قرية بيتريما شمال رام الله بدعوى محاولتهم إلحاق الأذى بعناصر أمن إسرائيليين. إلى شأن آخر، لقي 21 شخصا بينهم 10 أردنيون حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء. وأفادت وزارة الصحة المصرية بأن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع وتوجهت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وكانت الحافلة تقل 43 شخصا بينهم 22 أردنيا. وسط عودة المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا، أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بلاده مستعدة للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل. كما أضاف أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم إيراني خلال الأعياد اليهودية المقبلة، مشددا على أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد قوي. وتابع أن إسرائيل تترك حاليا للولايات

0: القانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة. إلى ذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل جهودها للتوصل إلى حل للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وخفض حدة التصعيد. وأكد الناطق أن باكستان رغم التصعيد الأخير ما تزال تأمل في مواصلة الدفع باتجاه الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل للخلاف. إلى ذلك قتل 11 شخصا على الأقل جراء ضربات أمريكية استهدفت عدة محافظات إيرانية وطالت إحداها حفل زفاف وفق ما أفادت به وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غربية إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات تأتي عقب محاولات إيرانية مهاجمة سفن تجارية في هرمز وعناصر الجيش الأمريكي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 38، النصر 35، حيفا ويافا 31، النقب 34، وفي إيلات 39 درجة مئوية اليوم. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. لائحة اتهام ضد شاب من سكان الحصنية في الجليل، ويتم توجيه لتهمة أمنية له والادعاء لارتباط أو التماهي مع تنظيم داعش، ولكن كما يبدو هنالك فجوة بين ما نسب إليه من مخالفات في بداية التحقيق وبين ما انتهى به الأمر في المحكمة وبند الاتهام الذي تم التركيز عليه من قبل النيابة العامة. وقالت الشرطة وكذلك النيابة العامة في إطار نشاط مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام تم اعتقال هذا الشاب في 30 من عمره من سكان الحسنية وإحالته للتحقيق، وأنه أعرب عن تأييده لتنظيم داعش. وفي هذا الإطار شاهد محتويات إرشادية حول تعلم أساليب القتال واستخدام الأسلحة وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة لأغراض وصفت بالإرهابية. صباح اليوم قدمت نيابة لواء حيفا لائحة اتهام ضد هذا الشاب إلى محكمة الصلح في المدينة إلى جانب طلب لتوقيفه حتى نهاية الإجراءات. هذه رواية الشرطة والأجهزة الأمنية ولائحة اتهام كما ذكرنا. ماذا يقول الدفاع؟ تحدثنا قبل قليل إلى موكلته المحامية أفنان خليفة، نستمع إلى ما قالت في حديثها لإذاعة الشمس.
1: بحب أنوه أنه هاي لائحة اتهام غير خطيرة نسبة للأوضاع اللي إحنا موجودة فيها. فعلا في بداية الاعتقال حاولت النيابة العامة ووحدة اليمار إلصاق تهم وشبهات خطيرة جدا، منها التواصل ومحاولة كمان لتنفيذ عمليات مختلفة، لكن طبعا بعد المرافقة القانونية وقدرنا نقلل لائحة الاتهام اللي تقدمت اليوم لمخالفة اللي هي مخالفة بسيطة. ليش أنا عم بحكي إنها بسيطة؟ لأنه حسب لائحة الاتهام عم نحكي عن قراءات مختلفة لمواد اللي هي موجودة في الإنترنت. لم يكن تواصل مباشر مع أي من المجموعات اللي هي تعد إرهابية في سوريا أو في أماكن

0: تاني. عم نحكي إحنا عن قراءات مختلفة في مواقع الإنترنت في مواد دينية وسياسية، لكن للأسف النيابة هنا بدل ما تعترف إنه لم تجد أدلة لانضمامه لجمعيات اللي هي مخربة أو إرهابية، حاولت تلصق أقل تهمة طبعاً.
1: نعم، التهمة هي التدريبات أو الإرشاد لأهداف إرهابية، هذا ما كتب في بند واحد يعني في لائحة الاتهام. ولكن سؤالي يعني هذا ملف، وأعتقد هنالك ملفات أخرى يتم الربط فيها أو تأطيرها تحت إطار داعش، على ماذا تعتمد الأجهزة الأمنية وبعد ذلك النيابة العامة في أدلتها أخت أفنان؟
0: الأدلة اليوم ممكن تكون متنوعة بين اعترافات وبين كمان الدخول لتلفونات أو حواسيب الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين. عشان هيك طبعاً إحنا منحب نحذر ونوجه جميع الأشخاص بالامتناع عن الدخول لمحلات اللي هي مشبوهة أو الحديث مع أشخاص اللي هن مشبوهين. طبعا التواصل العام بين انسان لانسان بين الدول المختلفه هو تواصل اللي هو طبيعي، وهو تواصل اللي يمكن ينبع من فضول او محاوله على التعرف على اشخاص مختلفه. لكن بسبب الاوضاع الامنيه اليوم الدولي بسهوله عم بتحاول تربط اي محاوله حديث مع اشخاص من سوريا، من العراق، من غزه، محاولات اللي هي لقضايا امنيه. فاحنا بننصح الاشخاص انه يدققوا ويختاروا الأشخاص اللي هن بيحكوا معهن خارج الحدود.
1: نعم، بما معناه اللي عم تحكي لي باختصار إنه كل شيء مراقب، شبكات التواصل بهذه الحالة، وبالتالي أي تواصل مع أي جهات خارجية غير معروفة هذا يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية، وقد يترجم بعد ذلك إلى خطوات عينية كما نتابع في هذه الحالات.
0: صحيح، كل حساباتنا الفيسبوك، الإنستغرام، التليجرام، كل وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة. في عند الدولة طبعا طرق سرية تحت غطاء السرية لمراقبة بهذا النوع. فإحنا بننصح أي شخص كمان زي بالحالة هون عنا، أي شخص يتم استدعائه لمقابلة بالبوليس، بالشباك أو أي تحقيق مختلف قبل التوجه إنه يحكي معنا، يحكي مع مكتبنا، عشان إحنا نوجهه بالطريقة الصح عشان يمنع عن حاله أي ضرر مستقبلي.
1: نعم، وهذا التواصل يتم عادة يعني من خلال شبكة بعينها، لأنه كان عدة مثلا ملفات مرتبطة بإيران وداعش وغيره إلى ملفات تيليجرام، يعني هل هذه الشبكة تحديدا أم كل شيء الآن أصبح متاح وبالتالي يتم التواصل من خلال هذه الشبكات؟
0: اليوم في عدة شبكات، جزء منها هي الشبكات اللي أنت تحدثت عنها، بس كمان في تطبيقات مختلفة. جزء من التطبيقات كمان هي تطبيقات اللي مش كتير معروفة عنا هنا في الداخل، ومجرد تنزيل هذا التطبيق اللي بنظر الدولي بنعد تطبيق من أجل المراسلة السرية ممكن يخلي الشخص تحت الشبهة.
1: ولكن دعينا بالنسبة لهذه الحالة العينية، يعني هذه هو أي مخالفة ارتكب يعني بنظر النيابة العامة، أنه تصفح مثلا مجموعات أو صفحات فيها تماهي مع داعش، على ماذا يعتمدون؟
0: بالأساس إحنا عم نحكي هون عن قراءات مختلفة، عن مشاهدة فيديوهات مختلفة، عن فيديوهات اللي هي تختص كمان بأشياء اللي هي قتالية. هذا لا يعني بالضرورة إنه هون في محاولة للتدرب. ادعاء النيابة العامة إنه يمكن التدرب واسطة فيديو هو ادعاء يعني ساذج حسب رأينا. التدرب الفعلي بيكونش عن طريق اليوتيوب بهاي الأمور الحساسة. لكن زي ما حكينا مع هيك، بعد مرافقة اللي هي لمدة شهر كامل، النيابة العامة حاولت في البداية إلصاق تهم أمنية أخطر بكتير منها محاولات إنه محاولة القيام في عملية. لكن زي ما حكينا بعد المتابعة القانونية الصحيحة من طرفنا، النيابة العامة لم تجد مفر من
1: ولكن إلصاق هاي التهمة. ولكن هل هذه التهمة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال حتى نهاية الإجراءات؟ تم إرفاق طلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات أم سيتم إطلاق سراحه في مرحلة ما؟
0: في الجلسة القريبة رح نطلب إحنا طبعا إطلاق سراحه لحبس منزلي أكيد.
1: إذن لائحة اتهام ضد شاب من الإحسانية وهي من القرى العربية الصغيرة، في يعني بالقرب من سخنين، أعتقد شمال سخنين بين سخنين وكرميل، هذه المنطقة لمن لا يعرف المحامي أفنان خليفي ورد الفعل، ولكن أعتقد

0: القضية الأبرز هو ضرورة الحذر في التعاطي مع حسابات غير معروفة غير واضحة، وكذلك محاولة يعني الجر أي شخص من خلال هذه الشبكات والتصفح والمتابعة، وهذا قد يؤدي بعد ذلك إلى المساءلة القانونية. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
6: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة. ومن لائحة الاتهام ضد شاب من الجليل، والتهمة تتعلق بالتماهي مع داعش ومشاهدة محتويات كهذه، ينتهي الأمر بلاحة اتهام. ولكن استمعنا إلى رد الفعل من المحامي أفنان خليفة. الآن إلى قضية أخرى، نعود إلى القدس وكبنا القدس في الأسبوعين الأخيرين، ما بين حوادث عنف للأسف في سلوان، وكذلك الملف المرتبط بجهاز التعليم، ما كان يوم أمس وعدم افتتاح العام الدراسي. اليوم عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ولكن لا هدوء للأسف الشديد. قوات شرطة كبيرة رافقت اليوم آليات في الحي لتنفيذ عملية هدم في سلوان. ومع الخط الهاتفي أيضا الأستاذ فخري أبو دياب، هو ناشط ومن سكان الحي، يمكن أن نقول أيضا ذاق من هذه الكأس. أستاذ فخري، أعطيك العافية، تحياتي.
10: حياكم الله.
0: ما الذي حصل أولا في سلوان اليوم؟
10: نعم، يعني في منطقة البستان هو قلب سلوان جنوب البلدة القديمة. قوات الشرطة الإسرائيلية حاصرت منطقة البستان وغلقت الشوارع، وبعد ذلك جرافات بلدية الاحتلال حاصرت منزل عائلة بدران في البستان، منزل مكون من 3 طوابق حوالي 500 متر مربع. هذا المنزل بني قبل أكثر من 30 أو 35 عام على الأقل، وبدأت بهدم المنزل، يعني هدمت تقريبا كل المنزل حتى الآن، وما زالت الجرافات حتى تهدم محيط المنزل وأساسات والجدران في محيط المنزل ضمن سياسة تفريغ المنطقة وخاصة منطقة سلوان. طبعا البلدية تدعي أن هذه المباني بنيت بدون ترخيص، رغم أنه هذا المنزل منذ يعني
0: نعم أنت ذكرت منذ 30 عاما، ولكن هل موقعه مثلا يؤثر على أي مخطط معروف لكم أو حتى لجهات استيطانية معروف أنها تنشط أيضا في الحي؟
10: نعم، أولا هي البلدية تدعي أن هذا المنزل لم يحصل على ترخيص، أصلا لا تعطينا ترخيص في الوقت الذي تسمح للمستوطنين بالاستيلاء على المنازل وبناء بدون ترخيص، وهذا الحي هو معد لأن يكون حديقة ومواقف سيارات لصالح المستوطنين الذين على بعد أمتار من هذا المنزل استولوا على منازل، ولذلك وفقط يعني كل الحي، هذا الحي من 115 منزل في كل الحي هدم حتى الآن 60 منزل منذ 7 من أكتوبر.
0: عفوا 115 منزل في حي البستان و60 منزل تم هدمه منذ 7 من أكتوبر، واضح أنه بوتيرة عالية جدا، أعتقد هذه الوتيرة غير مسبوقة إذا أخذنا في السنوات الماضية.
10: نعم، البلدية أبلغتنا وأبلغت المحامي، يعني أبلغتنا كلجنة حي البستان ومحامي الذي يترافع عنا بأنها ستهدم كل منازل البستان حتى نهاية العام، ولذلك هناك مخطط وهناك تهديدات، وهذه هجمة لتفريغ المنطقة ولتصفية وجودنا وإبعادنا وطردنا وإحلال المستوطنين.
0: والسؤال كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ لأي مدى المسار القانوني مفتوح أمامكم أستاذ فخري؟
10: المسار القانوني هو مغلق. اولا يعني هذا القضاء الاسرائيلي هو جزء من المنظومة الاحتلالية الذي لم يعني تقدمنا بكثير من المخططات، ولكن البلدية كانت ترفض، وتوجهنا الى المحاكم لتجبر البلدية على يعني ايجاد مساكن لنا او بدائل او تسمح لنا بالبناء في جزء من البستان وجزء يكون مرافق عامة وإلى آخره حسب المخططات، ولكن القضاء الاسرائيلي لم يعني يطلب او يرغم البلدية على أي شيء، بل يعني أرغمنا على دفع مخالفات وأعطانا أوامر هدم وأغلق المسار القانوني أمامنا، ولذلك
0: نعم. وهذه العائلات يعني عندما تتم عملية الهدم حتى نفهم يعني هي تجد مأوى آخر، هي تغادر الحي تبقى في الحي، ما الذي يحدث في مثل هذه الحالات؟
10: نعم، يعني في صاحبة المنزل هي أرملة وكبيرة بالسن حوالي 70 عام، عندها يعني ابن هو معاق طبعا بالمعنى والمعنى
0: نعم.
10: الإيجابي يعني
0: من ذوي الاحتياجات الخاصة نعم
10: ولا سيبقى في الشارع هذا الإنسان الذي لا يعرف ما يدور، وهو الآن يعني على بعد أمتار من محيط أقف في الشمس في العراء على عرباية أو عجلة للنقل
0: نعم
10: ليس لهم أي مكان آخر، ليس لهم، لأن البلدية لا تسمح لنا لا بالبناء، وهي أصلا تعمل على أن تكون هذه المنطقة طاردة لنا لدفعنا الرحيل والابتعاد، ولذلك لا بدائل، فقط الشارع وأن نكون بدون
0: نعم. مؤلم هذا، ولكن هذه الصورة. أنا أشكرك على هذه المداخلة أستاذ فخري، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن هذا في موضوع الأرض والمسكن، وتحديدا في حي البستان في سلوان في القدس جنوب المسجد الأقصى المبارك. ونحن إلى محور آخر في إطار الأخبار المحلية، كنا قد تابعناه صباحا، قرار من المحكمة العليا يطالب الشرطة بتفسير موقفها لماذا تقوم بسد شوارع وأحياء في مدن وبلدات عربية وفي أحياء في مدن مختلطة بادعاء توفير الأمن والأمان ومحاربة الجريمة، ولكن تصبح هذه الحواجز فقط يعني تضيق على الأهالي وعلى السكان دون أن توفر حلول في كل ما يرتبط بأمنهم الشخصي. المحامي عبير جبران من جمعية حقوق المواطن حول هذا القرار وتداعياته.
11: طبعا يعني هذا موضوع مهم جدا، كنا بنتوجه للمحكمة عدة مرات في هذا الموضوع، وأخيرا يعني اقتنعت المحكمة أنه

0: هناك مشكلة رئيسية بعمل الشرطة وسياستها. بعد مداولة كانت في تموز من هذا العام، وبعد إعطاء الشرطة يعني فرصة لتبرير موقفها، أصدرت المحكمة أمس أمر مشروط، وهي خطوة قضائية مهمة جدا في الملف، إذ أنه يعني نحن لسنا مطالبون بعد بإثبات أن هناك مشكلة بموضوع صلاحية الشرطة، وعلى الشرطة الآن أن تشرح للمحكمة ما هو المصدر القانوني الذي يسمح لها بغلق أحياء عربية وبلدات عربية لمدة أسابيع وأشهر بواسطة يعني حواجز غير مأهولة بالشرطة.
1: وهذا الالتماس جاء بالدعاء أن هذه الحواجز عملية لا تمنع العنف بأي شكل من الأشكال، لا تحارب الجريمة، وهي فقط يعني تضيق الخناق على المواطنين. ولكن أعتقد أن الشرطة في بعض ردودها حتى لنا أنه هذا يمنع تحرك، يمكن السيطرة على مسارات معينة، تكون مسارات روب لجهات خارجة عن القانون، إطلاق نار على بيت والهروب عبر المسلك أو ذاك، وبالتالي سد الطريق يساهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين.
2: يعني مهم ذكر يعني دون الدخول هل هذا الموضوع يمنع الجريمة أو لا يمنع الجريمة، الشرطة لا تعمل في فراغ، الشرطة بكل خطوة يعني تتخذها اتجاه المواطنين يعني تستند على أسس قانونية، وهنا الشرطة يعني تغلق أحياء يعني غير مهم الذريعة التي تستعملها من أجل إغلاق الحي دون أي أساس قانوني. هذه هي المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية يعني هو هل يعني هذه الطريقة هي فعالة في مواجهة الجريمة أم لا، هذا سؤال يعني آخر يأتي في مرحلة أخرى. هناك يعني المواطن العربي اليوم يجب أن يختار بين أمنه وبين يعني حقوقه الأساسية مثل دخول سيارة أسعاف يعني إلى منزله.
1: إذن ما بين الحقوق الأساسية المرتبطة بالأمن والأمان وبين وضع حواجز من قبل شرطة إسرائيل والالتماس الذي قدم بهذا الصدد وموقف المحكمة المرحلي يطالب الشرطة بأجوبة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج بعد أن استمعنا إلى المحامي عبير جبران، برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية، الزميل إيهاب عويس في غرفة الأخبار، أسيل فرحات. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز،
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائماً.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: أهلا ثانيا وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
1: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
2: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من مصر دبريوت أو مصرح من
1: وزارة الصحة.
2: الصحة عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دايما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم من ديسكات.

0: رقبي ظهر مشاكل غضروفية التهابات غضروفية بالركب كفات الإيدين كل التهابات الجسم بقدر يساعدنا بعلاجها يساعد نعالجها من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا
1: نعم يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام
0: مظبوط
1: وأيضا نعم
0: عشان هيك إحنا بنعطي كمان فترة التجربة اللي هي مدتها 30 يوم عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز 30 يوم يجرب يشوف كيف إنه رح يقدر يساعد الجسم
1: يعني عندكم فترة تجريبية 30 يوم يعني حسيت إنه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك ما حسيت إنه الجهاز منيح رجعوا لنا بس تعرف أستاذ حسام هذا دليل قاطع على إنه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج
0: بالضبط لأنه عشان إحنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد فعشان هيك بنعطي الفترة التجريبية ومنقول دايما بضمان إنه نرجع لك كل المصاري عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطين كمان مفتاح لليوم
1: شوفي عنا شو اليوم شوفي عنا اليوم
0: لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هدية اللي هي شاط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز
1: واو يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
0: 3480 شيكل لليوم عاملينه ب 1690 شيكل
1: واو
0: مع الاشاط للشياتسو نعم. والضمان 30 يوم إذا ما زعلتكش إحنا نضمن لك نرجع كل المصاري
1: واو رائع جدا
0: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414
1: يلا نجمة 3414 كل مين هلأ بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شيكل حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر شكرا كتير لك أستاذ حسام
0: أهلا وسهلا
1: شكرا بطرانيا. جزيلا تحياتي شكرا تحياتي إلى اللقاء
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي
5: يافا جينز
6: الشنطة
7: موجودة
6: المقلمة
7: موجودة
6: المي
7: موجودة
6: الزوادة
7: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك
7: هيك تمام لأني بحبها
8: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية
10: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9 خاضع لشروط الحملة

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. هدمت القوات الإسرائيلية عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان القدس الشرقية بذريعة عدم الترخيص. وهدمت الأليات الإسرائيلية عمارة سكنية تعود لعائلة بدران مكونة من 3 طوابق وتضم 4 منازل بمساحة إجمالية تقارب 500 متر مربع. وبحسب المعطيات خلال شهر آب أغسطس نفذت السلطات الإسرائيلية 71 عملية هدم طالت 155 منشأة. في الضفة الغربية قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على 3 فلسطينيين في قرية بيت ريما شمال رام الله بدعوى محاولتهم إلحاق الأذى بعناصر أمن إسرائيليين. إلى قطاع غزة، ارتقى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة وفق ما أفاد به مصدر في مستشفى الشفاء بغزة، كما ارتقت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي أمس الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستعدت المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا، أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بلاده مستعدة للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل، كما أضاف أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم إيراني خلال الأعياد اليهودية المقبلة، مشددا على أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد قوي. وتابع كاتس أن إسرائيل تترك حاليا للولايات المتحدة قيادة الهجمات ضد إيران نظرا لمصالح واشنطن المرتبطة بمضيق هرمز وأمن الطاقة، لكنه حذر من أن بلاده قد تنخرط مباشرة في المواجهة. أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن أسف موسكو من التصعيد الأخير حول إيران، مؤكدة أن روسيا تعمل ما في وسعها لخفض حدته. ووصفت زخاروفا ما يحدث في منطقة الخليج بالمغامرة المروعة التي أدت إلى عواقب وخيمة، واعتبرت موسكو أن عودة التصعيد تؤكد أن اتفاق الهدنة لم يتم تنفيذه. بقاء في ذات السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، قائلا إنهما سلكتا مسارا غير قانوني وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام. وأضاف أن إيران حذرت في وقت سابق من مخاطر العبور عبر الممر المزروع بالألغام، مؤكدا أن حملات الترهيب الأمريكية لن تضعف سيطرة قواتها على مضيق هرمز. في سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل بحارين فلبينيين إثر تعرض ناقلة نفط لضربات بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز في 31 أغسطس الماضي.

0: إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات

0: انت سمعت خير. اهلا وسهلا بكم هنا في ذات الشمس، هي خاصه جدا للجميع. اشتقت لكم كثير. من التنتين للأربعة اليوم في برنامج آخر حلاوي. كل الشكر دائما موصول لكل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح، وحتى هذه اللحظة أتمنى لكم مزيدا من الحب والسعادة وهدات البال. أسيل فرحات لك من أطيب الأمنيات في قسم الأخبار. يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية إيهاب عويس. كيفك يا عويس؟ تمام. سلام يا سيدي. بالآخر بتمشي منيح. بديك الرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي. يلا اتصلوا عشان نشتقت لكم كثير. 0-64-10-101. بدي اوديكم على مطعم اليوم. او ماي جاد. لبروفيسور. يس. مطعم لبروفيسور. عالمي بروحه، محل بطعمه، بفيش غلة. الحكي عفش تغل. مينيو نعم بفيش غلك. البروفيسور مش بس برجر، أجواء نار للعيلة وبلاي ستيشن الصغار. جوعان ما تفكرش كتير، البروفيسور جاهز يفيش غلك. نعم البروفيسور، الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا فرع أمير فحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35. هواين كتير. وفرع نوفا قليل متحام تيم أوربان جنب ماكس ستوك 046-11-700-777-1. يعني 046-11-777-1. يوم 10 وجبات نعم زوجية. اسمعوا نوفا قليل وعشر وجبات زوجية أم الفحم. اختيار الفي اي بي همبرجر بريميوم أو وجبات لبرو جيم صحي للي طبعا بيدربوا الجيمات زي أنا وبدوا وجبات مع سعرات خفيفة. يعني شغل فاهم علي. اتصلوا راح تربح. فيش حدا راح يتصل مش راح يربح. انسوا الموضوع. 20 وجبة زوجية من وجبات البروفيسور. يو ماي جاد. حدا يعني عارف وزار البروفيسور ولا بعده؟ يا جماعة البرجر غاد اشي بغض العين. مرحبا لمين هلا؟ يا هلا. كيفك يا غالي يا مغلغل؟ الحكي على الهامبرجر. بدو اديكم اليوم بدكم تاكلوا من عند البروفيسور. اوكي.
1: اول سمعة هذا فيه المطعم
0: يا زلمة فيلم. اسمع طلع انت بتسمع البروفيسور بتفكر فيه اشي. لا بس هو عن جد يعني مينيو بفيش غلك. البروفيسور مش بس برجر.

0: أجواء نار العيلي بلاي ستيشن الصغار، روح وادعي لي
1: إن شاء الله.
0: بلكي ربحتي أكيد راح تربح اليوم، لأنه 20-1 راح أربح اليوم. أوكي
1: إن شاء الله بنربح إن شاء الله.
0: سلم على الجماعة، باي. مرحبا لمين؟ لا بجنن،
2: حاسس حالي بالتأمين الوطني.
0: مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا،
0: يا هلا،
3: معك يحيى خطيب من كفر كنا.
0: أبو الخطيب كيفك بكفر كنا؟ شو أخبارك؟
3: الله يسعدك.
0: جوعان على البرجر ولا كيف؟ بتحب البرجر؟
3: والله جوعان.
0: بدها هيك برجر مع شوي
3: من الشغل وجوعان.
0: ودوريت داير هسه،
3: فتحت لنا نفسنا، فتحت لنا نفسنا وشهيتنا على البروفيسور.
0: بدك تروح على البروفيسور؟ اسمع، هني فرعين فش غيرهن، يا بتروح على ام الفحم بربحك، بتروح انت مع مرتك وبتاكلوا احلى وجبات البرجر شارع البير، او بتروح على نوفا قليل قريب عليك متحام تيم اورما.
3: لا على نوفا قليل،
0: يلا
3: مجربينه طعم من الاخر.
0: يعني مجربه انت؟ يحكي لي شو رايك بالبرجر هناك البروفيسور؟
3: طب
0: عن جد من انين؟
3: شغل روعه وطعم كثير مرتب.
0: يعني انت بتنصح مش لانه دعايه؟
3: انا بروح على نعم.
0: انت مش عشان انه دعايه بس انت بتنصح فعلا لانك كنت غاد؟
3: لا انا الصراحه جربته. انا عن شنو جربته بحكي.
0: كل احترام يعني، اذا هذا شاهد شاهده من اهله، جرب طعمه طبعا مطعم البروفيسور، وانت بتقول انه عالمي بروحه محل بطعمه بفيش غلك. فشيت غلك غاد ولا كيف؟
3: لا فشيت غلك. هذا الهمبرجر 300 جرام.
0: او ماي جاد، يا ويلك يا ويلك يا ويلك. لا انا لازم اروح انا وياك. حبيبي
3: لا نقول لا روح عن غل يعني.
0: انت هناك على الحق فشت غل. اوكي ممتاز.
3: مش هاي ابو ال100 وال150 بتسمع معنا؟
0: انت فتت من ناحيه اليمين ولا من ناحيه الشمال؟ كيف فتت فيه؟
3: لا من الناحيه الشمال هيك. فتت جنابي بس بالاخر التقينا.
0: الله يهدي بالك، صحتين يا قلبي، صحتين.
3: الله يسعدك
0: حبيب ابو الخطيب.
3: باي.
0: نعم كيف ما سمعتوا، مطعم بروفيسور عالمي بروحه محل بطعم.

0: عمار وشرار. تحية لمحمد هرش حبيب الشعب. جيب هرب جيب هرب جيب. الكل رايح على البروفيسور. الكل بده ياكل من البروفيسور. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دوريال.
0: وهلا هلا.
1: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
0: ولعت. كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: هلا حبيبي يعطيك العافيه.
0: الله يعطيك العافيه. ابو علي وين بدنا نوديك اليوم؟
1: بس على البروفيسور.
0: رحت على البروفيسور. رحت على البروفيسور ولا بعدك؟
1: بس هو اطيب شيء البروفيسور.
0: شو رايك بام الفحم؟ بيحكوا كتير عنه مطعم البرجر غاد. شيء باخذ العائل البروفيسور.
1: شو شيء مظبط على الاخر. شيء فاخر على الاخر.
0: فاخر من الاخر يعني.
1: ايوه
0: 20 وجبه اليوم بدي اوديكو. 20 وجبه زوجي. نعم كله برجر. كله برجر.
1: كله انبسطوا
0: انبسطوا. الله يهدي بالك حبيبي. سلم

0: نعم إيهاب عويس بيقول لي دريد أنت مركز 20 نعم 20 وجبة زوجية يعني كل مين بيطلع ربح. الجماعة كرمة الجماعة كرمة الجماعة مولعة مولعة غاد بالبرجر غاد. لما تطلع من علاقة فاشلة عزيزتي راح تلاقي واحد حنون بنطرك. هذا الرجل معروف عنه حنون كتير بيدخل كتير من شان اتفضفضيله بيسمعك راح يقول لك هذا غبي كيف خسر واحدة مثلك. هذا اللي انت بتحكي له بيكون اوسخ منه. انتبهي انت خذي مني. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: مرحبا
1: كيف حالك دريد؟
0: شو اخبارك طمنين عنك؟
1: اشكر الله
0: الحمد لله دائما. شكلك بتحب برنامج. البرجر شكلك
1: اكيد اكيد اكيد.
0: مين معي؟
1: ارليت من الناصري.
0: مين؟
1: ارليت من الناصري.
0: لحظة ارليت؟
1: ايوه.
0: اوه ماي جاد ارليت اسم جميل اسم فنانة في باريس. معناها هاي شجر معناها الشجر الخضراء صح في اخر الوادي الحزين مزبوط. لا عن جد شو يعني ارليت؟ شو يعني ارليت؟
1: أرليت بعرف شهادته أجنبي وأبوه كأنه كاين مصاحب واحد أجنبي.
0: كاين يحب واحد اسمه أرليت ها؟
1: بس
0: حلو أرليت حلو يلا بس اسم حلو.

0: اسم حلو، الله يهدي بالك. يلا بدنا نروح على مطعم وين؟ شو اسمه؟
1: البروفيسور.
0: هو بروفيسور عالمي بروحه، محل بطعمه بفيش غلك. اوكي
1: اهلين.
0: حابه تفش غلك؟ حابه تفش غلك ولا كيف؟
1: لا اكيد
0: يلا
1: اكيد.
0: يلا بتروحي غاد بتفش غلك، يا بتروح على نوفا جليل يا بتروح على ام الفحم.
1: لا على نوفا جليل.
0: يلا يا رب يطلع اسمك، اكيد رح يطلع اسمك لانه من ربع 20 وجبه اليوم.
1: اهلين دريد.
0: باي باي. مرحبا لمين؟
2: الو
0: الو. هلا
2: بالسواعد.
0: هلا بالسواعد كلها، شو اخبارك؟
2: هلا بيك. هلا بالحنون.
0: هلا بالحنون. هلا بالحبايب. شو خير؟
2: نروح على البروفيسور.
0: جاي على بالك تروح على البروفيسور؟
2: اه نجرب.
0: طيب يلا هات اسمع، سمعت عن الدعاي شيء؟ وين هو مثلا مفتوح؟ وين هو بانو محل؟ كم فرع؟
2: نوفا جليل ام الفحم.
0: يا عيني عليك، متبع وراي. يلا مو اسمع كله وراء وراء. طلع بحبوه كتير ناس، يعني انت مش طبيعي، راح تعرف قديش في ناس بتحبه. بام الفحم شارع البير، تذكر الدوار الرابع. بنوفا جليل متحام تسيم اوربان جنب ماكس ستوك. اوكي
2: ان شاء الله
0: بالنجاح، وان شاء الله بتربح معي اليوم
2: ان شاء الله.
0: مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا استاذ دريد.
0: هلا غالي ومغلغل.
3: كيف حالك حبيبي الشاعر؟
0: شو اخبارك؟ مين معي؟
3: الحمد لله. يوسف محميد من الفحم.
0: ابو المحميد كيفك؟ طمني عنك.
3: الحمد لله.
0: انتوا عندكم
3: رايك بروفيسور من الفحم؟
0: تعرفوه؟ شو رايك فيه؟
3: النظافه والجوده عاليه والطعم لذيذ.
0: انت بتاخذ 300 ولا 220 ولا 180؟ شو بتاخذ؟
3: 300.
0: يا ويلي يا ويلي، هاي نار وشرار الحكي.
3: بس انت كله يوسف.
0: عمي يوسف خي، اذا باشي بدك تعزمني ولا كيف؟ انا كمان شو اجي؟
3: بس كله بس يوسف انت
0: اضرب. هذا الحكي الصح، هذا الحكي الصح.
3: بإدارة ياسر، ياسر الصب هناك.
0: حبيبي عمي ياسر، سلم على الشباب. غاد سمعيني فول فوليوم، غاد يعطيني العافية.
3: حبيبي الشايب،
0: سلم يا كبير. الله يسعد قلبك، يعطيك العافية، الى اللقاء. باي باي. خطفوني.

يعني بصراحة أنا بخجل مرات وقت ما حدا بيسألني شو أكلتك المفضلة دوريد، يعني كيف بدي أشرح له إنه الأخضر واليابس؟ كيف بدي أقول له إن دوريد بزيح الأخضر واليابس؟ حدا يفهمني مصطلح معين إنه أنا بزيح الأخضر واليابس. قال شو أكلتك المفضل؟ شو في على الطاولة بزيح؟ أنا تربيت بين 10 إخوة وخمس خوات، كنا نقعد على الهيت، إن شاء الله كنت أسترجع أقول لأبوي مثلاً بحبوش إيش؟ إيش بتحبوش؟ أبوي كان عسراوي يعني، كف واحد مش عاجبك روح هون، وهيك صارت الشباب وتربت. أنا عارف اليوم 9 أخوز وخمس أخوز و16 هاي وتسمع خراريف، يعني بناتي بيبعتولي على الواتساب والله ما بعرف ألفظها لما بروح على الدكان.

ماي جاد او ماي جاد كثير هيك كثير. وفي المجدوب يا بروفيسور حبيب الشعب غالي ومغلغة هي وفي سلم على اختي نجوان. على طول على طول الحب الحقيقي رح يجي مرة واحدة بحياتك، الباقي رح يكون محاولات بس. رح تظل كل حياتك تحاول. بكل أحوال حب كبير بحجم الشمس لكل اللي عم بيكون معنا. مطعم البروفيسور عالمي بروحه، محل بطعمه بفيش غلك، منيو بفيش غلك فعلا. البروفيسور مش بس برجر، أجواء نار للعيلي، بلاي ستيشن الصغار، جوعان ما تفكرش كتير، البروفيسور جاهز بفيش غلك. البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع من الفحم شارع البير الدوار الرابع 046-211-35، وفرع نوفا قليل متحام تيم أوربان جنب ماكس ستوك 046-11-371. 10 وجبات زوجية نوفا قليل و10 وجبات زوجية بإم

اختيارك بيكون همبرجر بريميوم في اي بي او برو جيم، يعني اللي هدول اللي بروحوا على الجيمات وعلى زي انا طبعا كل يوم بتمرن شيء 6 ساعات. بعمل انا كثير بلوكات، انا عامل حتفوت يعني بطني وشغلات، شو بسموها هاي كوبيوت، عامل كوبيوت البطن يعني بلوكات، عامل بلوكات يعني اشياء حلو، شغل جيمات على مستوى عالي. وحتى لما بروح اتدرب يعني بفضوا لي ساعة لإلي، هاي يعني انه كم بقولوا يعني هون دوريدي اليوم بتدرب، فبيطلعوا الكل لانه انا كمان بدي ساعة إلي خاصة، لانه بتعرف وضع مش مريح انك تروح وتشتغل مع ناس وزويز بيفهموش بالشغل. حبيبي في عندي مدرب خاص إلي بتعرفوا، يعني هذا شغل دوريدي. انا كنت طالب مدربي بس المرة بدهاش فطلبت مدرب له، وزني 150 كيلو كل ايد فيه 12 طن. أي كلمة غلط راحت عليك. مكملين.

0: كل الحب لكم أينما كنتم. 0460-10-101 اليوم راح أربحكم 20 وجبة زوجية من البروفيسور الطعم بوخد العين بوخد العين. أوكي راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني وبعدين مكملين, خليكم معنا.
1: الله يحمي لك إياها صارت صبية,
2: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها,
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي, هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم, لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم, مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يافا جينز جينسات بتاخد العقل, قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
5: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي, تاج القعدة.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط, قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط, متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين, لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص, هتنشوف. أيونت هيك بالضبط, قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة, احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة, خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع, والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. 0461-1001. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: يعطيك العافية أخ دورين.
0: حبيب قلبي مين معاي؟
1: أحلى تحية لك ولجميع طاقم إذاعة الشمس العزيزين.
0: أنت غالي ومغلغل.
1: محمد عازم من الطيبة.
0: أبو العازم كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله تمام تمام. كل دورين سؤال سريع بس. غالي. لما تفوت على المدرسة أول يوم شو الطلاب بيعملوا؟
0: والله
1: شرفك ما بيعملوا حفلة لما يشوفوه.
0: طلع
1: كل المعلمين والطاقم وكله.
0: اسمع هي متعة عن جد يعني. طلع بعرف انه بالاخير انه كثير وبالذات طلاب العواشر ايه استاذ دريد وبتعرف كيفه.
1: عن جد اجواء حلوة
0: حبيب قلبي. الله يخلينا اياك.
1: الله يخليك يا غالي.
0: وشكرا يا سلام عليك. روحوا على البروفيسور غاد وعيشوا الاجواء الحلوة. وبصراحة في شغل لغاد. اوكي حبيب قلبي ابو العزيز. مرحبا لمين؟
2: تتلعفي يا بوليانا.
0: اهلا.
2: شو
0: أخبار؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: والله مشتاقين الحمد لله.
0: ولينا مطعم البروفيسور عالمي بروحه
2: مطعم
0: محل
2: البروفيسور.
0: إن شاء الله بتروحي على البروفيسور وبتنبسطوا كتير غاد لأنه الجوعان ما يفكرش كتير.
2: سنة جديدة إن شاء الله موفقة.
0: الله يسعدك كلك زوج.

0: اوكي فول فوليوم دوري الزرقاوي ذات الشمس نار وشرار. مطعم البروفيسور عالمي بروحه محل بطعم وما فيش غلك منيو بفيش غلك فعلا. البروفيسور مش بس برجر، اجواء نار على العيل، بلاي ستيشن للصغار. جوعان ما تفكرش كتير، البروفيسور جاهز فيش غلك. زورونا بفرع ام الفحم شارع البير الدوار الرابع 046 211 35، وفرع نوفا جليل متحامي تيم اوربان جانب ماكس ستوك 046 11 371. 10 وجبات زوجية نوفا جليل، 10 وجبات زوجية ام الفحم. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: هاشم ريان من كابوس.
0: هاشم كيفك يا هاشم؟ طمنا عنك.
1: والله الواحد يصل بيبي نتنياهو اسرع ما يصل له. اول برنامج الثاني كنت وفيش من تلابيب طلعت، هاي صرت على يكون عام وبعدني مش عارف اوصل.
0: يا زلمه انت مفكر اذاعه الشمس هويني؟ انت شو مفكر؟
1: انت غالي ومغلغل.
0: انت حبيب قلبي الله يخلينا اياك، بدي اوديك على البروفيسور وبدك تاكل، بدك تفوت فيه وتشغل لك بالهمبرجر. اوكي
1: انت فيش قول لي، بس انا ما هو ماكل خازوق من قبل اسبوع كنت باسطنبول.
0: طيب شوفي
1: اكلت 6 همبرجر انا وكمان صاحب مع المسويين.
0: يا ولكم من شتوي. طيب
1: 6 ال 180 جرام اني بجوش ال 6 180 جرام
0: صح؟ طيب شو عملتوا؟
1: شايف قد ايه دفعنا عليه؟
0: قد ايه؟
1: 475 شيكل.

0: ملح وبتهبل وبتخوت.
1: ايوه هذا نفس نظرات زي السيد مكاوي.
0: ما هذا هو يا زلمه انا عارف عنه احنا من طوش على شبر الماء. يا زلمه يروح على البروفيسور
1: روح انا بتقول لي روح عمار
0: بتروح. يسعد قلبك يا غالي يا مغلغل
1: حبيبي الله يرضى عليك.
0: دير بالك على الطريق.
1: يلا باي باي.
0: مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا
2: شو اخبارك دوري؟
0: انا تمام انت شو اخبارك؟
2: الحمد لله. ريهام غبريه من
0: فحل. هلا بالغبريه شو اخبارك؟
2: تمام نشكر الله.
0: شو جماعه ام الفحم البروفيسور عندكم؟
2: انا مستبخه اليوم مروحه من الشغل.
0: قولي لي شو راي البروفيسور؟
2: لازم اربح.
0: شو
2: اسمع كيف اعرف انك كبرت بالعمر؟
0: كيف
2: اليوم بكيت المريضه وصلتني على الشغل هديه بس مش باكت ورد
0: الا شو اجت
2: مش ضمه ورد ضمه النخيه. يا بي فرحت لها فرحت لها اكثر من ضمه الورد. هلا انا متاكد اني كبرت اليوم.
0: لا الوضع بيطمنش الوضع بيطمنش
2: بالمر شاني
0: بيطمن. الله يسعد قلبك ان شاء الله ترفع معنا البروفيسور كمان في هناك في شارع البير. مزبوط
2: مزبوط وشي عند قاتلاني.
0: انت كنت فيه كنت فيه
2: طبعا ولا
0: شو رايك بالبروفيسور؟
2: والله الناس سواها دايما المعاملة والطعم بجنن.
0: الطعم اشي بجنن. نفس طيبة اهم شيء النفس طيبة بجنن النفس غدا
2: طبعا والمعاملة
0: أهم
2: طبعا.
0: المعاملة تنسيش يعني توب توب المعاملة بجننوا الناس غاد. تحية لك شكرا.
2: لما تفوت محل وتبكى المعاملة بتجنن لو شو ما راكب بدك تحس كل شيء بجنن.
0: يلا على خير إن شاء الله يا رب تروحي وتنبسطي كمان لأنه كتير بدنا نربح اليوم. يعطيك العافية.

0: مجبورين تودوني اذا ما ودتونيش ما كنت مش وقفه ما مثل المخيمه
1: والله والله غير تروحي خلص قولي الله يعطيك العافيه باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا تكرارك الدرج.
1: هلا كيفك شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: كمان انت مش...
2: ام محمود من ام الفحم.
1: ام محمود كن... لحظه لحظه ستات ام الفحم مش طبخات اليوم بفهم انا.
2: احنا اليوم بدناش نطبخ بدنا نروح على البروفيسور.
1: خلاص اخر كلام.
2: احنا بنروح عنده دائما معامله بجنن. اللحم عندهم بتسهل الهمبرجر عندهم للآخر
1: يعني
2: كيف بضل حواليك حوالين
1: الطاولة. بصراحة يعني الجماعة غاد إشي بيرفع الراس والأكل بشهي الطعم إشي بأخذ العائل. وصراحة يعني أنا يعني شفت محلات مثل يعني النفس الطيب اللي عندهن مثل الأكل النار اللي عندهن مثل لا لا لا ما شفتش ما شفتش
2: مزبوط. لا لا مزبوط
1: ما شفتش
2: تحكي عليه ولا
1: إشي. يسعد لي قلبك يا غالي.
2: بما إنه إحنا معايدين مع المدارس
1: طيب.
2: تحيي لكل الإميات
1: يا عيني.
2: وبلاش اليوم طبيخ
1: بلاش خلص اليوم فيش طبيخ. اليوم قررنا بإذاعة الشمس ومع الاشتراك مع بروفيسور إنكم تروحوا عند بروفيسور أوكي.
2: يعطيك ألف عافية أخضرات.
1: يلا 20 وجبة من الربع اليوم شايفين الكرم شايفين. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: هلو
1: يا هلا.
3: سلام عليكم أخ دريد.
1: أهلين شو أخبارك؟
3: شو أخبارك؟
1: تمام.
3: بروفيسور
1: بروفيسور للهمبرجر. مين معاي؟
3: أم محمد من كفر مندا.
1: أم محمد من كفر مندا كأنك مش طابخة يا أم محمد ها؟
3: لا والله
1: خلص. سكر البراد يا أم محمد سكري.
3: هي أنا كنت فتحت وسكرت.
1: خلص سكري سكري. بعدين بحب انا بحب اللهجه المندويه ما كنت فتحته.
3: احنا بنحبكم كمان.
1: ما كنت فتحته سكرته.
3: سكرته
1: اوكي. بلكي ان شاء الله تروح على البروفيسور وتنبسطي غاد بنوفا جليل كمان فاتحين محل بجنن متحام تيم اوربان. خليكي اسمع اذا اسمك طلع ولا لا اوكي
3: ان شاء الله.
1: باي. مرحبا لمين؟
4: العافيه دريد.
1: هلا بالغلا.
4: كيف حالك؟ ممكن اشارك بالبرنامج؟
1: بس ممكن. مين معي؟
4: معك فارس من الناصري.
1: فارس كأنك بدك تفش غلك أنا شايف. حابب تفش غلك.
4: البرنامج برعاية البروفيسور.
1: نعم روح كنت فيه بنوفا جليل ولا بعدك؟
4: بم الفحم بجنن. بجنن آخر.
1: روحت مع العيلة ولا لحالك ولا كيف؟
4: لا مع العيلة.
1: كيف المعاملة؟
4: وبدنا نجربه بنوفا جليل. المعاملة
1: فش. اسمع مني جربه بنوفا جليل كمان راح تدعيلي أوكي؟
4: يلا ربحنا عشان نروح على نوفا جليل.
1: يا رب يطلع اسمك اليوم بدنا نربح كثير ناس اليوم. وننوس سمعت أغنية ننوس لما غنت عن الطراوة؟
4: لا سمعنا إياها.
1: اسمع.
5: حلوة حلوة حلوة حلوة
1: مش سامع الطراوة لا نانسي عجرم آخر طراوة.

0: الدلع هيقش.
1: خش قلبي أنا
0: هي هاي عمالك ننوس عمالك من الحامض قلبي لوي. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون. ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: يعطيك العافية.
0: أهلين مين معاي؟
2: معك سلامة من الناصر. ممكن أشترك؟
0: آه طبعا. شو أخبارك؟ كيف الأمي؟
2: أنا منيحة. كيفك أنت؟ من أنت؟ وينك أنت؟
0: وينك أنت؟ كيفك أنت؟
2: هي عند البروفيسور. آه
0: عند البروفيسور بتلاقوني خلص. بديك تفش شغلك أنت كمان.
2: طلع من كلمي. أنت حطيت إيدك على الوجع.
0: خلص بدي أطلب لك أطلب لك همبرجر 300. نعم
2: مو عنده لك واحد شكل البراد. قلت لك يا ربي ليش مين اللي فتحته.
0: سكري سكري البراد سكريه تقول لك. سكري خي تسكري هذا بلك ربحت اليوم. يعطيك العافية غالي. إذا تحيات خاصة جدا للجميع الكل بدي يروح على البروفيسور. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا
3: يعطيك العافية.
0: وهي يعطيك العافية. مين معي؟
3: معك ام شهاب.
0: ام شهاب كمان انت سكرت البراد.
3: انا شو كده سكر الدار كلياتها مش بس البراد. لا انا عجبني الصراحه اسم البروفيسور. هاي مجاكره بالبروفيسور تاع الامعاء تاعنا. ابعدوا عن الاكل الهمبرجر وهي لا.

0: على البروفيسور وناكل برجر.
1: خلص بالضبط روح على البرجر عن جد، لأنه برجر بعدين على فكرة عنده برجر يعني كمان شغل رياضة، يعني في عنده نوعين برجر، في عنده البرجر البرو جيم وفي عنده البرجر البريميوم في اي بي. كيف بدك اذا بتحبي الدايت يعني كمان تضلك محافظة
0: على احنا هيك ميتين
1: صحة مش صحة،
0: خلص ما
1: بنفوت مش المهم انت حطه احنا بناكل. الله ريته صحة وهلا ان شاء الله
0: من نصيبنا
1: يا رب. باي.
0: شكرا.
1: خشي قلبي خش. ايوة مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا
2: معك لانا عصام من الرينة.
1: كم مرة الاسم؟
2: لانا.
1: لانا كيفك يا لانا؟
2: الحمد لله تمام.
1: شو يا لانا طبختي؟
2: اكمل ولا تسأل؟
1: طبختي ولا بعدك يا لانا؟
2: يعني نص نص، بس اذا ربحنا مش غلط نمسك من قلب للطبخة
1: بتطفي تحت الغاز يعني. شو طابخة يا لانا؟ شو طابخة؟
2: دوالي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حرام عليكي. شوي شوي زكيات اكلاتك ولا كيف بس؟
2: طبعا طبيخ امي لا يعلى عليه.
1: ايه ده طبيخ الماما يا عمي؟ شو يعني انت شو يعني شو وظيفتك عند ماما؟ يعني انت بس بتعلي تحت الغاز؟ شو طبيخ امي؟
2: انا فهم؟ بس باكل.
1: ما شاء الله عليكي والله يا لانا انك والله يا لانا انك جدعة. اوكي طيب لانا بروفيسور ذقتي ولا بعدك بنوفا جليل؟
2: احنا دايما منروح عنده فكره.
1: طيب احكي لنا عنه.
2: احنا منروح عنده على ام الفحم لما بدنا نغير جو ونبعد شوي هيك مشوار.
1: واو يعني مستعدين تروحوا من الرين لام الفحم عشان البروفيسور؟
2: طبعا لانه درسيد احنا بالمثلث فمنروح عنده وبناخذ تيتا وبنكمل مشوارنا.
1: محلا. طب شو بميزه يعني الطعم ولا ايش؟
2: طعم معامله شيء طاحن من الاخر يعني. انا بنصح الكل يروح يجرب من الفحم.
1: نوفا جليل جيتوا على نوفا جليل كمان؟
2: احنا من الرين جيران يعني دائما كمان بنروح.
1: حلو كتير يعني دائما متابعينه وبتعرفوا شو في اخبار عندن شو اكل عندن شغلات طيبه.
2: اكيد اكيد انا بنصح الكل يروح يجرب.
1: حبيت شكرا لك عن جد على الشهاده وان شاء الله يا رب روحوا تزوروا بروفيسور. شكرا يا تكلات. 0-4-60-10-101 مولع الاتصالات هون الكل بده يروح على البروفيسور. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: هلا
3: كيف حالك عم دريد؟
1: غالي ومغلغل
3: تحكي مع زاد شرارة من الناصري.
1: هلا بالشرارة كلهن شو اخبارك؟
3: الله يسعدك. طلع انا اكلت عند البروف طيب. يعني الله يبارك لهن بكل شيء كل بوخدوه.
1: من انينا حقولي؟
3: من نوفا جليل طبعا.
1: من أنين حطعم يعني ولا الجودة ولا المعاملة ولا؟
3: طلع طعم وجودة إشي يعني من الآخر فش خراف يعني بتوكل أصابيعك زي ما بقولوها.
1: أوه ماي جاد أوه ماي جاد أوه ماي جاد. خلص معناته لازم نروح على 300 ولا 220 شو بتنصح؟
3: 300 طبعا.
1: فش مزح معك
3: فش مزح فش خراف.
1: إن شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم
3: حبيبي.
1: باي. مرحبا لمين؟ هنا مؤسسة جينا عند كمان وكمان اتصالات مر. لا ما فيش. أبو الشرارة حبيبي الشعب.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. آه لا بينفعش. أوكي مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو مرحبا.
0: هلا
1: تحكي معك عماد حطام.
0: عماد كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: آه يا عماد
1: صلي ساعة ماسك الخط.
0: صلك ساعة يا عماد
1: ماسك الخط.
0: إذا عماد خطاب صلوا ساعة اللي هو بتصل فيه كل يوم وبيحكي معناته مشكلة.
1: آه والله مشكلة.
0: والله العظيم إنه أنتوا بتحبونا يا عماد هيك شايف.
1: بس بنحبك بس بنحبك.
0: بتحبوا إذاعة الشمس كلها مش بس دوريد.
1: آه
0: حبيب قلبي. أوكي.
1: مطعم البروفيسور.
0: مين؟
1: نروح عند المطعم.
0: بس بدنا نروح عند البروفيسور. أوكي.
1: بس بدنا نروح.
0: يلا يا غالي باي.

0: شكرا جزيلا. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا، شو الاخبار؟
0: غالي ومغلغل.
1: مجدي من الطايبه.
0: مجدي، شو اخبارك؟
1: لسلامتك، الله عليك.
0: شو خي، ذقت البرجر ولا بعدك؟
1: طب احنا بدنا نجربه اليوم.
0: ما رحتش على البروفيسور في ام الفحم بعدك؟
1: لا ما رحت.
0: ان شاء الله يا رب اسمك يطلع اليوم معي وتروح تاكل لك وجبه زوجيه تفوت فيها شمالي وتطلع يميني فيها ان شاء الله.
1: خلص وانا.
0: مرحبا لمين؟ اوكي، الو.
2: الو،
0: ايوه.
2: دريت، شو اخبارك؟
0: شو الاخبار؟
2: معك نجوان من الناصري.
0: نجوان، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: رحت على البرجر في بروفيسور ولا على البروف ولا بعدك؟
2: طبعا طبعا.
0: شو كيف؟ شو
2: بنوفا جليل.
0: احكي لي بنوفا جليل كيف الوضع غاد؟
2: والله بكيف المعامله اللي بتجنن.
0: الناس طيبين غاد وإشي بيرفع الراس. ها
2: والله.
0: يلا الله يوفقك يا روحي، وان شاء الله يا رب كمان اسمك يطلع وبلكي رحت كمان واخذت احلى وجبات. طبعا الوجبات الزوجيه اللي راح نربحها. اوكي
2: اوكي ان شاء الله.
0: سلم. Are you really my dad? 20 وجبة اليوم بدنا نطلع، 20 اسم، يعني استغل انك تتصل راح تربح. 0-64-101. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: الو،
3: مرحبا.
0: هلا.
3: بكر ياسين من حرشات تل معك.
0: بكر من حرشات تل. شو بتعمل حرشات تل بكر؟
3: ساكن غياب.
0: عن جد؟ طب حبيتك. يلا مش غلط. اوكي،
3: بدك عند بروفيسور.
0: بدك تفش غلك ولا بكاش تفش غلك؟
3: بدي افش غلي بس عند بروفيسور.
0: يلا يا رب، الله الله يهدي بالك وفش غلك بس عند بروفيسور في نوفا جليل. برجر احلى برجر. انت كنت، انت كمان كنت غاد؟
3: طبعا.
0: حلو كثير،
3: والكميه برضه منيحه. يعني
0: بتنصح دائما انه يروحوا لان جماعه كرمه؟
3: بنصح، وانه بعرف احنا عندنا مطاعم وبعرف شو الاكل يعني.
0: الله يسعدك وشكرا لك
3: حبيبي.
0: اوكي، بس اتذكروا يا جماعه، فيش غلك مينيو بفيش غلك لبروفيسور، مش بس برجر، اجواء نار للعيله وبلاي ستيشن للصغار. عن جد عالم بروحه، محل بطعمه، وبفيش غلك، فيش غلك بالبروفيسور. هذا سلوجن تبعهم عشان تعرفوا، فيش غلك. مرحبا لمين؟
4: هلا. مرحبا.
0: هلا،
4: انت معك محمد خطاب.
0: ابو الخطاب، كيفك؟
4: الحمد لله.
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
4: نروح على المطعم.
0: رحت على البرجر، اكلت من عند البروف ولا بعدك؟
4: اكلنا مره.
0: شو رايك؟
4: تجنن.
0: يا رب تربح معنا اليوم، ممكن تربحوا بفرع ام الفحم شارع البير. راح نربح 10 هون و10 هون. اوكي،
4: نوفا جليل.
0: نوفا جليل، اوكي. كمان ممكن تربحوا اللي رابع نوفا جليل، بروح على نوفا جليل، مش مشكله. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: مرحبا.
5: بروفيسور
0: التوب
5: والباقي فوتوشوب.
0: ولعت وبس. وين بدنا في شغلنا؟
5: بس بروفيسور.
0: مين معاي؟
5: جاد من الفحم.
0: شو اخبار؟ ام الفحم. خلص لسه كله ياتوا على وين؟ على البروفا.
5: بس على بروفيسور ام الفحم.
0: في شغلكم يا اهل ام الفحم، في شغلكم.
5: الا
0: يعطيك العافيه.

0: حكمة اليوم لدوريت زرقاوي: مش كل مين حط ايده على ظهرك عم بيواسيك، يمكن ماكل تشيبس وعم بمسح فيك.
1: باي باي.
0: ركز، لما بحط ايده على ظهرك ممكن عم بمسح فيك، ممكن كاين ماكل اشي، فركز ركز. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: هلا
2: والله جوعان يا اخوي.
0: بدنا نروح على هون، في شغلنا.
2: وانا في شغل يعني حمقان، نروح عند البروفيسور.
0: بس عند البروفيسور في شغل غاد 300.
2: بس 600
0: الجماعه. اسمع الجماعه بيقولوا لي عمي دوريت انت تعال، عازمين الجماعه، يلا تيجوا معي الجماعه عازمين. يا ابو الهريش بقول لي شو رايك؟
2: طبيعي انا ماني معزوم.
0: انا بقول يعني اذا دوريت بده يجي بدك توسعوا له المحل، لانه فشت غل بدها تكون غاد.
2: نروح
0: انا وياك، منروح من شغل يا عمي. يلا على خير ان شاء الله حبيبي. سلم على الجميع ان
2: شاء الله. مين انت؟ مين ابي؟
0: مين؟ اوكي خليك معي. الو الو، ايش حدا هون؟ الو
2: الو،
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا
2: خالد.
0: يا هلا، كيفك يا خالد
2: حبيبي؟ الله يسعدك.

0: بدنا نفش غنى يا خالد.
1: اكيد بس عند البروتوكول.
0: اه رحت عنده ولا بعدك؟
1: بعدني رايح اشغل كوره. حقول
0: مجبور تروح. اوكي
1: اكيد مجبور.
0: فش غلك واحكي لي. شوفني غاد شوفني. مين؟ اهلين.
2: مرت ومرت لخالد بدك تربحني مش سابخه ولا ايش اليوم.
0: اسمعوا بلاش بتولع طوش بيناتكم. خلينا رب شو رايك ايهاب الجماعه
2: ليش برجع لك يا دريد؟
0: لا
2: يا بيروح
0: ندم يي لا بلاش بلاش من شاء الله من شاء الله. روحوا في شغلكم. روحوا على بروفيسور في شغلكم غاد. اوكي يلا على خير ان شاء الله.

0: المكشر دلعه، حط ورا ظهرك، تحطش بقلبك، كله حكي فاضي. مرحبا لمين؟ ألو يا هلا.
1: الله يحميك، بحكي معك أبو ريحان من درحنا.
0: أبو ريحان كيفك؟ طمني عنك.
1: الله الحمد لله.
0: أبو ريحان بدنا نفش شغلنا. أبو ريحان
1: بس عندي بروفيسور،
0: بدنا نروح عند البروفيسور ونفش شغلنا وخلص. شو بتصفي تصفي، شو رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: الله يهدي بالك إن شاء الله، الله يهدي بالك، بلكي ربحت معنا اليوم. يعطيك ألف عافية غالي.
1: الله يعافيك،
0: باي. كابوم كابوم. مرحبا لمين؟

0: مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: الو
1: الو،
0: شو الاخبار؟
1: العام دريت،
0: كيف الحال؟
1: عال العال
0: ان شاء الله ان شاء الله. امورك تمام؟
1: تمام التمام. عم دريت، شو اخبارك؟
0: فشيت غلك ولا بعدك؟
1: فشيت غلك،
0: فش غلك بكل اشي. البرجر طيب بالبروفيسور غاد؟
1: ايوه. شو
0: بيرحب
1: الله؟
0: إيه بدك تربح هيك ابو الناجي. انت بتحب البرجر 300 ولا 220؟
1: مين ابو الناجي؟ مين ابو الناجي؟
0: انت مش ابو الناجي؟ ايه ابو الظبط. ما انت مين
1: ولك؟ رياض عفيفي يا زلمه.
0: رياض عفيفي صراحه. رياض بينه وبينك انا جوعان
1: عشان منوزل صرصل زي صوت ابو الناجي.
0: خلص ابو العفيفي يا زلمه، شو انت بكان تغني بسهرات يعني؟ صوت راغب علامه، انا بدي اعرفه عن صوت طفي، عن صوت الحلاني. خلص مش عارفين صوتك، خلص اكلناها.
1: سكر فض بلعت على الفاضي عم
0: دريت. طيب يا عمي تاخذناش، يا عمي تاخذناه، اغلطت بحقك يا عمي.
1: لا ليس المجنون حرش عم دريت
0: يا ويلي. طب كيف بدنا نحلها؟ كيف بدنا نحلها؟
1: بتنحل ولا شيء.
0: الله يسعد قلبك.
1: هلا عم
0: دريت. اوكي الله يسعد الروح، وان شاء الله ايامك كلها سعاده وهدات بال. اوكي
1: هلا عم دريت.
0: الله يخليك. مرحبا لمين؟ الو
2: الو.
0: ايوه مين معي؟
2: اسامه الزوفي.
0: يا هلا، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: انت منيح؟
2: انا مكيف، انا بمجده ويعني رايح عند جزيره.
0: وين بدك في شغلك؟
2: بس
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله. طلع مميزات البروفيسور، اول اشي عرف يجيب العالمي والمحلي ويضربهن ببعض، وفي الشغل لك كيف انا معك. وجربوا وجبات الصحية البرو جيم وراح تدعولي. اوكي باي باي. رحين على فاصل اعلاني وبعدين رحين نقولكم مين ربح. خليكم معنا.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي،
5: خذ حبة فصل.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

يلا على السريع يا جماعة، بدنا 20 اسم حاليا، ركزوا بالأسماء، هاي الأسماء راح تروح على البروفيسور، تفضلوا. بدنا أول إشي جماعة أم الفحم، وفي جماعة نوفا قليل. أوكي طيب يلا يلا أوكي، اللي بأم الفحم بروح على أم الفحم لأنه بدنا هون وهون، تفضلوا يلا. سمير من عرابي، يوسف من أم الفحم، يحيى من كفر كنا، نجم من شفعمر، أرليت من الناصري، محمد من الطيبة، نعم كمل، بشرة من نهرية، هاشم من كابول، ريهام من أم الفحم، أم محمود من أم الفحم، فارس من الناصري، أم محمد من كفر مندا، سلام من الناصري، أم شام من الناصري، لانا عتامن من الريني. حس على ببيع بطيخ. جاد شرارة من الناصري. عماد خطاب وعد محلك. عشان يبعنا. عشان أستاذ. عماد خطاب كمل. نجوان مصاري من الناصري. مجد من الطيبة. وبكر ياسين من عرابي. وصاحب السبارو الزرقاء إيمة من غاد، وكل ياك وطلع على الباص وولعت. ايش هاي الاشياء اللي بتيجي وشو ايش في؟ عشانك مدير الانتاج. اوكي. اوكي، كل الحب لكم اينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع ونعم.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا. أتمنى لكم دائما قضاء أحلى الأوقات برفقتنا. وشكرا إيهاب عويس لك من أطيب الأمنيات، ويعطيك ألف عافية. الأسماء راح تروح مباشرة على الفرعين في بروفيسور، في عنا بأم الفحم وفي عنا في نوفا قليل. روحوا ضوءوا في الشغل كغاد ودعولي. انتهينا، وصلنا للنهاية في الساعة الأولى. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. في الأخبار طبعا راح يكون معنا الزميلة أسيل، في أسيل كبهة وفي أسيل فرحات، إسا أسيل كبهة. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب، عودوا إلينا بعد الأخبار مباشرة.

0: يا فاجينز.
1: أخيرا أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: الشمس دائما.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: هنا إذاعة الشمس
8: 101.1.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة آخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت حي الرويس في منطقة النبطية، كما أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على النبطية الفوق فيما هدمت آليات إسرائيلية منازل في المنصوري. وذكرت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري وحولة إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي طال المنصوري وزوتر الشرقية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر ما وصفه بمسار غير قانوني، ما أدى إلى توقفهما عقب الانفجارات. وأضاف أن قواته البحرية سبق أن حذرت من مخاطر العبور عبر المسار الذي قال إن ألغاما زرعت فيه، مشيرا إلى أن عقوبات إضافية ستفرض قريبا على شركات ملاحة تتبع توجيهات الولايات المتحدة بدلا من استخدام المسار القانوني. قالت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن شحنات النفط المتجهة من الخليج إلى الهند تواجه عقبات وتأخيرا في مواعيد التسليم بسبب التوترات في مضيق هرمز. وشملت الشحنات المتأخرة شحنتين من الإمارات وشحنة من السعودية وأخرى من الكويت، مما دفع مصافي التكرير المحلية إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الخام خلال مهلة قصيرة، وأسهم في موجة حديثة من عروض الشراء وطلبات الشحن. في واشنطن، قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال الليلة الماضية باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الإيرانيين يدركون ما تريده الولايات المتحدة من الاتفاق وأن واشنطن كانت واضحة تماما بهذا الشأن. في الأخبار الدولية، أعربت روسيا عن أسفها للتصعيد الأخير المرتبط بإيران، مؤكدة أنها تعمل لخفض حدته، واصفة ما يجري في منطقة الخليج بأنه مغامرة مروعة أدت إلى عواقب وخيمة. وفي السياق، أدانت السعودية استهداف إيران للناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، كما أدانت الكويت بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن فجر اليوم، معتبرة أنها انتهاك لسيادتهما وخرق للقانون الدولي. ودعت الكويت إلى وقف التصعيد والعودة إلى التهدئة والحوار، مؤكدة تضامنها الكامل مع البحرين والأردن ودعم الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما. ارتفعت حصيلة وفيات حادث انقلاب حافلة ركاب في جنوب سيناء المصرية إلى 21 شخصا بينهم 10 أردنيون، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة. ووقع الحادث على الطريق الرابط بين مدينتي دهب ونوابع، بينما كانت الحافلة تقل 43 شخصا بينهم 22 أردنيا في طريقها من القاهرة إلى عمان مرورا بسيناء ونوابع ثم بحرا إلى العقبة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذن نحن نعود إليكم الآن. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. يغادرنا قبل غادرنا قبل قليل الزميل إيهاب عويس، وتنضم إلينا في هذه اللحظات الزميلة ليليان حاج. لك من أطيب الأمنيات ليليان. كل تحيات أيضا للزميل بديع كرم الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثالثة. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون آخر حلوة. بكرة مش راح يكون عندي برنامج، راح ترجع برامجي كالمعتاد من يوم الجمعة، نظرا لأنه رجعنا على المدارس ورجعنا لطلابنا.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينسات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونها حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز بتشهد له، وإنك تروحي تشتري وتجربيه راح تفهمي عن أي ماركة نحكي. اليوم راح نقول يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك، راح نربحكم 10 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل.

0: كل التحيات لكم. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: هلا.
1: حبيت اهني اولاد المدارس برجعتهم.
0: هاي انت مكيف كاين ها. باي. مرحبا.
2: الو.
0: ايوه كيفك؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: مع مين بحكي؟ ايوه وين الخطوط عم بتروح؟ ليه بتنزل الخطوط؟ ارجعوا لي 0460101. مرحبا لمين؟
3: الربيع غالي تكرمك.
0: هلا.
3: سلامت وخير.
0: هلا بالغالي. هلا بالمغلغل. شو اخبارك؟ طمني عنك. كيف امورك؟
3: الله
0: يسلم
3: الله حبيبي. كله برجع
0: مجال. يا عيني بلكي ربحت بنطلون ووديته للمره مش غلط ها.
3: يا جود ما حدش
0: على فكره بيفا بوتيك بطمرة عنده يعني قصات مشهوره جدا البنات مغرمات بهذا البنطلون. اوكي مين معي؟ جوديو حبيبه قلبي. جود بنحبك. الله يسعدها جود يا غالي. اوكي. مرحبا لمين؟
2: الو. ايوه يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
2: معك امشوش من سخنين.
0: كمان مره رسم؟
2: امشوش من سخنين.
0: امشوشو؟
2: اه
0: حلو امشوشو. كيفك امشوشو؟ شو اخبارك؟
2: بشكر الله. بوتيك يافا بتمره.
0: رحتوا على بوتيك يافا؟ رحتوا عليه؟
2: اكيد اكيد.
0: شو رايك؟
2: ما شفنا عنه. بجنن.
0: من
2: انين حبيبي؟
0: يعني
2: من اول شيء من ناحيه معاملة كذا ادمين. وبعدين من ناحيه الموديلات يعني
0: إشي بخدي العائل. أنا كنت فيه وعملنا له هناك دعاية إشي بخدي العائل عن جد. تحية لخالد، تحية لكل الصبايا اللي غاد.

0: ويعني بقولوا لكم اهلا وسهلا دايما، يعطيكم العافيه. اليوم بدنا نربحكم 10 بناطلين من يافا جينز، اوكي؟ يعني يعني معروف انه بنطلون يافا جينز تعرفيه؟
1: اكيد مشهور
0: جدا.
1: يعطيكم العافيه، على علم. باي باي،
0: سلامات. مرحبا لمين؟
2: مرحبا زلال.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: البرنامج بتاعت يافا جينز
0: كنت فيه بيتيك يافا؟
2: لا والله بعد.
0: او ماي جاد، او ماي جاد، شو خسران. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: بوتيك يافا.
0: بوتيك يافا، مين معي؟
3: عمر فتحي.
0: يافا جينز يا عمر.

0: الرجال المتزوجون اسمعوا وعوا. المرأة التي تعتقدون أنها أفضل من زوجاتكم جيدة فقط لأنها لا تعيش معكم، بس تعيش معاكم بيصير الدور على واحدة تانية. هيك انتم انتبهوا انتبهوا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: عماد إبراهيم من دمنهنا.
0: عماد كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: عماد وين من دمنهنا؟ أيوة. إن شاء الله بدك تجيب إشي للزوجة، إشي مرتب في يافا جين صح؟
1: آه
0: بوتيك يافا. تحياتك لمين يا غالي؟
1: تحياتك لونس غلايلي.
0: لمين؟
1: لونس غلايلي.
0: الله يسعده. مرحبا لمين؟
2: ألو تقرافي.
0: هلا
2: التدريب كلام انت بخير ولا تمسني
0: تركيز. يا سلام عليك انت الغالي والمغلغل. مين معاي؟
2: معك ابو السعيد المغلغل التدريب.
0: ابو السعيد
2: كله بقى
0: شو اخباره؟
2: والله مشتاق كثير لك التدريب.
0: طمني عنك ابو السعيد.
2: والله لما بسمع صوتك نفسيتي بتتريح.
0: الله الله نيالي نيالي.
2: الحمد لله
0: حبيبي. سلم على الجميع. مرحبا لمين؟
3: الو يعطيك العافيه.
0: يا هلا
3: ابو ريحان من دار حدنا.
0: ابو ريحان شو اخبارك ابو ريحان؟
3: الله يحميك.
0: انت الغالي المغلغل ابو ريحان.
3: انت الغالي المغلغل.
0: البرنامج برعايه يافا جينز. تذكر ابو ريحان ها؟
3: الله
0: ان شاء الله حظك حلو. تحياتك لمين ابو ريحان؟
3: طلبه خليكم حظ حلو مره.
0: خلي ايش؟ خلي شو؟ مش فاهم عليك. راح ابو ريحان. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا يا هلا.
4: بقول لك اللي قبله خلي حظه يكون منيح.
0: شكرا لك.
4: لو الحظ بنشرى زمان اشتريناه.
0: يا عيني بس حظك حلو انك عم تحكي معانا مالك.
4: اه طبعا
0: الله يسعد. الله يسعد هالروح.
4: البرنامج بعيد يافا جينز من افخم بتمره طبعا من افخم القصات الجينسات يعني بنصح الكل.
0: انت انت كصبيه رحتي وبتزوري المحل؟
4: انا يعني. كتيتا لاحفادي
0: وبناتي. اوه تيتا ما شاء الله عليكي. الله يهدي بالك ان شاء الله يخلي لك احفادك ويخلي لك صباياك وتشرفنا فيك كمان.
4: يسعدك.
0: باي باي.
4: شكرا شكرا
0: لك. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
0: يا هلا
5: فيك. العافيه دريت.
0: كيفك؟
5: البرنامج برعاية يافا جينز.
0: كنت في يافا جينز في بوتيك يافا؟
5: لا ولا مرة.
0: أوه أدي خسراني. أبا ما تروحي غال رح تنجني بالأصاط الموجودة غال بالجنزات. أوكي
5: تحصل للطرف. دريد بدي غنية لابني اليوم عيد ميلاده.
0: أوه شو اسمه؟
5: محمود.
0: محمود
5: 12 سنة آخر العنقود.
0: يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. وأول إشي يعني أنت أكيد معجوقة اليوم وبديك تحضري له أشياء طيبة وزاكي ولا كيف؟
5: أكيد.
0: الله يسعدك. أول إشي بدنا نغني معاه، شو رأيك نغني له؟
5: يلا
0: على الهوى بدنا نغني له لمحمود لأنه بيستاهل كل خير وإحنا بنحبه. ويلا نغني لك يا محمود. لحظات بنكون على الهوى. حاولوا اتحملوا صوتي. لا صوتي حلو مرات بيجي. يلا اسمع. يا باطل. هذا محمود الغالي. قد ايه بيصير عمره؟
6: 12. واحد
7: غنوا غنوا الحبيبي الليل
0: عيدوا لمحمود الليلي.
7: ادعوا لرب السماء طول عمره ويزيد.
0: ايوه
7: هابي بيرثدي يا حلا. يلا الكيك
0: سنة حلوة يا محمود. الله يهدي البال وإن شاء الله الأيام كلها سعادة وهدات بال يا رب. أوكي سلام.
5: شكرا شكرا.
0: مرحبا لمين؟ ألو
8: ألو
0: يا هلا. مين معنا؟
8: أبو ليانا. معك هاشم ريان من كابوس.
0: أهلا أهلا. شو أخبارك هاشم؟
8: الهامبورغر سكر نار بحنا.
0: إسا ظل تروح تأخذ البنطلون. أيوة هذا هو بزبط معك ساعتها. بدنا نروح على يافا جينز في يافا بوتيك بينفع؟
8: إن شاء الله.
0: عندي طبعا هناك بتمرة إشي بغض العين طبعا. الكل بيسأل وين يافا بوتيك حد

0: يا هلا.
1: بتحكي معك سمية عثمة من نحن.
0: سمية شو أخبارك سمية؟
1: الحمد لله دوريد. البرنامج برعاية يافا بوتيك سمرة.
0: يا سلام سمية.
1: كانت بنت بدها تغني لك على الراسي.
0: طب وينها؟ يلا غني لها، غني لها شوي.
1: راحت طب... انا بغني لدوريد لراديو الشام.
0: الله يسعدها. الله يسعدها سمية، الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك معنا.
1: الله يسعدك، شكرا لك.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: لك. يا هلا، مين معي؟ محمد من إكسال. كيفك محمد؟ وين هذا البرنامج؟ تحت رعاية
2: يافا بوتيك.
0: يافا بوتيك، نعم، وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم. أوكي، إحنا راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مباشرة راجعين بقوة مع يافا بوتيك، يافا جينز.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: الله يحملك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
3: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
7: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة

0: إنجاز من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
4: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل من مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتية والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز بتشهد له، وإنك تروحي وتشتري وتجربيه رح تفهم عن أي ماركة منيح. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 10 قصائم اليوم رح نوزعها عليكم بقيمة 200 شيكل، يعني كل صبية ممكن تربح بنطلون من يافا جينز. مرحبا لمين؟
5: عمود العافية.
6: ألو مرحبا.
4: يا هلا.
6: يعطيك العافية.
4: حبيبي مين معي؟
6: عمي دولد. أنا لا أربح ولا إشي،
4: أحكي
6: لك
4: شغلة. يا ساتر شو؟
6: احنا مروحين من الشغل، احنا نسرق شفرية بطاطس 30.
4: حلو
6: يا عم. في واحد معانا من الساعة بضل نايم، شو الحال؟
4: شو نايم؟ ليه بضل نايم؟ شو يعني نايم؟ شو هذا استغلال؟
6: تعرفش
4: شو اسمه ابو ايش؟
6: مجد علي عمر.
4: علي
6: مجد مال
4: علي في
6: لا لا احكي ناد
4: وقفي في بقول لك في عيب يا زلمه، عيب عيب الواحد صاحبك في سايق وانت نايم، عيب
6: يا زلمه. زلمه من زنون
4: خلك تطلع عليه بطرف عينك حبيب قلبي. سلم
6: باي باي.
4: مرحبا لمين؟ الو
6: مرحبا عمدي.
4: هلا
6: يعطيك العافيه نوار. انا بخلص الانسانيه
4: يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي
6: معك ابو الشعاع من قريه المعلق المحتل.
4: يا هلا بيك، شو اخبارك؟
6: الله يحييك. احنا برنامجنا برعاية يافا جينز.
4: الله يسعد قلبك، ان شاء الله بتروح على يافا جينز هناك وبتاخذ احلى بنطلون جينز ان شاء الله.
6: حبيب قلبي عم
4: مرحبا لمين؟

0: أهلين.
1: حلوة يا أهلين، شو أخبارك؟ مين معاي؟
0: معك ماهر.
1: بزين ماهر، شو أخبارك؟
0: الحمد لله. أخبارك أنت عمي؟
1: أنت غالي وغلغل خي ماهر.
0: أميز
1: عمي، سلم على الحبايب كل. منين يا ماهر؟
0: إن شاء الله.
1: البرنامج برعاية يافا جينز صحيح؟
0: صحيح،
1: برعاية يافا
0: جينز. بدي أطلب منك طلب.
1: أيوة.
0: بدي أرفع الدحية لأبوي عشان اليوم عيد ميلاده.
1: أوه. حبيب قلبي، شو اسمه أبوك؟
0: أحمد
1: أبو زيني. الله يسعد محمد.
0: أحمد.
1: الله يسعد أحمد، سلم لي على أبوك، الله يخلي لك إياه، كل عام هو بخير يا غالي.
0: إن شاء الله وأنت بألف خير.
1: حبيب قلبي روحي سلم. واحد جاب لزوجته مكيف، اسمعوا هاي حلوة. إسا بعد ما شغلت المكيف برد البيت، شعر بالسعادة، فدعت له من قلبها. بتعرفوا شو دعت لإله؟ الله يبرد عليك نار جهنم يا روحي. الله يبرد عليك نار جهنم. خلص فش أمل، فش أمل، بتحاول وبتظهر. ألو مرحبا. ألو، فش حدا. ألو
2: ألو.
1: بلال. كيفه بلال؟
2: هي
1: أنت منيح؟
2: هي
1: حبيبي بلال.
2: حبيبي
1: غالي ومغلغل. بلال غالي ومغلغل. من طمرة بلال صح؟
2: هي
1: من أين؟ كابول؟ كابول؟ لا لحظة، مش كابول، مش طمرة. عبلين. عبلين. بحبك حبيبي، يا تغلب. وكل الجو.

0: كي. تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود.
1: يافا جينز، جينسات بتأخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي.
5: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة
8: موجودة،
9: المي
8: موجودة،
9: الزوادة
8: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
11: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.

0: يافا جينز. هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، صلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له أنك تروحي تشتريه وتجربيه، رح تفهمي عن أي ماركة منيكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك، منعيش الأجواء الحلوة بس مع يافا جينز. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: حبيب قلبي مين معي؟
1: نجي معك أبو الامتران أخوي.
0: أبو الامتران، كيفك أبو الامتران؟ هاي المرة جينا عطمرة على يافا جينز، يافا بوتير.
1: يافا جينز والله هذا المحل أبدا بتخرف عنه الصبايا ما شاء الله.
0: ما شاء الله، عامر شغال منيح.
1: عمي بريغ
0: حبيبي،
1: بدي أتذكر أخو بسام كنعان.
0: أيوة
1: يا زلمي، أنا انقذني امبارح من عندكم مجدرون.
0: بسام الغالي المغلغل يا زلمي، مالك انت؟
1: والله طار الدراي شف الله اسرع من الفكس كان.
0: يا روح الروح، الله يخلينا اياك يا طيب.
1: الله يبارك فيا اخوي بسام،
0: احنا بنحبك ومنريدك. الله يسعد قلبك،
1: يعطيك العافيه كل اهل مجدرون.
0: انت طيب ومحترم.
1: انت والله ايد ابو كبير.
0: الله يسعد الروح، المهم انك انت تكون منيح. سلم على الجماعه وسلم على الحبايب. سلم يا قلبي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا استاذ فريد.
0: غالي ومغلغل
2: يعطيك الف عافيه حبيبي.
0: حبيب قلبي كيفك؟
2: البرنامج برعايه يافا جينز.
0: ايوه
2: النسائيه، بس ليش هون العنصريه؟ ليش نسائيه يعني فيش رجالي؟
0: طلع هو هذا شغل ستات والبوتيك كله البوتيك ستاتي، يعني هيك مصنف. اوكي بس ان شاء الله المره الجايه بلكي زبط كمان للشباب اشياء حلو.
2: وبدنا فرع عندنا بأم الفحم ضحوف ضروري. يلا يعني ضروري ضروري.
0: يلا ابو الحجازي زبط فرع بأم الفحم لانه مطلوب كتير. ويعطيك العافية ان شاء الله، الله كريم
2: حبيبي، يعطيك الف عافية.
0: سلم. مرحبا لمين؟ هلو. اوكي كل التحيات لكم اينما كنتم، الكل رايحين على يافا جينز يافا بوتيك، الكل حابين هذا هاي القصة اللي بتجنن. مكملين مع ابو الحمائي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا دائما. وشو بدنا نقول غير أنه إن شاء الله الله يهدي البلد. أوكي أوكي أوكي، جديدة لانج طبعا، ودائما جديدة لانج. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي تدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروحي وتشتريه وتجربيه راح تفهمي عن أي ماركة منيح. يافا جينز، يلا مرحبا. لمين؟
1: مرحبا،
0: يا هلا،
1: كيف حالك دريد؟
0: كيفك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية يافا الجينز.
0: يا سلام، رحت عليه ولا بعدك؟
1: ولا رحت مع بنتي والله، ولا أروع من هيك معاملي، وحتى الجنسات بتجنن.
0: بتجنن يعني أنت بتنصح الكل يروح تشوف الجنسات اللي طبعا لا يافا الجينز؟
1: بنصح الجميع يروح على يافا الجينز، بتجنن الأشياء.
0: والله خلينا ياكي بلك ربحت معنا اليوم بنطلون حلو هيك
1: إن شاء الله. إم حسن معك.
0: إم حسن، شو أخباري؟
1: الحمد لله، ويسعدك.
0: الله يسعدك،
1: إن شاء الله بتضلك دايم على راديو الشمس يا رب.
0: كلك ذوق يا غالي.
1: الله يسعدك،
0: الله يخليك، سلامات.

0: مرحبا لمين؟ الو الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: معك مريم من الناصرة.
0: مريم شو اخبارك يا مريم؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يسعد هالروح يا مريم، تفضلي.
1: البرنامج برعاية يافا جينز تمرة، أريح بناطلين جينز.
0: يلا أنت صبية عم جد، جربتي من أنينها؟
1: جربت طبعاً.
0: من أنينها؟
1: مريح جداً.
0: يعني بتنصحي؟
1: لا يكرا، مريح جداً للناس اللي بتحبش إشي يكون هيك. نعم. مش عارفة كيف أشرح لك بالضبط، بس إنه كل مريح.
0: خلص فهمت عليك، الله يسعد قلبي.
1: اسمع أنا بالشرح ما عنديش
0: بالشرح، مالكيش بالشرع. الله يسعد قلبك، ان شاء الله يكون لك حظ باللبس وتلبسيه وتنبسط كثير
1: ان شاء الله
0: في البنطلون ان شاء الله. شكرا لك وان شاء الله تربح معي اليوم.
1: الله يسعدك،
0: سلامات، باي. تحيه من الاعماق الى الغالي لمغلغل على روحي امين الزعبي، الله يسعد روحك يا امين. تحيه لزين وامير

0: مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون؟ اوكي مرحبا لمين؟
1: الو
0: مرحبا
1: حامد وليد،
0: شو الاخبار؟
1: شو اخبارك حبيبي؟
0: غالي ومغلغل
1: تسمعك مؤيد من زلفي.
0: هلا هلا، كيف زلفي؟
1: والله الحمد لله، يعطيك حبيبي.
0: الله يخلينا اياك يا غالي، ان شاء الله ايامك سعاده وهدات بال اهم شيء.
1: الله يسعدك حبيبي، الله يخليك.
0: الله يخلينا، وين بدنا نروح ان شاء الله نجيب البنطلون؟
1: على طمره،
0: على طمره، على يافا بوتيك.
1: يافا بوتيك
0: يا سلام عليك، الله يسعد هالروح، بنحبها.

0: الحمد لله انه اجدادنا اثروا كلمه عجا. تعرفوا كلمه عجا هاي يعني مين فاضي يقعد يقول لقد وقع في حيره من امره وتردد لانه لم يثبت على اي راي. بلا يقول هاي الجمله بقول انعجا. معجوق يا معجوقه، ركزي يا معجوقه خليكي معاي. انعجا انعجا. او ماي جاد او ماي جاد كريك اوفر اوفر. حالتي النفسية يا جماعة كل يوم بتسوق، بس المشكلة بتسوق بدون رخصة. آسف آسف، هاي آخر مرة خلص. مرحبا لمين؟ ألو ألو، فيش حدا هون. ألو
1: دريد
0: غالي،
1: سامر بحكي من البقيعة.
0: سامر شو أخبارك؟
1: حبيبي بوتيك يافا في طمرة.
0: كنت في طمرة عند بوتيك يافا ولا بعدك؟
1: والله الصراحة لا، أما شوقتني أروح.
0: اسمع فيلم فيلم، يعني كل الستات والعالم بزوروا هذا البوتيك لأنه عنده أصوات جنسات مش طبيعية.
1: إن شاء الله بتزوروا على قريب.
0: يلا يا رب تربح معي اليوم يا غالي.

ثلاثة لا ترفع صوتك عليهم. أي واحدة بتقول لواحد أنا لأني ملكي، اثنين أنا لأني دلوعة، ثلاثة أنا عشان مصلحتك والله. الثالثة عجبتك. اوكي احنا مكملين مع اجواء حلوه واغنيات بتجنن. رامي صبري شطبنا خلص خلصنا. خلصت المشمرين.

0: لخليل بدرني من عرابي.
1: ابو البدرني شو اخباره؟
0: هلا حبيب قلبي.
1: وينك يا كبير؟
0: يعني مروح من الشغل.
1: كيف الشغل معك يا مش؟
0: ابن عمي وسام.
1: وين وسام؟ كيفه؟ سلم عليك.
0: هلا هلا سلمت. وعيد
1: رايحين على بوتيك يافا في يافا جيز.
0: ان شاء الله بس على بوتيك يافا الطمرة اليوم.
1: اليوم روح جيب لك هيك بنطلون. وفي عندك صبيه بحياتك ولا متجوز ولا ايش؟ انت شو وضعك؟
0: انا انا الزابي بتعلم.
1: الوضع كبي يعني.
0: اه
1: كبي ما فطريش ولا ايش. خلص جيبه واقعد يبكي عليه.

0: ما تيجي وحدي اوكي
1: خلاص معناته ربحني عشان انزل اليوم
0: وكل الله. مرحبا لمين؟ الو ايوه مين معي؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا
2: عواطف محاجي.
0: اهلا شو اخبارك عواطف؟ كيفك؟
2: الحمد لله على سلمك.
0: يا هلا فيك الله يخليك. رايحين وين اليوم؟
2: يافا بالنبي
0: طمرة. يافا جينز في طمرة غد. اجواء بتجنن. وروحوا خذوا القصة اللي بتحبوها اذا طلع اسمك وادعي لي كمان اوكي؟ لانه اي صبي جربت هذا الجينز مش راح تغيره.

0: مرة نملة تركت جوزها، بتعرفوا ليش؟ نملة تركت جوزها، بتعرفي ليش ليليان؟ ها لا، طلع نملنجي. كيف نكتي وحياتك؟ طلع نملنجي. مرحبا لمين؟
1: ألو، مرحبا.
0: هلا،
1: معك موسى.
0: موسى كيفك؟
1: الحمد لله، البرنامج برعاية ياسا جين.
0: يا سلام عليك يا موسى، إن شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم. مرحبا لمين؟
2: بتيك
0: يا قمره ولعت. مين معي؟
1: عدي عفوا.
0: هلا هلا عدي، بلكي رحت هناك وانبسطت. مرحبا لمين؟ الو، هلا وغلا وسلت حالة. مين معي؟
3: بلال حلايلي.
0: بلال، شو اخبارك بسخنين يا بلال؟
3: ان شاء الله بخير.
0: الامور منيحه بسخنين ولا كيف؟ سلم لي على الحبايب غاد، ان شاء الله بتروح على بوتيك يافا غاد، بتاخذ احلى قصه بنطلون لاحلى صبيه حياتك، صاحبتك، حبيبتك، خطيبتك او مرتك. مين منهن؟ انت متجوز؟
3: متجوز.
0: اه عمي بلال، بقول لي صوتك منونس وتعبان ولا شيء، شد حالك ان شاء الله هانت.

0: واحد بينفع واحد يحب يغزل حبيبته. اوكي قال له شو اسمك؟ قالت له اسمي ببلش بحرف الزين وموجود بالحدائق. شو ممكن يكون؟ بتعرف شو قالها؟ زحليقة. طب هذا حكي هذا، طب هذا فاتح جو رومانسي مع حبيبته. الله يسامحك. مرحبا لمين؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: هلا زحليقة.
1: شو الأخبار؟
0: هلا شو الأخبار؟
1: حبيبي الحمد لله. برنامج برعاية يافا جن طمرة
0: ولعت
1: اليوم إن شاء الله بدي أروح.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: يافا جينز في طمرة. نعم يافا بوتيك موجود في طمرة. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: كيفك؟ مين معاي؟
2: معك حسين المكر.
0: حسين شو أخبارك حسين؟
2: الله مشتاق لك.
0: الله يسعد روحك. بدنا نربح إن شاء الله اليوم. بدنا نربح عم حسين.
2: يا زلمي أنا ببطل دائما ولا مرة ربحت.
0: يا زلمي ليه؟ ليه بتربحوهوش؟
2: أنت غص بالقرعة.
0: ولا وبدك خلينا غش يا زلمي.
2: وانت بدك يعني ارباح
0: بعد 30 سنه براديو الشمس بدكم اغش؟ بدكم دوريدي غش. الله يسامحكم. بس
2: حاسه حاسه وكله
0: انت غالي ومغلغل
2: حبيبي.
0: يلا بلكي ربحت معي اليوم. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا
3: بحكي معك عزيز من المكر.
0: اهلين عزيزي شو اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا عزيز علينا كله.
3: بوتيك يافا.
0: بوتيك يافا في طمره. رحت على بوتيك يافا؟
3: أكيد.
0: شو رأيك؟
3: حلو.
0: ماي جاد. لاحظينا كم صبية راح على بوتيك يافا عشان تعرفوا قد منيح.

It's my life. 10 بناطلين خصائم 200 شيكل. هات نشوف. يلا الأول. أيوة كنت عارف أنا كنت حاسس. It's my life. يلا مين؟ راغد أبو غاني من الناصرة. مبروك راغد. عمر فتحي من دير حنة. أبو ريحانة من دير حنة. سهير حامد من الناصرة. رايا من المكر. هاشم من كابول. ماهر أبو زيني من الناصرة. يوسف محميد من أم الفحم. مريم حامد من الناصرة. سعيد امترام من طمرة. ألف مبروك لكم وحظا أوفر للي ما ربح.

إلى هنا أعزائي وصلنا إلى النهاية. شكرا جزيلا ليليان حاج, رفتني اليوم في غرفة الكنترول لك من أطيب الأمنيات. تحية خاصة جدا إلى الزميل البديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. Believe me. Yes. ومن الأعماق هذه التحيات أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة, ستقرأ على مسامعكم أخبار الرابعة, من بعدها مباشرة تنضمون إلى الزميل زهير بهلول في برنامجه المميز المستشار. كملوا استمتعوا مع باقي البرامج, خليكم معنا مع كل الأغنيات. مني أنا دريز القوى, أعود لأطل عليكم يوم الجمعة في تمام التاسعة صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي. إلى أن ألتقي وإياكم, إلى اللقاء.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وستواصل التوسع. وأضاف نتنياهو خلال زيارته موقعا للجيش الإسرائيلي

0: داخل قطاع غزة برفقة رئيس الأركان إيال زمير أن إسرائيل تسعى لجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح لا تشكل تهديدا أمنيا لها، مشيرا لاعتقال رئيس مخابرات حركة حماس ومؤكدا السعي إلى تفكيك قدراتها العسكرية. ميدانيا في القطاع، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين غرب المدينة. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تفرض على إيران عقوبات غير مسبوقة، مؤكدا أن واشنطن ستقطع الصلات التي تربط النظام الإيراني بالعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف أي جهة تتعامل مع النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن إيران. وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلات، مشيرا إلى انهيار العملة وارتفاع التضخم وتراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب قواتها. وفي السياق، قال وزير الطاقة الأمريكي إن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الأخير. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة بأن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي ترامب يسعون إلى تجنب التصعيد المواجهة العسكرية مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، خشية تأثير ذلك على فرص الجمهوريين. وبحسب المصادر، تركز الإدارة الأمريكية حاليا على تجديد الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية مع إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة لما بعد الانتخابات. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر ما وصفه بمسار غير قانوني ما أدى إلى توقفهما عقب الانفجارات. وأضاف أن قواته البحرية سبق أن حذرت من مخاطر العبور عبر المسار الذي قال إن إلغاما زرعت فيه، مشيرا لأن عقوبات إضافية ستفرض قريبا على شركات ملاحة تتبع توجيهات الولايات المتحدة بدلا من استخدام المسار القانوني. في لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة آخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت حي الرويس في منطقة النبطية، كما أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على النبطية الفوق فيما هدمت أليات إسرائيلية منازل في المنصوري. وذكرت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري وحولة إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي طال المنصوري وزوتر الشرقية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويفا 27، فالنقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. 4:05. المستشار.

0: الموسيقيه والاستاذ خليل حداد في غرفه التحرير والاعداد، ومعده هذا البرنامج هي خلود ابو احمد. هذا البرنامج يتابع قضايا كنا قد عرضناها، وطبعا نسمع القضايا الجديدة من خلال اتصالاتكم إلى 04-60-10-101. كل من يمتلك مشكلة أو شكوى ومرتبطة لربما مع بداية السنة الدراسية، فالميكروفون هنا لكم والأثير بحوزتكم، وبإمكانكم الاتصال إلى 04-60-10-101. بعد لحظات سنكون مع الطيبة مرة ثانية، الطيبة تكوكب هنا في هذا البرنامج، ونأمل خيرا لهذه المدينة الكبيرة التي يعني تعاني هنا وهناك من قضايا هنا وهناك، وكأننا نخفف من وطأة هذه القضايا، قضايا ملحة أحيانا وجودية حتى في هذه المدينة الكبيرة والتي تعتبر إحدى المدن الأكبر عربيا في هذه البلاد. كنا قد استمعنا في البرنامج الماضي والسابق إلى سيدة تحدثت عن برنامج نتسانيم الذي اندثر واختفى عن الوجود في السنوات الأخيرة منذ العام 2020، وكان يخدم هذا البرنامج برنامج براعم نتسانيم، كان يخدم طبعا الأمهات العاملات التي كانت ترسل أولادها ما بعد الدوام الدراسي التقليدي حتى الواحد ونصف أو تنتين إلى هذا المشروع، مشروع نتسانيم، ليمكث الطالب الطفل باقي الساعات في المدرسة من خلال نشاط مثمر وإيجابي ومهم وحيوي وحاسم في حياته، لكي تتاح الفرصة أمام الأم لتعمل، ولكي تتاح الفرصة أمام الطلاب أو الأطفال لكي يتتلمذوا ويثروا من عالمهم الكبير وذات الفضول الكبير. الأستاذ إبراهيم دعسان عبد القادر، رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية الطيبة، سلامات.
1: السلام عليكم، أهلين أخي أبو عادل، تحياتي.
0: كيف حالك سيد إبراهيم؟
1: مشتاقين جدا.
0: كيف أوضاع الطيبة؟ أنا أذكر الطيبة في أيام العز والذروة والأوج.
1: إن شاء الله دائما بتظلها وستبقى.
0: يعني فلنبدأ بالمايكرو بدل ما نبدأ بالميكرو. مش راح أسألك إسا عن نتسانيم، بالسؤال الثاني راح يكون عن براعم. يعني لماذا هذه التحديات الكثيرة التي تواجه هذه المدينة الكبيرة في السنوات الأخيرة؟
1: الحق يقال إنه مدينة الطيبة تمر السنوات الأخيرة في مرحلة شوي صعبة.
0: إذا ممكن تقرب السماعة على فمك أستاذي.
1: بقول في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة مرت الطيبة في مرحلة صعبة.
0: لماذا؟
1: وأعتقد أنه أعتقد أنه التناحر السياسي اللي موجود في داخل الطيبة هو أحد المسببات الرئيسية لهاي الأوضاع اللي بنمر فيها، هذا أعتقد هو سبب رئيسي بدون توضيح أكثر من هيك.
0: ولكن كلمة واحدة يعني تعرف أنه أنا يعني كتير كنت أجي على الطيبة لما كانت الطيبة في فترتها الذهبية، وأنا أتحدث عن الرياضة حينما كان الفريق الأول العربي الأول الذي لعب في الدرجة الممتازة، الآن هي الدرجة العليا، وكلامك يعني بلغة الرياضة هدف ذاتي، يعني وكأنه إحنا عم نضرب بعض ونضرب أنفسنا والأذى يعود إلينا.
1: أذكر جدا وجودك معنا، وإحنا كنا في كان فريق أبو علي الطيبي في الدرجة الممتازة في حينه، وحضرت أخونا أبو عادل غطى كثير من المباريات واللقاءات مع فرق من الدرجة الممتازة، وأذكرك جيدا.
0: نعم.
1: الحقي يقال بالنسبة لسؤالك الموضوعي هو هذه ظاهرة تمر في كل المجتمع العربي للأسف الشديد، وأنا بعتقد أنه كل الوقت لا نتحرر من العائلية ستبقى أوضاعنا مزرية للأسف الشديد بكل صراحة ووضوح.
0: يعني حتى لو أردت ألا تتحدث مسهبا، هذه الكلمات تنطق باسمها وهي تعبر عن أزمة عميقة تسود هذه المدينة للأسف الشديد، والسبب هو طبعا الخلاف لربما في الرأي والخلاف العائلي، هكذا أنت تقول. خلاف

0: الحقيقة هاي الحقيقة هاي الظاهرة هي ليست فقط في الطيبة،
1: ليست حكر للطيبة أكيد.
0: أنا أتحدث بهذه الظاهرة، هي موجودة في،
1: ولكن هذا لا يعزز
0: العربي، وضمن هذه الظاهرة أيضا الطيبة هي غير مستثناء
1: سيد إبراهيم، ولكن هذا لا يعزيكم لأنه أنتم بتكون الطيبة تكون طيبة.
0: صادق، وأنا كذلك ما بتبنى رأيك أن الطيبة على اسمها يجب أن تكون طيبة. وأذكر وأنا في طفولتي أنها الطيبة فعلا كانت مدينة رائدة في الوسط العربي،
1: ونحن هنا في من خلال منبرنا والناس يتصلون من مدينة الطيبة هنا وهناك. تحدثنا في البرنامج السابق أستاذ إبراهيم عبد القادر على قضية مشروع نتسانيم براعم، والذي كان مثمرا جدا بالنسبة للعائلات الطيباوية وحتى غير الطيباوية، ولكن في العام 2020 أغلق هذا المشروع، ولغاية الآن الأمهات تعاني من هذا، من غياب هذا المشروع، لأنه يتيح للأم أن تعمل ساعات تقليدية. لا يمكن للأم أن تترك عملها الساعة 12 تروح تأخذ ابنها وتعيده للبيت، تجند أمها وتجند لربما أختها وكل العائلة تكون على أهبة الاستعداد. يعني هذا يعني يعيق كثيرا الاستثمار بالثروة الإنسانية والبشرية.
0: صادق 100%، وهذا هي النتيجة، وهي بأكد افتتاحية لقائنا أن هذا الوضع والسبب إغلاق هذه الأطر، وهو إطار حيوي جدا للعائلات، وخاصة العائلات التي تعمل، اللي يعمل فيها الوالد والوالدة خارج الطيبة وهذا أو خارج مكان المدينة، وهذا طبعا عائق جدا على الهدوء في العائلة، ويمكن
1: بلا شك
0: أن يكلف أيضا اقتصاديا، يكلفهم غاليا.
1: أسألك يعني وصلتكم أكيد شكاوى بالنسبة لهذا الموضوع، لماذا لم يفتتح مجددا هذا المشروع الحيوي؟ لماذا لم يفتتح لغاية الآن؟ يعني مرت 6 سنوات.
0: الحقيقة أنا فقط هذه بعد غد سيكتمل لي عام من تسلم زمام قسم التربية والتعليم في مدينة الطيبة، ونعمل جاهدين على هيكلة هذا القسم، ومن ضمنها يعني مصادفة أن هذه الأيام خرج نداء من قبل وزارة المعارف ما يسمى كول كوري لبرنامج براعم اللي هو نتسانيم اللي بتسألني عنه.
1: هذه بشرة عظيمة وكبيرة ومهمة وحيوية، وهذا يقول بأننا يعني ننتظر،
0: ونحن مستعدون وفي أوج التجهيزات للانضمام إلى هذا البرنامج
1: مجددا
0: والمهم مجددا، وإعادة الثقة في جهاز التربية والتعليم في الطيبة. وأنا قمت بخطوات عديدة ومعمقة مع كل الجهات المسؤولة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني في أن يكون هذا العام برنامج براعم أيضا يعود إلى الطيبة كسابق عهدها،
1: وسيتوج هذا المشروع إن أنجز، وأمل أن ينجز. بناء على كلامك ستكون أنت الشخص المناسب في المكان المناسب، والذي أنقذ هذا المشروع وأنقذ الكثير من العائلات الطيباوية، وإثراء الطلاب والطالبات أو الأطفال في شتى أنحاء هذه المدينة. يعني وصلت الأمور إلى كول كوري، يعني أنا بدي أعرف لوجستيا كم من الوقت يستمر كول كوري حتى ينجز ويخرج إلى حيز التنفيذ؟
0: مفروض خلال 3 أسابيع تبت وزارة المعارف في تقديم طلبنا وانضمامنا إلى البرنامج، وعند تسلمنا الرد الإيجابي من قبل الوزارة سنبدأ ونحن جاهزون.
1: تقديرك من ناحية زمنية؟
0: أعتقد إذا يصادق على البرنامج، لأننا نقوم كما يقال بتحسين تحسين الوجه الحقيقي للبلدية ولطيبة ولقسم المعارف في بلدية طيبة. آمل أن

0: موفق في ذلك أكثر حد 3 أسابيع إلى شهر.
1: ممتاز ممتاز. هناك مشاريع أخرى؟
0: وأمل في شهر 10 إن شاء الله نبدأ في العمل في برنامج براعم كما كان في عهد.
1: أولا هذه بشرى، ثانيا أشكرك على اهتمامك بالقضايا رغم أنك فقط عام في هذه الوظيفة وفي هذا المنصب، هذا ينم عن اهتمامك الكبير، ونحن سنرقب الأوضاع، سنلاحظ ما هي التطورات، وسنكون معك على اتصال لكي تحكي لنا عن آخر التطورات، ونأمل أنه خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع حتى يبدأ هذا المشروع بالسريان المفعول لخدمة أهالي الطيبي. قلت أنت مشاريع أخرى كانت جاثمة، ما هي المشاريع الأخرى التي على الرف أيضا؟
0: نحن نقوم بإعادة تفعيل التربية اللامنهجية وقسم التعليم اللامنهجي وافتتاح مراكز بعد الدوام لطلابنا، ونقوم حاليا بافتتاح مركزين للطلاب الموجودين في خطر اللي بسموها نعريم أو أخلوسية بسكون.
1: نعم نعم تحت الخطر. نعم نعم.
0: ولذلك هذا البرنامج والبرنامج اللامنهجي أو التعليم اللامنهجي في ساعات بعد الدوام لاستكمال العملية، وأحد البرامج اللي يمكن أن يخفف على شبابنا إيجاد أطر بديلة لكي نقف أمام ظاهرة العنف اللي موجودة في مجتمعنا.
1: نعم.
0: يكون لأبنائنا
1: أفق وأمل وضوء
0: آخر وأمل آخر اللي يتمكنوا من ضمان مستقبلين أفضل.
1: أستاذ إبراهيم عبد القادر رئيس قسم التربية والتعليم في مدينة الطيبة، شكرا. وطبعا نتوج هذا
0: بالمناسبة بدي أقاطعك، أريد أن أبارك لجميع طلابنا ليس فقط في الطيبة وإنما في المجتمع العربي كافة، أن تكون سنة مثمرة مليئة بالنجاحات آمنة، ونستقبل القرن 21 على أحسن
1: بابتسامة ابقى معي أستاذ إبراهيم لكي يعني نستمع إلى تعقيب أحد أولئك الذين توجهوا إلينا بهذا الصدد. سلامات سيدي. مرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: استمعت إلى هذه المقابلة مع رئيس قسم التربية والتعليم؟
2: صحيح، وأنا متشكر جدا على الرد السريع، وبتمنى عن جد يعود البرنامج ويعود في جودة عالية. البرنامج دي راح يساعد جدا طبعا الطلاب والأهالي في الاتجاهين.
1: نعم، وهذا مما يسعدكم طبعا ويخفف من وطأة مشكلة الطلاب في ساعات ما بعد الظهر.
2: صحيح جدا.
1: الشكر للأستاذ إبراهيم، وطبعا بعد النتيجة مش مضمون إلى حد الآن، ولكن هناك وعد من إنسان محترم وصاحب ضمير أخلاقي ومهني.
2: طبعا نحن راح نكون على المتابعة
1: بدون شك،
2: وأي إشي طبعا الجمهور الأهالي راح يكون واقف وراح يعمل المستحيل إنه يرجع البرنامج.
1: أستاذ إبراهيم، كلمة أخيرة للأخ الكريم.
0: أولا أنا أشكر الأخ المواطن الأخ الكريم اللي أثار هذه النقطة، وهذا حق له ولكل إخواننا في الطيبة ومجتمعنا العربي. أنا سأعمل جاهدا كما وعدت الأخ أبو عادل أن نقوم بأقصى الجهود لإعادة البرنامج وتفعيله في الطيبة، وأمل أن يكون كمان له مذاق آخر،
1: وقع آخر أو مذاق آخر. جميل آخر. جدا. أوكي سيدي الأستاذ إبراهيم، شكرا. شكرا لك، أنت ابن مدينة هذه الطيبة الخلابة. شكرا شكرا لكما.
0: ربنا يكرمنا والله ولي السداد.
3: حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي.

0: إنتاج القعدة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: الشمس دائما.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

إذن تتابعون برنامج المستشار والذي يعنى في شؤون تهمكم وقضايا تخض من مضجعكم. بإمكانكم الاتصال بنا إلى 04 60 10

0: 101 لكي تمتثلوا أمام هذا الميكروفون وتسمعوا الصوت المشتكي. بإمكانكم إن كنتم في السيارة أو في البيت الاتصال بنا ونحن سنمنحكم هذا المنظر المنبر. أستاذ حبيبنا عبد الله زعبي سلامات.
1: أهلين عم. أهلين وسهلا فيك. أهلين عمي.
0: كيف حالك؟
1: أهلين عم الحمد لله.
0: من وين حضرتك؟
1: أنا من سكان طمرة الزعبية.
0: طمرة الزعبية، ما هي الأوضاع الآن هذه الفترة في طمرة الزعبية؟
1: والله يا عمي شو بدي أقول لك، في ناس اللي بيمشي قانون مش معطينه.
0: لا أنا إسا بسألك بشكل عام، إنسى إسا قضيتك، سبرجع على قضيتك أنا طبعا. الوضع بشكل عام بالطيبة، أنتوا تدارون عن طريق مجلس إقليمي.
1: الإقليم قلبوع.
0: كيف العلاقات بين طمرة الزعبية والمجلس في قلبوع؟ من هن الممثلين العرب في المجلس عندكم؟
1: والله إنه بديش أقول لك إنه مليحة. مثلا في بيعملوا مثلا عند الخواجات اللي بده عمل مثلا روعة جنير، جنير اللي ساكن فيها رئيس المجلس اللي هو دان عطر.
0: يعني دان عطر جلس إلى جانبي في الكنيسة في العام 2015،
1: رجع إله هسه، رجع راح على المنهال هسه، رجع آخر سنة هسه، هو آخر سنة إله وخلص بخلص
0: رجع للكرن كيامت في حينه.
1: هسه هو منتخب، هسه هو رئيس المجلس.
0: طيب
1: هسه هذاك المرة حتى هو شو بقول له، واحد شو بقول له، بقول له أنا بقنير أنا مش فاهم ليش بقول الزعبية بتعملوش تشتيوت بتعطوش، يعني ليش بقنير في بعطون توس اثنين بعمره، بعتزوش حدا، المقراج جاهز، في تشتيت، في تقرا، انا فيش عند الامور هاي، انا الامور هاي عامه ما فيش عندي.
0: شو جواب دان عطر؟
1: جد شو دان عطر بقول شيل ميز استام قدام الناس عشان استام وصوت ماله، وبعرفش صوت ماله مش فاهم ليش مش
0: يعني في يعني معنا. في خيبة أمل بطمرة الزعبية؟
1: لا في حيز بين المشرفين والكوبانيات، يعني إذا يعني في فرق كبير، يعني
0: في فرق كبير،
1: في تشييد. صارت حارة مثلا أنا عندي وين أنا معمر، هناك عم في 10 دور أنا ماد كهرباء من دار 150 متر كهرباء لأولاد اثنين ساكنين وهذيك الدار.
0: طيب
1: هسه انا ساكن بوطين عند اخوي، واخوي بده اياهن، بده يطلعني منهن. طب انا وين اروح؟ ودار بتستنى فيي، فيش عنده هناك كهرباء، ما دتلهن من عند بنقتي 150 متر حرقه، انحرق الكابل هذاك المره، صار حريقه 4000 شيكل انحرق.
0: حريق مش حرقه، حريق يعني اشتعل.
1: في حرق، لا في حرقه وانحرقه، صار حريقه اخرى، صار حريقه مادي الكابل عاض وراح الكابل كله ياتو. ردينا أنا أخرى كابل أخرى مرة ب4000. طيب أنا هسه مشكلتي، طب أنا عمرت من 2014 2017 خلصت. طيب فتحوا الأرض ب 2021، أخذت رخص 2023، أخذنا تصرف 2000 سنة غلبونا، قدمنا. طب صار لي 3 سنين شركة الكهرباء، أجا العمود التبحن أخوي منه فوق بعيد عني 30 متر، العمود حضرات الشمال جاينا تسيق يقول لي بتكفيش، بدك عمود شناي هنا. طب انا ماني، طب انا ماني، ما مليت كله بعلوت عسيت، شو طلبته مني عملت؟
0: ايش الطلب الاخير؟ الطلب الاخير يعني ايش كان
1: الطلب الاخير؟ قال بدن حدر عمود شناي.
0: وين هذا الخيدر؟ لازم يكون خارج البيت.
1: هذا بطلب اليوم، قال يا اخي طالع قانون من 2025 شو على دوري، يعني فيش
0: انه بتطلع. لا بس اشرح لنا شو هاي المشكله، يعني ايش لازم تبني؟ ايش
1: يعني
0: لازم
1: هاي اوضه، يعني هاي حيدر على حساب المجلس بيقولوا لي
0: حضر حشمال. حضر حشمال غرفه كهرباء،
1: كنه غرفه كهرباء بتحججوا لي هن، وعلمنا لهن اياها روش ضاح، علمنا لهن وين العمود حطوا. بس في عندنا تات عمدان يعني حضره حشمال بكل المجالب، حتى بالمدن ولا مره شفت حيدر عمود حشمال. هذا مش فاهم منين جابوا لي اياه. طب انا عمودكم مو بعيد عن داري 30 متر، طب اعملوا لي زمني بقى فيه.
0: هذا لابعاد، هذا لابعاد المخاطر طبعا بالنسبه للتماس ما بين الناس الاولاد وعمود الكهرباء
1: بالشوارع. مو في ثلاث بالشوارع، مو طمره ليش في يعني، ليش يعني بدك تعملوا؟ حتى بالعكس هذا بدي اعمله فوق لهم السكان. طب هذا طمره في ثلاث،
0: قديه تكلفته؟ قالوا لك
1: نعم،
0: قديش قالوا لك تكلفته هذا؟ تكلفة
1: أنا ما قالوش أنا

0: هذا المؤسسة لازم يسوي لك إياه.
1: والمؤسسة يعني أنت توجهت لهم ورفضوا لحد الآن؟
0: لا المؤسسة ولا ردوا علي. هذا اللي أعطاني التوصيل 4، طب أنت بتفهمون بتعطون التوصيل 4، طب هذاك هذول بيقولوا المؤسسة، المؤسسة بيقولوا احنا اعطيناك روح التوصيل 4 ما دخلناش، هذول بيقولوا له ايش والله بيقول ايش، وانا مش عارف انظر واحد.
1: يعني بيت القصيد انه هذا العمود مع خضار خشمال يجب ان ينجزوا المجلس الاقليمي، والمجلس الاقليمي لحد الان مش عامل هذا المشروع بيزة وعشان هيك شركة الكهرباء مش ربطتك بالشبكة.
0: بالضبط هناك في عمود بس اخوي ساكن منه فوق في عنده كهرباء عاديه قانونيه. العمود تبعه يعني 30 متر بعيد عني.
1: طيب خلينا نفحص الموضوع استاذ عبد الله الزعبي،
0: يعني شغلتي وين يعني انا يعني الحياه بالنسبه لي يعني عمره 60 و 90 سنه يعني صار لي من 2014 15 12 سنه يعني انا يعني بدي انقصة حياته وانا بالدار تستنى فيي. هي الدار الوحيده اللي عندي.
1: عندك رقم العمود غيرها. عندك رقم العمود؟
0: والله رقم العمود مش حافظه وانا
1: لا مش اسا انا ما بطلب منك اسا تقفز وتجيب لي اياه. حضر اذا ممكن شغلتين، صورنا العمود وسجل لنا الرقم اذا ما ببينش بالصوره بشكل او باخر.
0: معي مسبرز
1: كمان ابعت لنا هاي.
0: هن بيعرفوا مني، انا فيش معي واتساب عمي، انا سندين تلفوني يعني حقه 100 شيكل. انا قلت اليوم لخلود المحاميه وقلت له أنا مش من هذول يعني تلفون
1: ولو أصحاب الكرم يعني ما حداش بيقدر يخدمك هاي الخدمة الصغير تبعت لنا إياها.
0: أنا بدي
1: الرقم، بدي رقم العمود. أنا أساس أعرف كيف أتوجه له.
0: أنا بقول له مش مشكلة رقم العمود، أنا شنتي تشتغل بالبريد مسافرت قبل يومين على اليونان.
1: طيب ترجع كمان كم يوم، كمان 3-4 أيام أنت استنيت.
0: بترجع
1: طيب.
0: يوم الحد الجاي بترجع، هي كل براتين معها، توصل مع الرخص العمود تصويره. احنا رحنا عند محامي يعني وهي توجهت لمحامي.
1: طيب احنا على كل حال الاستاذ طبعا خليل حداد معد البرنامج الان عم بسجل هاي التفاصيل، بعود لك مع بداية الاسبوع مع عودة بنتك من خارج البلاد لكي نستقي المعلومات المناسبة والارقام المناسبة، ونحن سنتوجه بدورنا اولا الى شركة الكهرباء لنتأكد من حقيقة هذا المطلب او هذا الاشتراط، والشغل الثاني مع المجلس الاقليمي اذا كان هو المسبب لهذا التأخير.
0: لا في مزبوط، لا في تميز، لا بتحيزه يعني اليوم ما بهمش يعني من نطلع على السهول. احنا التايلندن بالركيات مدين كهرباء، والانا من نص مليون شيكل حطيت رخص ورخص شوارع فيش عندي ولا تشتيت عندي. طب لو بتاخذ منه مصاري
1: مرخص البيت مرخص 100% يعني. لا
0: 100%
1: وعندك استمارة رقم 4
0: مع بالضبط مع توبس 4-1.
1: طيب
0: انا مش مشكله اجيب كل يوم اجيب، شو المشكله توبس 4 معي 1 اما رخص معي 4.
1: خلي بنتك تكون معنا على اتصال بعد عودتها، والاستاذ خليل هو اللي بتمم الاتصال مع بدايه الاسبوع. اوكي
0: بعد ما تيجي يعني السنين الجاي ده لازم تيجي يعني المفروض تتصل لحد او اثنين.
1: مش مشكله بنستنى كمان
0: لانه هي عم انا بقول لك هي مرت الولد ابني يعني ساكنه حتى هناك، هي دارها اللي فيها توصل 4.
1: الله يخلي لك اياها يعني. الله يخلي لك.
0: هي بتشتغل بالبريد بالدوار وبتشتغل بالدوار هسه وعنده واتساب وتفهم يعني.
1: خلص ولا يهمك انت تعطيني كل التفاصيل.
0: انا 61 سنة يعني سندين ده أنا معي تلفون والله مية شيكل ما بسوق.
1: 61 للمية وواحد وستين إن شاء الله بكرامي وبصحة جيدة.
0: والله عم قصة الحياة يعني ماشي قانوني.
1: تياسس
0: يقلبونا عبريان ولادي بسألوني ولا أصير عبريانيم يعني أحسن.
1: لا سمح
0: يعني
1: الله.
0: يعني أنا مش فاهم شو بدي أعمل وين أروح.
1: خلص ما هيك توجهت لأن
0: رب المعبود اللي هني بنات صبايا متجوزات إزلام أكثر من 20 قالوا لي توجه لزهير بهلول هو اللي بيحل لك.
1: طب يا زهير بهلول بطوله بعرضه توجه لإلك وإحنا بشرف كبير
0: حبيب. أنا من طرف هشام الزعب أخرى هشام الزعب على دور يعني
1: هشام مكارم وكارم وكل
0: كارم إلا ما هو أخته ابن ماخذ بنت اخته. ابن ماخذ بنت اخته.
1: فصلت شجرة العائلة. شكرا سيد عبد الله الزعبي، سلم لي عليهم اجمعين وسنكون على اتصال.
0: الله
1: شكرا
0: عليك.
1: شكرا
0: حبيب عم زور، الله ندعى لك طول العمر وانا ولادي وبناتي، وندعى لك وفوتك الجنة باذن الله، وندعى لك
1: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شكرا
0: عليك. الله يا عم، اخرى مره بقول لك الساعد برضه موضوع.
1: حبيبي حبيبي هذا واجب. شكرا شكرا وسنكون على اتصال بامان الله.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائماً
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير.

0: علوة نلتقي وإياكم الأستاذ ريتشارد زنانيري مدير مدرسة المطران في مدينة القدس الشريف. سلامات.
1: الله يسعد مساءكم ومساء الجميع إن شاء الله يا رب.
0: كيف حالكم سيدي مع بداية السنة الدراسية؟ لأن هذه السنة الدراسية لربما أسوة بسنوات سابقة كانت محفوفة بالعديد من القضايا.
1: نعم صحيح، وعادة أنت باليوم الأول بتكون أنت عندك فرحة، بيكون عندك أمل، بيكون عندك ابتسامة، بيكون عندك سعادة، ولكن احنا دائما بنزرع أمل يعني رغم الغصة اللي موجودة، إلا أنه اليوم كان يوم ناقص لأنه عن عدد منيح من المدارس، من الزميلات، من الزملاء في مدارس أخرى لم تحصل على تصريح، فبالتالي بقدر أقول الفرحة منقوصة.
0: التصريح ماذا تعني التصريح لمن لا يعرف؟
1: التصريح هي تعطى لكل موظف، لكل شخص فلسطيني من الضفة الغربية، يعني اللي من الضفة الغربية من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، ما بيقدر يمرق إلا من خلال الحواجز، وعلى الحاجز مفروض يكون عنده تصريح ولا بيقدرش يدخل.
0: والطواقم يعني الطواقم التدريسية مرتكزة على أولئك الذين يأتون من خارج القدس أيضا؟
1: أي نعم صحيح، نحن عندنا نسبة حوالي 25% تقريبا من المعلمين القدس هم من الضفة الغربية.
0: أنت بتحكي على مدرستك أستاذ ريتشارد، على مدرسة عندك؟
1: أنا عمالي بحكي على مدارس القدس.
0: مدارس القدس بكلها. نعم،
1: يعني أنا المدرسة عندنا حصلنا على كل التصريح، بس بتم الصرفة ناقصة لأنه أنا بنهاية المطاف بهمني كل طالب وكل طالبة في المدارس القدس كلها أنه يكون عنده يعني حق التعليم، فبالتالي ما بقدر أكون أنا فرح وعندي مدارس تانية اللي هم كمان بيهمونا طلابهم المعلمين ما قدروا يوصل على الصفوف، شغلين يوصلوا على المدارس،
0: وهذا أدى إلى تعثر بداية السنة الدراسية.
1: مثلا كان مفروض امبارح إنه كنا نفتتح العام الدراسي، ولكن كان فينا إعلان إضراب.
0: نعم، تناولنا هذا الملف أيضا في في إذاعة الشمس طبعا.
1: نعم صحيح،
0: ولكن هذا البرنامج هو برنامج المستشار في إذاعة الشمس، وطبعا يعنى في شؤون بداية السنة الدراسية، وطبعا استمعت بقلق كبير إلى هذه المشكلة عبر يعني التصور الذي ورد على لسانكم أيضا بأنكم قلقين على مستقبل هذه المدارس في ظل هذه السياسات.
1: نعم صحيح، هي الموضوع موضوع سياسي بامتياز، عملية فصل تام الضفة الغربية عن مدينة القدس، اللي احنا بنعتبر القدس والضفة وغزة هم جناح واحد في هذا الوطن، حتى كمان عنا أهلنا كمان في الشمال الفلسطيني، يعني كلاتنا جسم واحد، كلاتنا كتلة واحدة، فالسؤال اللي بيطرح نفسه ليش أنا معمالي بقدر أسمح لهدول المعلمين اللي صلوا عشرات سنين البعض منهم موجود في مدينة القدس، وأنا بحكيها بكل صراحة صعب جدا الاستغناء عنهم، في البعض منهم عندهم تخصصات، والأبعد من موضوع الشهادات، أنا مثلا عندي معلم 41 سنة صلوا معلم بالمدرسة هاي، هو يحمل تصريح من الضفة الغربية، هذا بني آدم ما علم بالمدرسة، هذا عاش في المدرسة، ترعرع فيها، تنفس من هواها، أخذ الأكسجين منها، كبر فيها، كبر اسمه فيها، ترعرع فيها، بيوم وليلة تيجي، لأنه أنا أتوقع يعني اللي جاي أصعب، والأمور التعقيدية الصعبة قادمة، يعني أنا ما بعرف إيش الأمور مخباي يظل وجود هذه الحكومة اللي كلها تملأ

0: الحكومه متطرفه، واللي ماسكين ملف التعليم كمان ناس متطرفين، اللي كل الهدف عندهم يعاقبوا مدارسنا وطلابنا وطالباتنا اللي هم شيره المجتمع، اللي موجودين في المجتمع المقدسي وما عندنا مشاكل في مدارسنا اصلا اللي هي بتحمل رساله محبه، رساله سلام، رساله عدل. احنا بنحمل رساله وبنبني انسان صح. فانت على اي اساس بتيجي بتعاقبني بالوقت اللي المدارس الاسرائيليه تنعم بحريه، ما في عندهم قيود، ما عندهم عقبات، ما عنده هم انه والله في عنده معلم بده يجي من الضفة او لا، وعم بيضغطوا علينا بطريقة انه بنهاية المطاف ممنوع تجيب اي حدا من الضفة.
1: الآن أستاذ ريتشارد، يعني بألم كبير تتحدث عن هذه الوضعية، وأنا أعي جيدا بأنك تريد أن تؤمن أيضا العمل لأولئك المعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات، وكما ذكرت هذا المعلم القدير الذي علم 41 سنة متتالية في إحدى المدارس. ولكن أنا أسأل، يعني الدنيا فيها كر وفر، ومرات تكتيكيات ومرات استراتيجيات، فأسمح لنفسي لربما أن أسأل، يعني لماذا لا تشغلوا بديلا من البلاد من الذين يحملون هوية إسرائيلية لكي يعلموا ولكي يؤمنوا المستقبل الواعد لأولئك الأولاد الذين الآن يجلسون في بيوتهم بدل من أن يكونوا على مقاعد الدراسة؟
0: سؤالك جيد. أولا أنا لا أريد أن أشرع التفرقة ما بين يعني ما بين ابن القدس وابن الضفة وابن قطاع غزة حتى أو ابن الشمال الفلسطيني، ولكن صدقا احنا في عنا نقص أصلا في المعلمين. هلا أنا في عندي نقص معلم، يعني مش ملاقي بالمرة بالقدس، لم نحصل على هذا المعلم، مش ملاقيين.
1: بأي موضوع؟
0: بموضوع اللغة الإنجليزية. هلا في عندي إمكانية أجيب معلمين من بيت لحم، وعندي إمكانية كمان أجيب معلمين من منطقة رام الله اللي هم ضفة غربية بدهم تصريح. طب أنا عندي مدرسة بلشت، الأعداد الموجودة بالقدس لا تستطيع أن تغطي كل احتياجات مدارسنا، وفي كمان مدارس البلدية اللي تابعة للحكومة الإسرائيلية كمان عندهم نقص معلمين. رقم ثلاثة، في عنا الشيء اللي بتسمى بالتخصصات، أصعب ما يمكن تلاقي أستاذ فيزياء ورياضيات في منطقتنا بالقدس، قليل جدا الموجود هذا التخصص.
1: لذا أنا أسأل، لماذا لا تجندوا أولئك الذين يعني يحملون هذه الإمكانية بأن يعلموا هذه
0: ما في الفروع؟ يعني اللي موجودين بموضوع الفيزياء والرياضيات متوصفين اصلا في المدارس، فبالتالي كيف عندك يعني في نقص موجود، يعني وعندك كمان معلم الفيزياء والرياضيات اللي بعلمه بصفوف ال11 و12، هدول بتلاقي الواحد فيهم ولا واحد فيهم بيشتغل بمدرسه واحده، بيشتغل بمدرستين، بيشتغل بده مدرستين، بصير في تنسيق بين المدراء لانه هذا التخصص ندرة مفقود بالقدس، بينما تجد انه عندنا معلمين بيعلموا فيزياء ورياضيات في رام الله، في بيت لحم، بالخليل، في المناطق يعني القريبه من منطقتنا من القدس.
1: هل يمكن اصدار برايك اصدار تصريح خاص للمعلمين لكي يتخطوا الحواجز ويستوعبوا في القدس في من خلال انتقالهم من الضفه الغربيه الى القدس للتعليم في هذه المدارس؟
0: طبعا هذا ما يسمى التصريح، هذا هو التصريح، إنه إذا أنا بدي أجيب معلم هلا مثلا على حسب القانون من فترة سنتين ممنوع أعلم أي معلم جديد من الضفة الغربية، اللي موجود محافظين عليه، اللي موجود موجود، ولكن أي وظيفة جديدة لأي شخص من الضفة الغربية ممنوع. وأنا لسه عندي خوف إن اللي موجود اليوم وتم إعطائه تصريح، عندي تخوف العام القادم ما يكون موجود، فبالتالي عندي تخوف إن هذه التخصصات رح أفقدها، لأنه أصلا بالقدس اللي موجودين ومن حملة هذه الشهادات ما بيقدروا يغطوا كل المدارس،
1: وسيؤدي هذا إلى انتقاص مكانة المدرسة وطبعا القيام بدورها الحقيقي.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ ريتشارد زنانيري، يعني ماذا أقول لك، صوتك سمع مرة ثانية وثالثة في عبر أثير إذاعة الشمس، ونأمل خيرا، وأعتقد بأن القضية ملحة وأيضا حاسمة، وأرجو بأن يكترث المسؤولون إلى هذه القضية، لأن غيابها أو تغييبها يؤدي إلى تغييب دور التعليم والتربية بشكل حديث ومنصف.
0: وإن شاء الله من خلال إذاعة الشمس يشع علينا أشعة الشمس بالأمل بالأمل وبالعطاء إن شاء الله، وبتكون سنة خير على الجميع من من من إذاعة الشمس.
1: أستاذ ريتشارد زنانيري، ألف شكر وإلى اللقاء.
0: شكرا لك، شكرا.

وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار من إعداد خلود أبو أحمد. في سدة الإعداد كان الأستاذ خليل حداد. ليليان حاج كانت إلى جانبي في التقنيات الهندسية. كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلاقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: يا فاجينز.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وستواصل التوسع. وأضاف نتنياهو خلال زيارته موقعا للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة برفقة رئيس الأركان إيال زمير أن إسرائيل تسعى لجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح لا تشكل تهديدا أمنيا لها، مشيرا إلى اعتقال رئيس مخابرات حركة حماس ومؤكدا السعي إلى تفكيك قدراتها العسكرية. ميدانيا في القطاع، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين غرب المدينة. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بالقطاع خلال الأربع والليل.

0: 20 ساعة الماضية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة لمواجهتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وقال الرضائي إن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في الميدان والدبلوماسية ومواجهة العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تحطيم أسس الولايات المتحدة على حد تعبيره. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة استهدفت مناطق غير عسكرية وبنى تحتية خدمية في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع المشروع. وفي السياق، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 18 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي بدأت مساء يوم الثلاثاء الأخير. من جهتها، أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء التصعيد الأمريكي الإيراني، مؤكدة استمرار انخراط إسلام أباد في الحوار ومعربة عن تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. في واشنطن، قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تفرض على إيران عقوبات غير مسبوقة، مؤكدا أن واشنطن ستقطع الصلات التي تربط النظام الإيراني بالعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف أي جهة تتعامل مع النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن إيران. وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلات، مشيرا إلى انهيار العملة وارتفاع التضخم وتراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب قواتها. وفي السياق، قال وزير الطاقة الأمريكي إن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الأخير. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة بأن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي ترامب يسعون إلى تجنب تصعيد المواجهة العسكرية مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، خشية تأثير ذلك على فرص الجمهوريين. وبحسب المصادر، تركز الإدارة الأمريكية حاليا على تجديد الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، مع إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة لما بعد الانتخابات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والتقنيات، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ومعكم من وراء الميكروفون نبيل سلامي. سنبدأ هذه الحلقة بزيارة رئيس الحكومة وقائد الجيش اليوم إلى قطاع غزة. نتنياهو يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة وأنها تسيطر الآن على 60% من المساحة وستواصل التوسع. المحلل العسكري السابق رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الأسبق يقول بأن يتحدث إلينا أيضا حول موضوع آخر والتصعيد الحاصل من جديد بين الولايات المتحدة وبين إيران، والسؤال الذي سئل هو هل هذا ينم عن استراتيجية واضحة وعن عدم وضوح؟ نعود إلى واقعنا وإلى مجتمعنا وأيضا محطات تحلية مياه البحر. الأزمة الحاصلة بسبب التلوث ونقص في المياه بعدة بلدات خاصة في مناطق الجنوب، عمليات الهدم تعود من جديد وتصل إلى خربة التبان بمسافر يطة.

0: ברצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח, אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים, את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים. אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. והיעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים, אנחנו נשלים אותה.
1: זמיל אדם חביב אללה, מסע אל-חיר אדם.
2: مساء الخير لك نبيل ولكافة المستمعين.
1: أعتقد لا جديد في تصريحات بنيامين نتنياهو، ولكن معروف الخلفية والإطار العام اللي تحدث فيه بهذا المجال في قطاع غزة.
2: نعم، بداية يعني يمكن القول بأنها زيارة سياسية أكثر من هي زيارة عملية، لأنها عملية سبقتها زيارات كانت لوزير الأمن سايكات. كل الموضوع الذي عمليا جاء في الأيام الأخيرة، ولا سيما كل الاتهامات المتبادلة في قضية الفشل حول أحداث 7 من أكتوبر، نتنياهو حمل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل عن ما حصل في 7 من أكتوبر، وهنا عمليا بدأت القصة. لذلك نحن نرى بأن التباهي عمليا والاحتفاء بالإنجاز العسكري والأمني الذي حققته أجهزة الأمنية يوم أمس من خلال عملية اعتقال معين العربي، جاء نتنياهو ليقف عند هذا الاعتقال ليؤكد عمليا أولا هدف العملية هو من جانب أمني التحقيق معه، وأيضا كسب أكبر عدد من المعلومات الاستخبارية التي بحوزته. يعني هو عمليا حدد وكشف أن الهدف من هذه العملية هو كالتالي. النقطة الثانية عمليا هو تعزيز لربما الشعور بالأمن والأمان لدى سكان منطقة غلاف غزة. نتنياهو لم يزر عمليا غلاف غزة ولا حتى المناطق القريبة منها، يعني لربما امتنع عن المواجهة بسبب الفشل وأيضا الأحداث التي توالت بسبب يعني 7 من أكتوبر، وأيضا كل الغضب الشعبي الذي كان حيال مسؤولية الحكومة الإسرائيلية. بهذه النقطة أريد أن ننوع عمليا. أولا قبل قليل أيضا نتنياهو أجرى لقاء مع مسؤولين في الشباك وأيضا مع عناصر في الشباك الذين عمليا قاموا بتنفيذ هذه العملية والمهمة التي كانت في قطاع غزة، وأثنى على الدور الذي أقاموه وأيضا على ما نفذوه في هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك يعني كل الزيارات التي لربما قد نراها في هذه الفترة نبيل قد ترتبط بمسألة واحدة، الحملة الانتخابية.
1: هذا هو واضح، يعني هو يتحدث إلى القاعدة الشعبية، وواضح أنه هي مجرد يعني بداية، مش بداية إنما يندرج هذا التصريح وهذه الزيارة ضمن الحملات الانتخابية. واضح.
2: نعم نعم نعم. بداية أريد أن ننوه بأن نتنياهو يعني هو ليس بجديد، يريد الذهاب إلى الانتخابات وكل الجبهات مشتعلة على الأقل من أجل يعني لفت الانتباه إلى الجبهات في لبنان في غزة ومناطق أخرى. الآن ما حصل بالأمس في قطاع غزة هو اختراق الاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما تتحدث عنه حماس. صحيح. الاتفاق يعني لا يسمح عمليا لإسرائيل بأن تقوم بمثل هذه العملية في داخل غزة، ولكن على ما يبدو الوجهة ستكون قطاع غزة هي الرخوة الخاسرة، الرخوة عمليا بالنسبة لإسرائيل من خلال الاقتحامات المداهمات وأيضا عمليا تسليط الضوء عليها في هذه المرحلة لتحقيق إنجازات. ما الذي أعني؟ الحرب بدأت في غزة، الانتخابات ستكون عنوانها غزة، لا إيران ولا لبنان ولا غيرها من الملفات. لماذا؟ لأن بدأنا عمليا نلحظ بأن الملاحقة السياسية والحملة الانتخابية ستتركز على كل من وطأت يداه عمليا وكانت له صلة سياسية عمليا أو أمنية في حرب غزة. ونتنياهو اليوم يريد عمليا تغيير أو تسليط الضوء على أنه هو الوحيد القادر على مواجهة حماس. وأريد أن ننوه هنا نبيل لنقطة هامة، زيارة نتنياهو جاءت فقط بعد أسبوع واحد من الكشف عن اتصاله بشكل مباشر دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية مع قيادات حركة حماس. صحيح. مع غازي حمد عام 2014. صحيح. وهذا يعني بأن نتنياهو متواطئ بشكل مباشر عمليا. نعم. في كل مسألة الترتيبات الأمنية والسياسية مع الحركة، وهنا لربما هذا قد نشهده عمليا خلال الفترة القادمة. ولكن نقطة هامة جدا، استياء كبير جدا في داخل حركة حماس، الاستياء نابع عمليا من الفشل وتعاون أيضا بعض الجماعات الخاصة في قطاع غزة، هناك تحقيقات تجريها الحركة في هذا الإطار. ومن هنا عمليا يمكن القول بأننا يعني بدأنا نلحظ بأن الحملة الانتخابية ستكون أولا مبنية على القضية الفلسطينية من خلال محاولة تصفيتها، أو لربما

0: كب القشر وعيد، خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: عودة للمتابعة بكم من جديد، ونحن إلى موضوع آخر، قضية الهدم. هذا المسلسل لا يتوقف بتاتا، وطبعا طالت عمليات الهدم خربت التبان بمنطقة مسافر يطا. تعال نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: القصير يعني هو إزالة قرية التبان عن الوجود. هذه القرية فيها أكثر من 12 عائلة، فيها أكثر من 100 شخص، فيها أكثر من 800 رأس غنم. فتم مسح كل منشآت القرية من البيوت السكنية، من حظائر الأغنام، من أبار جمع المياه. كل شيء يتم يمد للحياة في بصلة في هذه القرية يتم مسحه الآن. طبعا يعني هذا دولة الاحتلال لا تحتاج لأي تبرد عن الهدف، فهي دولة متطرفة. في الوقت اللي بتسعى لإقامة البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة يتم هاجم بيوت الناس إلى عشرات بالمئات السنين الموجودة. أبار مياه عمرها مئات السنين يتم هاجمها، منشآت عمرها عشرات السنين يتم هاجمها، وتارك أطفال ونساء وكل أبناء القرية بالعراق.
0: إذن حول هذه العمليات المتواصلة خاصة في مناطق الجنوب، نحن نود أن نواصل في هذا الشأن. ما ينضم إلينا الآن الأستاذ أسامة مخامري. سلامات أستاذ أسامة، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: هذا يعني عمليا جرف بنسميه، 15 مسكن قلعون من الأرض تماما، يعني ما في معالم لمنطقة في مسافر يطا. شو التفسير يعني، كيف تقرأ ذلك؟
2: نعم، يعني سأبدأ من البداية. صباح هذا اليوم 4 آليات هدم ترافقها قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت خربة التبان بمسافر يطا بدون سابق إنذار. شرعت هذه الآليات بهدم مساكن المواطنين. تم هدم 15 مسكن مبني من الطوب والصفيح، بالإضافة لهدم كهوف يزيد بعضها عن 4000 عام. طبعا كهوف رومانية وكنعانية، وتم ردم باقي الكهوف التي لم يتم
0: مش هدمها. معقول أسامة كمان مرة، هاي بجملة مهمة، يعني في كهوف هناك تاريخية أثرية أعتقد هدمت ولا أغلقت؟ هدمت
2: كل مناطق مسافر يطا فيها كهوف رومانية وكنعانية.
0: مظبوط، كنعاني صحيح.
2: تم هدم أبوابها، تم هدم ساحاتها، بالإضافة لردمها بشكل كامل. بنتحدث عن هاي الكهوف طبعا سكنية يسكن فيها عدد من العائلات، بالإضافة لهدم أبار المياه، أبار تاريخية تم هدمها أيضا يعني في هذه المنطقة، بالإضافة لقيام الأليات بمسح كل السناسل الحجرية القديمة الموجودة. بنتحدث عن طمس الأثار أيضا في هذه المنطقة، بالإضافة لتخريب خزانات المياه.
0: خلينا أسألك أسامة، هاي الأرض المقامة عليها المنازل، يعني هاي بملكية خاصة بأراضي مين؟ أراضي كلا مين تابع هذه الأراضي اللي اقتلع سكانها منها؟
2: هذه هي أساس مدينة يطا. خربة التبان وخرب مسافر يطا كلها هي أساس لمدينة يطا التي يفوق عدد سكانها 160,000 نسمة. كل جد أسرة أو رب أسرة ولد في هذه القرى والخرب. يعني أنا جدي ولد في مغير العبيد، في داخل الكهوف في مغير العبيد، انتقلنا للعيش في منطقة الجواية وفي المناطق المحادية لمسافر يطا بسبب الظروف وبسبب منع الاحتلال البناء في هذه المناطق. يعني منطقة مسافر يطا هي الأساس. كانت هناك مدارس في منطقة القريتين، هذه المنطقة التي تم تهجيرها بال48. كان هناك مدارس في أول مدرسة أقيمت في جندة. هذه الخربة البسيطة هي يعني كل شخص في مدينة يطا يملك أراضي في مسافر يطا، لكن تم مصادرتها. أريد أن أنوه طبعا في شهر مايو من العام 2022 أصدرت محكمة الاحتلال قرار تهجير يقضي بتهجير 8 قرى وخرب من مسافر يطا. طبعا التبان إحدى هذه الخرب. طبعا نتحدث عن هدم، نتحدث عن محاولة تهجير للأهالي. ما يدحض رواية محكمة الاحتلال بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية ولذلك أصدر هذا القرار. نلاحظ أن هناك بؤر استيطانية
0: جديدة من جديد، أقيمت من جديد ولا قديم؟
2: نعم، تم إقامتها بعد 7 أكتوبر، وهناك بعضها أقيم قبل 7 أكتوبر بفترة قليلة. هذه البؤر الاستيطانية أقيمت على ذات المنطقة المصنفة بأنها منطقات إطلاق نار. هذه البؤر يتم توسيعها، يتم مدها بخطوط المياه والكهرباء، يتم يوميا العمل فيها. هذا اليوم يعني كان هناك عملية هدم في خربة التبان في الجهة الغربية منها، في البؤرة المقامة بمحاذاة خربة خلة الضبع. كان هناك طبعا تطوير لهذه البؤرة والعمل فيها، وهذا ما يمثل سياسة الأبرتايد التطهير العرقي الذي يمارسها حكومة الاحتلال اتجاه المواطن الفلسطيني سواء في مسافر يطا في الضفة حتى في الداخل المحتل.
0: مصير هؤلاء المواطنين 15 مسكن هناك رعاة وعندن حضائر وعندن أغنام، إيش مصيرهم الآن؟ وين يروحوا؟ شو بنساووا؟ راح يتركوا الأرض ولا كما قالوا باقونا على هذه الأرض لن نترك؟
2: صعب جدا يخرج هؤلاء المواطنين من أراضيهم. هذه الأرض ولدوا وترعرعوا فيها ورثوها عن الأجداد. يعني أنا تحدثت مع المسنة سهيلة الحمامدي، سألتها هل سترحلين من هذه المنطقة؟ قالت مستعدة أن أنام على هذا الركام ولن أخرج من أرض مسافر يطا. هذه المسنة طبعا تمثل كل خربة التبان. قبل سنة ونصف تم هدم وإزالة خلة الضبع، وما زال أهالي قرية خلة الضبع متواجدين ومتشبثين في أرضهم. مهما هدم الاحتلال، طبعا رسالة المواطن، مهما هدم الاحتلال لن نخرج من هذه المناطق التي ولدنا فيها وترعرعنا فيها.
0: يعني وتيرة الهدم زادت بعد 7 أكتوبر ولا كان أقل؟ يعني في الماضي كيف بتوصف أنت الوضع الآن من 7 أكتوبر وجاي بعد الحكومة خاصة؟
2: عمليات الهدم بشكل عام كانت يعني قبل 7 من أكتوبر أسبوعيا
0: يتم، زادت الوتيرة
2: المواطنين، لكن بهذا الحجم لا. نتحدث عن هدم وإزالة بشكل كامل، حتى الإخطارات زادت بشكل كبير، حتى عمليات رفض الالتماسات من محكمة الاحتلال زادت بشكل أكبر وأكبر. يعني خصوصا بهذه المرحلة، مرحلة ما قبل الانتخابات، نشاهد يعني صرع لدى المستوطنين ولدى الإدارة المدنية. الإدارة المدنية تهدم المنازل وتخطرها وترفض الالتماسات عن طريق المحكمة، والمستوطن
0: ذكرت أنه بؤر أقيمت من جديد وقديمة. في مستوطنات اللي صلها مدة عندكم، مثلا زي أي مستوطنات عندكم؟ كنتوا بعيدين عن كريات 4؟
2: يعني في الثمانينيات أقيمت 6 مستوطنات على أراضي مسافر يطا، مثل كرمائيل في الثمانينيات والتسعينيات طبعا، وفي 2006 مثل كرمائيل المقامة على أراضي الثعلة وأم الخير، مستوطنة حبات معون المقامة على جزء من أراضي وادي الجواية، على جزء من أراضي وادي الجواية والتواني، مستوطنة أبيقال مقامة على أراضي شعب البطم وواد معين، مستوطنة متبيائير مقامة أيضا على أراضي شعب البطم وبئر العيد، مستوطنة بيت يتير مقامة على أراضي المواطنين في لطيفة، مستوطنة سوسيا مقامة على أراضي سوسيا. هذه المستوطنات طبعا تم ربطها ببؤر استيطانية بدأت قبل 7 من أكتوبر تحديدا في أواخر 2021. أكثر من 28 بؤرة وصل العدد الآن، أغلبها أقيمة بعد 7 من أكتوبر. ربطت هذه المستوطنات طبعا أيضا قطعت أوصال القرى والخرب في مسافر يطا. يعني أصبحت عبارة عن كانتونات معزولة عن بعضها البعض. كل قرى وخرب مسافر يطا بفعل هذه البؤر الاستيطانية.
0: يعني مؤسف، مشهد كثير مؤسف، ويعني بخلي الواحد يكون غاضب. أنا أشكرك أسامة. شكرا عزيزي، شكرا شكرا لك. عمليات الهدم طالت أيضا سلوان الشرق القدس، حيث هدمت قوات الجيش اليوم عمارة سكنية بحي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكان وجود الشرطة عمليا، قامت الشرطة بحراسة آليات الهدم كما تفعل ذلك مرارا. وطبعا آليات الهدم هي تابعة لبلدية القدس. الناشط فخري أبو دياب بن سلوان تحدث أيضا عن هذا الهدم.
3: نعم، يعني في منطقة

0: البستان هو قلب سلوان جنوب البلدة القديمة. قوات الشرطة الإسرائيلية حاصرت منطقة البستان وغلقت الشوارع، وبعد ذلك جرافات بلدية الاحتلال حاصرت منزل عائلة بدران في البستان، منزل مكون من ثلاث طوابق حوالي 500 متر مربع. هذا المنزل بني قبل أكثر من 30 أو 35 عام على الأقل، وبدأت بهدم المنزل، يعني هدمت تقريبا كل المنزل حتى الآن، وما زالت الجرافات حتى تهدم محيط المنزل وأساسات والجدران في محيط المنزل ضمن سياسة تفريغ المنطقة وخاصة منطقة سلوان. طبعا البلدية تدعي أن هذه المباني بنيت بدون ترخيص، رغم أنه هذا المنزل منذ يعني
1: نعم أنت ذكرت منذ 30 عاما، ولكن هل موقعه مثلا يؤثر على أي مخطط معروف لكم أو حتى لجهات استيطانية معروف أنها تنشط أيضا في الحي؟
0: نعم، أولا هي البلدية تدعي أن هذا المنزل لم يحصل على ترخيص، أصلا لا تعطينا ترخيص في الوقت الذي تسمح للمستوطنين بالاستيلاء على المنازل وبناء بدون ترخيص، وهذا الحي هو معد لأن يكون حديقة ومواقف سيارات لصالح المستوطنين الذين على بعد أمتار من هذا المنزل استولوا على منازل، ولذلك وفقط يعني كل الحي، هذا الحي من 115 منزل في كل الحي هدم حتى الآن 60 منزل منذ 7 من أكتوبر.
1: عفوا 115 منزل في حي البستان و60 منزل تم هدمه منذ 7 من أكتوبر، واضح أنه بوتيرة عالية جدا، أعتقد هذه الوتيرة غير مسبوقة إذا أخذنا في السنوات الماضية.
0: نعم، البلدية أبلغتنا وأبلغت المحامي، يعني أبلغتنا كلجنة حي البستان ومحامي الذي يترافع عنا بأنها ستهدم كل منازل البستان حتى نهاية العام، ولذلك هناك مخطط وهناك تهديدات، وهذه هجمة لتفريغ المنطقة ولتصفية وجودنا وإبعادنا وطردنا وإحدى المستوطنين.
1: والسؤال كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ لأي مدى المسار القانوني مفتوح أمامكم أستاذ فخري؟
0: المسار القانوني هو مغلق. أولا يعني هذا القضاء الإسرائيلي هو جزء من المنظومة الاحتلالية الذي لم يعني تقدمنا بكثير من المخططات، ولكن البلدية كانت ترفض، وتوجهنا إلى المحاكم لتجبر البلدية على يعني إيجاد مساكن لنا أو بدائل أو تسمح لنا بالبناء في جزء من البستان وجزء يكون مرافق عامة وإلى آخره حسب المخططات، ولكن القضاء الإسرائيلي لم يعني يطلب أو يرغم البلدية على أي شيء، بل يعني أرغمنا على دفع مخالفات وأعطانا أوامر هدم وأغلق المسار القانوني أمامنا، ولذلك
1: نعم. وهذه العائلات يعني عندما تتم عملية الهدم حتى نفهم يعني هي تجد مأوى آخر، هي تغادر الحي تبقى في الحي، ما الذي يحدث في مثل هذه الحالات؟
0: نعم، يعني في صاحبة المنزل هي أرملة وكبيرة بالسن حوالي 70 عام، عندها يعني ابن هو معاق طبعا بالمعنى والمفهوم الإيجابي، يعني
1: من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم
0: نعم، وسيبقى في الشارع هذا الإنسان الذي لا يعرف ما يدور، وهو الآن يعني على بعد أمتار من محيط أقف في الشمس في العراء على عرباية أو عجلة للنقل
1: نعم
0: ليس لهم أي مكان آخر، ليس لهم، لأن البلدية لا تسمح لنا لا بالبناء، وهي أصلا تعمل على أن تكون هذه المنطقة طاردة لنا لدفعنا الرحيل والابتعاد، ولذلك لا بدائل، فقط الشارع. و
2: إذن كان هذا عبر عملية الهدم في سلوان، منزل من ثلاث طوابق 500 متر مربع لعائلة بدران. كان معنا فخري أبو دياب من المكان. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في ملفات أخرى، ابقوا معي.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام

0: ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائماً

0: ونحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى قضية تلويث المياه وقلة أو يعني تقليص كميات مياه البحر، خاصة قضية التحلية ونكا، وأدى إلى نقص في المياه خاصة مياه الشرب في مناطق بعض المناطق الجنوب. وشركة ميكروت طبعا طواقم الشركة بالتعاون مع سلطة المياه عمليا والجهات المختصة يعملون على معالجة هذا الخلل وإعادة المنشآت إلى العمل. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: في جنوب البلاد بدأت أزمة المياه من البحر ووصلت إلى البيوت. خلل في عدد من منشآت تحلية مياه البحر أدى إلى تراجع كمية المياه التي تدخل إلى شبكة التزويد، ما تسبب في انخفاض ضغط المياه، وفي بعض المناطق أدى إلى انقطاعات مؤقتة. المشكلة ظهرت بشكل واضح في عدد من بلدات ومدن الجنوب. السكان فتحوا الصنابير، لكن المياه لم تصل كما المعتاد أو وصلت بضغط ضعيف. السبب يعود إلى خلل في عمل منشآت التحلية التي توفر جزءا كبيرا من احتياجات إسرائيل من مياه الشرب، ومع توقف غالبية المنشآت اضطرت الجهات المسؤولة إلى الاعتماد أكثر على مصادر مياه أخرى. في هذه الأثناء تعمل شركة ماكورت وسلطة المياه على تقليل تأثير الأزمة من خلال ضخ المياه من مصادر بديلة، كما جرى تقليل استخدام المياه في بعض المجالات وخاصة الزراعة وري الحدائق والمساحات العامة. وفي منشآت التحلية يجري العمل على معالجة الخلل وتنظيف أنظمة التحلية وفحصها تمهيدا لإعادتها إلى العمل بشكل تدريجي. وتقول الجهات المسؤولة إن تزويد المنازل بالمياه مستمر وإن الجهود تتركز حاليا على إعادة ضغط المياه ومعالجة المناطق التي تعاني من الانقطاع.
0: إذن التقرير التالي بصوت الزميلة أسيل كبا حول محطات تحلية مياه البحر. وجيه أبو قويدر، إذن نحن مدير قسم التربية والتعليم في تل السبع الأستاذ وجيه أبو قويدر ينضم إلينا الآن. أستاذ وجيه سلامات، مساء الخير.
2: سلامات يا هلا، مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: نسمع منك كلمة تطمن، المياه وصلت، رجعت المي عادي طبيعي، انحلت المشكلة اللي فهمه.
2: الحمد لله رجعت المي وكل شيء طبيعي، وغدا إن شاء الله راجعين لبهجة افتتاح السنة الدراسية، والمي رجعت لمجريها كما يقال.
0: كان في تفسير للي صار عندكم هناك؟ عندكم تفسير شرحته للأهالي مثلا المشكلة؟
2: لا صدقا ما في، كان سيطروا على المشكلة ورجعوا المي سواء إنا أو لا جيب السلام الحمد لله.
0: العودة الآن هي دائمة على طول أم إنه مؤقتة؟ يعني شو المعلومات اللي عندكم متوفر هناك؟
2: المعلومات اللي عندنا إنه العودة دائمة على طول، وهي قضية اللي خلص ما من الأرض إن شاء الله.
0: هو النقص وين صار؟ يعني بكل المناطق الجنوب ولا تحديدا في بعض البلدات؟ وتفسيرك ليش بعض البلدات وبلدات لا مثلا؟
2: والله ما لا تفسير لدي لهاي القضية، أما هو كان في بعض البلدات وليس فيها كلها.
0: هذا أثر على الطلاب على المدارس؟ كان في عندكم خوف أن الأولاد بيجوش على المدارس مثلا؟ حذرتوا منه أنتم في البداية ولا لا؟
2: إحنا أول شيء علقنا الدراسة اليوم في بلدتي شقيب السلام وتل السبع بسبب انقطاع المياه، يعني التأثير كان مباشر.
0: آه الآن حلت القضية مش مؤقت، على بشكل دائم عمليا.
2: نعم نعم.
0: وين المناطق اللي تضررت أكثر إشي؟ أي بلدات؟
2: بلدة تل السبع وبلدة شقيب السلام.
0: وهناك في عدد كبير من السكان، يعني المي قديش انقطعت؟

0: قوم يومين ساعات ولا كيف كان؟
1: انقطعت من أول أمس عصرا حتى اليوم رجعت في حدود الساعة 10-11.
0: نعم أنا أشكرك أستاذ وجيه، شكرا لك أستاذ وجيه، تحياتي لك يعني عادة المي. ونحن إلى موضوع آخر، قضية التعليم ومدارس شعفاط، أعتقد كان لنا حديث اليوم مع التعليم في المناهج الإصالية، إشكالية هناك حاصلة ما بين الأهالي ووزارة التربية والتعليم، قضية المنهج الإسرائيلي وليس الفلسطيني. شاعر علقم كان قد تحدث إلينا في إذاعة الشمس حول هذا الإشكال.
2: صباحك، احنا طبعا المخيم الوحيد في منطقة القدس مخيم شعفاط، عندنا 6 مباني بتعود للوكالة، فيها طبعا 6 أقسام إدارية من صف أول حتى صف 10، أغلقت بتاريخ 5/5/25/24 ما زالت مغلقة لحتى الآن.
3: حينما نتحدث عن إغلاق مدارس رغم حيوية ومصرية السنة الدراسية، كل سنة دراسية يعني الأمور مرتبطة باللوجستيات في الأونروا، أم أن السياسة هي التي تحدد هذا الموقف؟
2: هي أغلقت من خلال طبعا وزير الأمن الداخلي في القدس،
3: وهو الذي يعني أوقف عملية بداية السنة الدراسية.
2: إجا بشهر 4/2024 دار المدرسة، بعد ذلك التاريخ بأسبوع أو 10 أيام أحضر كتب إغلاق بأسامي المدراء في المدرسة وأغلقها بنفس اللحظة، وصرف طبعا كل الطلبة والموظفين إلى البيوت.
3: لا اعتبارات ذكرها،
2: انه الأونروا يعني مؤسسه معاديه للدوله.
3: هذا حينما تم القرار بالنسبه لهذا الموضوع، ولكنكم عدتم الى العمل بشكل ميداني او باخر.
2: كنا طبعا نتلقى التعليم عن طريق الاونلاين، طريق شبكه التواصل الاجتماعي.
4: والان يعني ما البديل بالنسبه للطلاب الذين كانوا ينتسبون؟
2: البديل انه ب1/9 دخلت بلديه القدس واستغلت هذه المباني وفتحت فيها مدارس خاصه لها.
3: المدارس الخاصه محفوفه بدفعات شهريه
2: بدون مقابل. بتصور بلديه القدس عندنا في لها مدارس كثير، واخذت هذه المباني واستعملتها من 1/9 اللي هو بيوم امس، تبحث عن دراسة جديد في مدارس الوكالة.
3: إذن سدت الحاجة؟
2: كمان مرة؟
3: سدت الحاجة من خلال فتح هذه المدارس الأهلية؟
2: سدت الحاجة لكن مش لكل الطلبة طبعا.
3: قلت؟
2: لأنه هذه المدرسة على زمان الوكالة كان فيها تقريبا 40% من الطلبة اللي بيحملوا هوية غير مغدسية. طبعا تعون اللي بيقولوا لم الشمل والحود مش بحوت، هذول لازم يكونوا يدرسوا في الكورس على اساس يثبتوا حالهم ياخذوا لم شمل للاب او للام، فهذول حتى الان لم يتلقوا يعني مصاعد دراسية بالمرة.
3: تثيرني عادة كرجل تربية وتعليم سابق منذ زمان قضية مرتبطة بالتسرب. لدينا هنا في المجتمع العربي في الداخل ظاهرة تسرب من المدارس، هل هذه الظاهرة مستفحلة أيضا عندكم؟
2: هي أكيد مستفحلة عندنا، لأنه سوق العمل بتيح لهذه الطلبة تسرب. صح، العقل بيستقبل ولد قاصر، والولد بلا مؤاخذة لما بيحصل على معاش آخر الشهر بيزدع مدرسة وبنت التعليم وبروح لسوق العمل. عاد عين انه منطقة مخيم شعفاط منطقة موبوءة تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن هي ترويج مخدرات، ترويج السلاح في هاي المنطقة حدث ولا حرج. وتسرب يعني بدي أقول لك كثير كثير أنه مؤذي صراحة.
4: طب دعنا نعود لمسألة الأونروا، أنه في ظل أيضا إغلاق يعني عدة مراكز أونروا في المنطقة، ماذا سيكون مصير بحسب رأيك يعني المراكز أو المدارس المتبقية في ظل يعني كل النهج الإسرائيلي المعروف تجاه هذه المؤسسة؟
3: وهل الروتين أو الرتابة هي التي ستحدد ديمومة هذه السياسة، بمعنى بأنهم حينما ألغوكم أنتم بإدارة الأمور التربوية ونقل هذا الموضوع إلى أيادي بلدية القدس القدس. خلد الموضوع وكرس الموضوع وسيمارس إلى الأبد.

0: صحيح نعم صحيح. هو صحيح حطونا المنهاج الإسرائيلي في هاي المدارس كان اختياري، فاليوم فش اختياري، اليوم انت بدرس في هاي المدارس وتتعلم المنهاج الإسرائيلي بحيث انه تغير تفكيرك الاجتماعي، تفكيرك العقائدي، تفكيرك كل شيء عندك راح يتغير من ناحية سياسية كمان.
1: يعني بأنت بتتحدث عن خشية بنيوية بفقدان الكثير من المعاقل، معاقل الهوية للطالب العربي المقدسي، باعتبار أن منهاج التعليم في بلدية القدس يختلف عن المنهاج في التربية والتعليم المقدسي أو الفلسطيني.
0: هي كل اللي بصير سياسة التغيير منهاج التعليمي في منطقة القدس بشكل عام. طبعا المدارس الأولى 5 مدارس عندنا، في مخيم شعفاط، في وادي الجوز مدرسة، في طول باهر مدرسة، في النسور مدرسة، 6 مدارس أغلقت في القدس.
1: أسأل نفسي بصوت عالي أستاذ علقم، يعني ما هي النشاطات اللامنهجية ما بعد ساعات الدوام الكلاسيكية التقليدية، يعني بعد الرابعة ماذا يعني تعرض الأونروا إلى الشباب والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات في هذه الساعات الحاسمة التي من خلالها يستطيعون سد فراغ كبير نشأ بسبب هذه السياسة؟
0: صحيح ليس هناك أي دور لوكالة الغوث منطقة القدس، لا صباحية ولا مسائية، نهائيا ممنوع حتى الموظف أنه يتواجد في المنطقة.
1: حتى هذا ممنوع؟
0: كله ممنوع نهائيا.
1: إذا
0: الموظف ما بقدر يطلع هوية الشغل، هوية العمل ما بقدر يطلعها أمام البوليس الإسرائيلي، ما بقدر.
1: أنا مش فاهم، يعني إذا في مثلا ملعب كرة سلة مضاء وتؤمن
0: إحنا العطلة الصيفية كان في عنا مخيم صيفي في أحد المؤسسات في المخيم، مركز الشباب الاجتماعي. باليوم الختامي طبعا بدنا نعمل حفل ختامي للأطفال وشان ينبسطوا، فاتصلوا طوالي الإسرائيليين، الشرطة اتصلت وقف الفعالية وتعال علي على الشرطة.
2: إذن هذا ما تفوه ما قاله الشاعر علقم حول المناهج التدريسية للطلاب العرب الفلسطيني في مدينة القدس، تحدث إلى الزملاء زهير بهلول وأسيل فرحات. نحن إلى ما حدث اليوم صباحا في سيناء بالمنطقة الواقعة بين نويبع ودهب. حافلة ركاب كانت غاصة بحوالي 50 مسافر مستجمون قادمون من القاهرة وصلوا إلى نويبع إلى دهب، وكانت بالطريق الحافلة كما يبدو إلى منطقة نويبع، وفجأة كما قالت لنا الزميلة الصحفية داليا منير من موقع الحادث قبل بداية البرنامج بدقائق تحدثنا إليها أن سبب هذا الحادث الأليم كان عبارة عن انفجار كما يبدو بإطار الحافلة، مما أدى إلى انقلابها وأدى إلى مقتل 28 شخص وإصابة 22 شخص وإصابة 28 آخرين بجراح متفاوتة. وطواقم من الإنقاذ المصرية عملت ساعات طويلة ونقلت الجرحى إلى المستشفيات في سانتا كاترين وفي شرم الشيخ. تنستمع إلى ما قالته داليا منير إلينا حول هذا الحادث الأليم من موقع الحادث تحديدا.
3: يعني تحديدا لكلام حضرتك، هو الوفيات وصلت ل 22 والإصابات 28، يعني نقول إن الحادث أثر عن وفيات وإصابة 50 راكب من بينهم طبعا سائق الأوتوبيس. موجود 10 مواطنين أردنيين داخل الأوتوبيس، وطبعا دول يعني دول من الوفيات. وزارة الصحة المصرية طبعا طلعت بيان بارتفاع العدد ان هو وصل ل 22، بالإضافة ان كان فيهم طبعا عدد من الأطفال سواء مصريين او الأردنيين. الإصابات اللي موجودة يعني تنوعت ما بين طبعا كسور وما بين الحوض والعمود الفقري، ما بين إصابات وسحاجات، حالات غيبوبة، يعني تعددت الكلام ده. يمكن خلينا نتكلم كمان على يعني كان في طفل مجهول الهوية يعني بيبلغ من العمر تقريبا حوالي 11 سنة، معذرة بيبلغ من العمر سنة، فمش عارفين طبعا يعني يتبع مين. بالإضافة ان طبعا الجهات المعنية يعني وصلت للحادث وبدأ ينقلوا الإسعاف، وصلت

0: حوالي 10 سيارات إسعاف نقلت المصابين.
1: نعم داليا، الحادث لم يحدث نتيجة اصطدام حافلتين أم من انقلاب حافلة؟
0: لا لا لا بالعكس، يعني اللي حصل ان في انفجار في اطار الامامي للاوتوبيس، وده اللي ادى لانقلاب الحافله. بالنسبه حتى للوفيات، في حوالي 17 من الوفيات موجودين داخل مدينه نويبع، واتنقلوا حوالي 5 داخل ثلاجه مستشفى دهب المركزي. بالنسبه للاصابات، يعني تفرقوا ما بين مدينة سانت كاترين ومدينة شرم الشيخ ومدينة تور سينا.
1: هذول كانوا مجموعة، يعني جاءوا من أين وكان إلى أين كانت الوجهة؟
0: كان الاتجاه كان من مدينة القاهرة وصولا لمدينة نويبع، ودي رحلة من أوتوبيسات النقل العام البري العادية.
1: نعم عادي،
0: يعني ما كانش
1: نعم.
0: لا لا لا لا لا
1: وتحقيق جاري عمليا، و يعني على من، يعني على من تقع هذه المسؤولية؟ حدث تكتيك، حدث تقني بحافلة؟
0: بعد البحث طبعا، بعد المعينة، ان فردة الكاوتش الأمامية انفجرت.
1: ولكن الشارع هناك، يعني هل هناك في خطورة من الشارع ام من الشارع؟ يعني
0: بالضبط هي منطقة الصعدة اللي حصل فيها الحادث، دي منطقة اصلا بتعد منطقة خطرة او منطقة حوادث، لان هي بتعتبر زي منازل او مطار يعني في طريق مدينة نويبع، ودي بتسبق مدينة نويبع بحوالي 2 كيلو
1: باتجاه دهب.
0: لا، من اتجاه دهب لاتجاه نويبع.
1: من دهب للشمال.
0: طريق نعم. هو الطريق ده يسمى طريق الصعدة.
1: نعم طريق صعبة. نعم
0: يعني هو معروف. بيكون فعلا طريق صعب.
1: نعم. اذا ضحايا 22 من 10 اردنيين كما ذكرتي، عندك اكثر من 28 اصابة.
0: 28
1: اصابة. نعم. اذا هذه الصحفية الزميلة داليا منير من موقع الحادث. الحادث يعني اصفر عن مقتل 22 شخص واصابة 28 اخرين، مؤسف جدا. 50 دقيقة بعد 5، وقفتنا الرياضية اليوم. تتواصل مباريات الدوري الإسرائيلي، ومباراة مؤجلة من الجولة الأولى بسبب مشاركة بئر السبع في مباريات الشامبيونز ليج والليغا الأوروبية. اليوم لقاء مؤجل كان عمليا، من عند الساعة 8 يلتقي هابوئيل بئر السبع بهابوئيل حيفا. وفي مباراة الكأس جولة أولى في ألمانيا، أوسنبروك من الدرجة الثانية يستضيف بايرن ميونخ. في إيطاليا أيضا كأس الدوري هناك الدقيقة الأخيرة الآن جارية، هناك مباراة ساسولو أمام فروزينوني. التعادل حاصل 1-1، سيلتقي عند السابعة فريق أودينيزي وفينيتسيا. وأيضا في الدوريات الأوروبية المختلفة، نذكر بالمباريات غدا الخميس راح تكون مباريات أيضا في الدوري الإسرائيلي، مباراة أيضا مؤجلة من الجولة الأولى. هابوئيل تل أبيب سيلعب أمام بيتر القدس غدا في استاد بلومفيلد في مدينة يافا عند الساعة 8:30. وفي الدوري الإسباني، مباراة ستجمع ريال سوسيداد أمام سيلتا فيغو. وطبعا في فرنسا تولوز يلتقي ليل. سنتابع أيضا أخبار الرياضة وأخبار التنس، بطولة الولايات المتحدة في التنس الفليشينج ميدو. نحن بهذا يعني نأتي إلى ختام هذه الجولة من حصادنا الإخباري. ياسمين عابد كانت معي في الإعداد والإنتاج، أيضا الزميلة ليليان حاج كانت معنا في الهندسة الإذاعية والتقنية الصوتية. معكم كان نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. غدا نعود ونلتقي بعون الله عند الساعة 7 صباحا في برنامج أول خبر أجمل. تحية وإلى اللقاء.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
2: يافا جينز،
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
7: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
10: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
11: الشمس دائما
12: شوي على اليمين.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM 6.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل مسن في السبعين من عمره جراء تعرضه لجرم الطعن في مدينة يفني، وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة إن المسن كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات نافذة، وتم إعلان وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نفت القيادة المركزية الأمريكية استهداف المدنيين بعدما أفادت مصادر إيرانية بمقتل 4 أشخاص على الأقل في غارة أمريكية استهدفت حفل زفاف في مدينة جنوب إيران، مؤكدة أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا. في المقابل، وصفت الخارجية الإيرانية التصريحات الأمريكية بأنها كذب فاضح، معتبرة أن الضربة التي استهدفت حفل الزفاف تعد جريمة حرب، وقالت أن الولايات المتحدة استهدفت مناطق غير عسكرية وبنى تحتية خدمية في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع المشروع. إلى ذلك، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة لمواجهتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران هذا الأسبوع، وقال رضائي إن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في الميدان والدبلوماسية ومواجهة العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تحطيم أسس الولايات المتحدة على حد تعبيره. وفي السياق، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 18 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي بدأت مساء يوم الثلاثاء الأخير. من جهتها، أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء التصعيد الأمريكي

0: الإيراني مؤكدة استمرار انخراط إسلام أباد في الحوار ومعربة عن تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن بدأت حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران بهدف فرض ضغط اقتصادي على طهران ودفعها للعودة إلى المفاوضات بشروط مقبولة للرئيس ترامب، وأشار إلى أن ترامب مصمم على أن لا تخرج إيران من الصراع بحكومتها وقدراتها الحالية من دون حدوث تغيير. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الإيرانيين يحصلون على بعض الإمدادات من روسيا لكنهم لا يتلقون منها دعما ماليا مباشرا، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف أي جهة تتعامل مع النظام الإيراني داعيا الجميع إلى الابتعاد عن إيران. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وستواصل التوسع. وأضاف نتنياهو خلال زيارته موقعا للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة برفقة رئيس الأركان إيال زمير إن إسرائيل تسعى لجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح لا تشكل تهديدا أمنيا لها، مشيرا إلى اعتقال رئيس المخابرات حركة حماس ومؤكدا السعي إلى تفكيك قدرة العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدموها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. اقترح الرئيس الأمريكي ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، قائلا إن المضيق أصبح تحت السيطرة الأمريكية، ومتسائلا عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن بدأت حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران بهدف فرض ضغط اقتصادي على طهران ودفعها للعودة إلى المفاوضات بشروط مقبولة للرئيس ترامب. وأشار إلى أن ترامب مصمم على ألا تخرج إيران من الصراع بحكومتها وقدراتها الحالية من دون حدوث تغيير. نفت القيادة المركزية الأمريكية استهداف المدنيين بعدما أفادت مصادر إيرانية بمقتل 4 أشخاص على الأقل في غارة أمريكية استهدفت حفل زفاف في مدينة جنوب إيران، مؤكدة أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية التصريحات الأمريكية بأنها كذب فاضح، معتبرة أن الضربة التي استهدفت حفل الزفاف تعد جريمة حرب، وقالت إن الولايات المتحدة استهدفت مناطق غير عسكرية وبنى تحتية خدمية في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع المشروع. إلى ذلك توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة لمواجهتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وقال رضائي إن الاستراتيجيات الإيرانية الجديدة في الميدان والدبلوماسية ومواجهة العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تحطيم أسس الولايات المتحدة على حد تعبيره. وفي السياق، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 18 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي بدأت مساء يوم الثلاثاء الأخير. من جهتها أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء التصعيد الأمريكي الإيراني، مؤكدة استمرار انخراط إسلام أباد في الحوار ومعربة عن تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، زاعما أن رفع بعض العقوبات عن دمشق أدى إلى تراجع الرغبة السورية في التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤول إن إسرائيل لا ترى الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب سوريا خيارا مناسبا وتعتبرها ذخرا استراتيجيا.

0: مشيرا إلى استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين وبحث الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجنوب السوري. محليا أعلنت مصادر طبية عن مقتل مسن في السبعين من عمره جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة يفني، وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة إن المسن كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات نافذة، وتم إعلان وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نهدى فيها شوي نسمع نفكر ونقرب من سؤال يمكن كل واحد فينا مرق فيه بطريقة أو بأخرى. سؤال عن الأشياء اللي بناخدها معنا والأشياء اللي مهما كانت عزيزة علينا بيجي وقت إنه لازم نتركها. معكم أنا هبة أبو حسان وبنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج بنرجع فيه للحياة من خلال الكتب وبنرجع للكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش هدف بحد ذاته ولا مجموعة أفكار بعيدة بنقرأها ومنسكر الصفحة. الكتاب هو جسر بين موقف منعيشه وبين سؤال ما عرفنا نعطيه اسم، بين تجربة صغيرة ممكن تمر علينا بشكل عادي وبين فكرة تخلينا نرجع نتطلع عليها مرة تانية ونقول لحظة، يمكن الموضوع أكبر من هيك.

طبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغل من وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكو بهدوء وبسلاسة. وفي أحلى من بداية شهر جديد؟ هنا يمكن أيلول يخلي فكرة البدايات أوضح من أي وقت ثاني. فجأة بتتبدل ملامح الشوارع، بترجع المدارس، بيبدأ الصيف ينسحب على مهله كأنه عم ينطوي آخر صفحة من أيامه، والحياة كلها من دون ما تعلن عن حالها بتصير كأنها واقفة على عتبة مرحلة جديدة. وبداية شهر جديد دايما في إشي جميل، كأنها بتحملنا معها بهدوء وبتعطينا فرصة نفتح صفحة جديدة ونمشي بخفة أكبر نحو اللي جاي. بس كل بداية لها وجه تاني ما بنحكى عنه كتير، وجه هادئ ومش دايما بننبه له، الأشياء اللي لازم نتركها ورانا والأماكن اللي لازم نودعها والنسخ القديمة منا اللي ما عاد ممكن نكمل فيها لقدام. وبين سطر في سطر شو بنعمل؟ يمكن تكون أنتِ.

إذن يمكن ما إله أي قيمة مادية، ويمكن لو شافه حدا ثاني يسألك بكل بساطة ليه بعدك محتفظ فيه؟ بس أنت ما بتشوف الغرض، بتشوف مين جابه، بتتذكر بأي فترة دخل حياتك، شو كان يصير وقتها، مين كان موجود، شو كنت خايف منه وشو كنت مستني، وأحيانا بتتذكر مين كنت أنت أصلا وقتها. وفجأة السؤال اللي كان بسيط قبل شوي أخده ولا أتركه ما بيعود عن الغرض، لأنه مرات إحنا ما بنمسك الأشياء بإيدينا بس بنمسكها من المعنى اللي صار إلها جواتنا. وأنا واقفة بين الكرتين خطر لي إنه يمكن إحنا بنعمل نفس الإشي بأشياء أكبر بكتير، أماكن، علاقات، صداقات، أحلام، خطط، وحتى نسخ قديمة من حالنا. منضل حاملين أشياء مش بالضرورة لأنها بعدها مناسبة إلنا، لكن لأنها كانت يوم جزء من هالقصة. وهم بالذات صار السؤال بالنسبة لي أكبر من إنه ليه التخلي صعب لهالدرجة. مش بس التخلي عن الأشياء اللي أذتنا، هاي مرات منعرف نفهمها صح، إنه علاقة أتعبتنا، شغل استنزفنا، مكان ما ارتحنا فيه، حتى لو القرار صعب على الأقل منقدر نحكي لأنفسنا قصة واضحة، هذا الإشي كان سيء إلي ولهيك لازم أمشي. بس شو لما ما تكون القصة هيك؟ شو لما يكون الإشي حلو بس لازم ندركه؟ بيت حبيناه، صداقة كانت يوم من أهم العلاقات بحياتنا، حلم قضينا سنين وإحنا شايفين مستقبلنا من خلاله، شخص ما منكرهه وما عمل أي إشي يخليه بين مزدوجين الشرير بالحكاية، بس مع هيك الطريق معه ما عاد هو الطريق اللي بدنا نكمله. هون التخلي بصير أصعب، لأنه ما في غضب يساعدنا، ما في سبب كبير منعلقه على الحيط ومنقول عشان هيك انتهى. وهون يمكن السؤال الحقيقي مش كيف نترك الأشياء السيئة، يمكن السؤال الأصعب هو هل ممكن إشي يكون جميل حقيقي ومهم جدا بحياتنا مع هيك ينتهي؟

هذا السؤال بالضبط هو اللي أخذني الكتاب راح يكون معنا اليوم، اسمه الخسارات الضرورية للكاتبة جديث بيورست. وأنا بعرف العنوان لحاله ممكن يوقف الواحد، خسارات وضرورية كمان، لأنه عادة منتعامل مع الخسارة كأنها عكس النمو. النمو يعني نكسب، نتعلم أكتر، نعرف ناس أكتر، نبني أكتر، نوصل أكتر، نضيف لحياتنا أشياء جديدة، كأنه كل ما زاد اللي معناها إحنا عم نتقدم. بس فيورست تقلب الفكرة شوي. هي بتقول يمكن إحنا ما منكبر فقط من الأشياء اللي منضيفها لحياتنا، يمكن جزء أساسي من النضج نفسه بصير خلال الأشياء اللي منتعلم مع الوقت إن ما منقدر نضل نحتفظ فيها بنفس الشكل. من أول حياتنا تقريباً في أشياء منخسرها حتى نقدر نتحرك للمرحلة اللي بعدها. فكروا فيها، الطفل بده يبتعد شوي شوي عن الحماية الكاملة حتى يصير مستقل، وإحنا لما نكبر نضطر إنه نتخلى عن صورة مثالية حملناها عن الناس، عن الحياة وعن حالنا كمان. منودع نسخ أصغر من أنفسنا وتوقعات كنا متأكدين إنها راح تتحقق، وأحياناً منودع ناس ومراحل منحبها فعلاً. وهون كلمة ضرورية بتصير أوضح شوي، مش لأنها خسارات حلوة، ومش لأنها ما بتوجع، مش لأنه كل إشي بنخسره أكيد خير إلنا، لكن لأنها جزء من حقيقة بسيطة وصعبة بنفس الوقت. ما بنقدر نعيش كل مراحل حياتنا مع بعض، ما بنقدر نكبر ونضل بنفس الوقت الشخص اللي كنا عليه قبل 10 سنين، ما بنقدر نختار كل الطرق ونترك كل الأبواب مفتوحة، وما بنقدر ناخد معنا كل إشي مرق بحياتنا فقط لأنه كان بشي يوم مهم. يمكن بمرحلة من العمر بنكتشف إنه النمو مش بس سؤال شو بدي أضل

ضيف يمكن لازم نسأل كمان شو صار لازم أودع. وعشان هيك حلقتنا اليوم مش عن أني أنسى الماضي وأكمل، مش عن أنه الإنسان لازم يتعلم يترك الناس والأماكن بسهولة كأنه التعلق ضعف أو الحزن مشكلة لازم نحلها بسرعة. بالعكس، بدنا نفهم ليه أصلاً نتمسك، ليه أحياناً منعرف بعقلنا أنه مرحلة انتهت بس جزء منا بعده بحاول يمدها. ليه ممكن نخاف من ترك إشي؟ مش لأنه بعدنا بدنا إياه، بل لأنه خايفين شو رح يعني عنا لو تركناه، وشو بنعمل بالأحلام والتوقعات اللي ما عادت تناسبنا لكنها عاشت معنا لوقت طويل لدرجة صارت جزء من الطريق اللي بنفهم فيها حالنا. ويمكن الأهم من كل هذا، هل التخلي يعني فعلا إنه خسرنا اللي كان؟ شو رأيك؟ ولا ممكن نترك مكان من غير ما نترك السنوات اللي عشناها فيه؟ ممكن نغير حلم من غير ما نعتبر السنوات اللي حلمنا فيها ضاعت؟ ممكن نعطي الشيء مكان كامل ومحترم بقصتنا من غير ما نعطيه بالضرورة مكان بكل اللي جاي معنا؟ أنا ما بعرف إذا وأنا واقفة بين هاي الكراتين كنت فعلاً عم أقرر شو بدي أخذ معي على البيت الجديد، لأنه يمكن كنت عم أتدرب على سؤال أكبر بكتير: شو من الماضي بيستاهل يبقى جزء مني؟ وشو ما عاد لازم يضل ماسك مكاني؟ وهذا السؤال رح نمشي معه اليوم. من الطفولة للعلاقات للأحلام اللي رسمناها عن المستقبل، وصولاً للأشياء اللي أحياناً بنعرف إنها انتهت بس ما بنعرف كيف نقولها. كان إلك مكان كبير بحياتي بس يمكن مكانك مش بالمرحلة الجاي، فخليكوا معنا لأن اليوم في بين السطور ما رح نحكي بس عن الأشياء اللي بنخسرها، رح نحكي عن الأشياء اللي يمكن ما بنقدر نكبر إلا لما نتعلم كيف نودعها.

نروح مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام

نسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تزق.

0: وداني وما استخب وبسمع نفس الأغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكاني خاين او جبان. وافتكرت اول يوم في المدرسة اول فراق اول وداع أول مرة قلبي تزن.
1: وقفنا عن فكرة جوزيث فيورست بكتاب الخسارات الضرورية، إنه إحنا ما منكبر بس من الأشياء اللي منضيفها لحياتنا، وإنما كمان من أشياء بيجي وقت ما منقدر نضل محتفظين فيها بنفس الشكل. وقلنا إنه يمكن السؤال اللي لازم نسأله مش دايما شو بدي أضيف لحياتي، مرات السؤال هو الأصعب، هو شو صار لازم أودع. بس إذا التغيير جزء طبيعي من الحياة، وإذا كل واحد فينا مرق أصلا بمراحل انتهت وبدأ تغيرها، ليه لما نوصل لبعض الأشياء منحس كأنه تركها مستحيل؟ فهون يمكن لأنه لما نترك إشي إحنا نادراً ما منكون عم نترك الإشي وحده. تخيلوا شخص، تمام؟ تخيلوا شخص صار له 7 سنين بشغل ما عاد بده إياه، كل صبح بيروح وهو عارف إنه مش مرتاح، وكل فترة بتطلع فرصة تانية وبفكر فيها، بس أول جملة بتيجي براسه مش هل أنا بدي أضل هون، بتكون بعد 7 سنين أترك. أو علاقة صار واضح للطرفين إنها تغيرت، يمكن حاولوا كتير، حكوا، رجعوا، أعطوا فرص، وكل مرة يوصلوا للسؤال إذا لازم يكملوا. فجأة بتدخل كل السنوات على الطاولة، طيب وكل اللي مرقنا فيه، كل اللي حاولناه، يروح سودان؟ أو حتى يمكن طريق دراسي أو مهن اخترته بعمر صغير وصلنا لنصه نوعا ما واكتشفنا إنه ما عاد يشبهنا. بدل ما نسأل لو كنت بختار اليوم إيه، هل هذا هو الطريق اللي بدي إياه؟ منلاقي حالنا عم نحسب كل اللي دفعنا حقه حتى نوصل لهون. وهون بصير التخلي أثقل، لأنه ما منكون عم نودع شغل أو علاقة أو قرار فقط، منكون حاسين إنه إحنا عم نودع كل استثمرنا فيه، الوقت، التعب، الانتظار، المحاولات، الخطط، وحتى الصور اللي بنيناها عن النهاية. وفي هيك إشي بالاقتصاد السلوكي مفهوم اللي هو بيفسر جزء من هاي الحيرة، اسمه التكلفة الغارقة. اسمه يمكن يبين شوي اقتصادي أكثر من اللازم، بس فكرته قريبة جدا من حياتنا. لما ندفع الثمن بإشي إن كان وقت، مال، جهد، بصير هذا الثمن يأثر على قرارنا إذا نكمل فيه، حتى لما اللي دفعناه صار من الماضي وأصلاً ما عاد ممكن إنه إحنا نرجعه. يعني تخيلوا إنك حضرت ساعة ونص من فيلم، تمام؟ وبقي نصف ساعة فقط، وإنت من زمان مش مستمتع، تمام؟ إنت مش حابب الفيلم، ليه مرات بتكمله؟ بنصير نقول حرام، حضرت ساعة ونص صح؟ مع إنه ساعة ونص راحت سواء كملت الفيلم أو سكرته. وطبعاً العلاقة مش فيلم، والوظيفة مش تذكرة سينما، وحياتنا أعقد بكثير من مثال اقتصادي. لكن في سؤال مهم، المفهوم هذا بيحطه قدامنا، هل أنا مكمل لأنه الإشي اللي قدامي اليوم بيستحق، ولا لأنه صعب علي أتقبل فكرة أنه كل أعطيته إياه بالماضي يروح هيك؟ وهذا فرق كتير كبير، لأنه الماضي إله قيمة أكيد. 7 سنين من عمرك مش رقم، وعلاقة عشت فيها تفاصيل وحب ومحاولات مش إشي من قيمه من حياتنا بجملة. لكن المشكلة بتبدأ لما يصير اللي دفعناه بالأمس هو السبب الوحيد حتى ندفع أكثر بكرة، كأننا عم نحاول ننقذ الماضي من خلال المستقبل. أعطت العلاقة 5 سنين، ولو فبعطيها سنة سادسة فقط حتى ما أحس إنه الخمسة راحوا هيك. تعبت بطريق معين فبكمله فقط لأنه حتى ما أوجه احتمال إن اليوم كنت رح أختار غيره. ضليت أستنى إشي لوقت طويل، فبصير هذا التوقف عن الانتظار أصعب من الانتظار نفسه. وهون في سؤال مش سهل، يمكن مش لازم نجاوب بسرعة. لو هذا الإشي دخل حياتي اليوم لأول مرة من غير كل التاريخ اللي بيني وبينه، هل كنت رح أختاره؟ لو هاي الوظيفة انعرضت عليك اليوم، هل كنت رح توافق؟ لو هذا الطريق انفتح قدامك اليوم، هل كنت رح تمشي فيه؟ ولو قبلت العلاقة مثل ما هي اليوم، مش مثل ما كانت بالبداية، ولا مثل ما بتتمنى تصير بالمستقبل، هل كنت بتختارها؟ مش شرط يكون الجواب لا، ومهم جدا ما نحول السؤال لوصف جاهز للترك، لأنه في علاقات بتمر بفترات صعبة وبتستحق المحاولة، وفي شغل منتعب فيه مع هيك منختاره، وفي طرق منشك فيها ومنكمل لأنه فعلا بعدها إلنا. المهم مش إنه نترك عند أول شك، المهم نعرف من وين جاي قرار البقاء. هل أنا بختار هذا الإشي اليوم، ولا فقط خايف أعترف إنه الإشي اللي اخترته قبل سنوات بطل اختيار اليوم؟ ويمكن هون بالضبط نوصل لجملة كتير منا قالها أو سمعها بشكل أو بآخر، حرام على كل هالسنين. وكأنه نهاية الإشي اليوم عنده قدرة غريبة ترجع لورا وتمحي كل اللي صار قبل. بس هل فعلا بتقدر؟ إذا صداقة استمرت 10 سنين وانتهت بالسنة 11، هل ال10 سنين اختفوا؟ إذا درست مجال وبعدين اكتشفت إنك بدك تشتغل بإشي تاني، هل كل إشي تعلمته صار بلا قيمة؟ وإذا علاقة كانت بيوم من الأيام مليانة حب وبعدين تغيرت، هل لازم نرجع نعيد كتابة كل القصة ونقنع حالنا إنها كانت غلطة من الأول فقط لأنها ما استمرت؟ ومفهوم جدا، يمكن جزء من الصعوبة مش إنه خايفين نخسر الشيء نفسه، يمكن إحنا خايفين نخسر معناها. بدنا العلاقة تكمل حتى تثبت إنه السنوات كانت تستاهل، بدنا الحلم يتحقق حتى يثبت إنه التعب ما راح، بدنا القرار القديم ينجح حتى نقدر نقول إنه النسخة القديمة منا اختارت صح. بس يمكن الماضي ما بحاجة للمستقبل حتى يبرره، يمكن تجربة تكون مهمة وتنتهي، يمكن شخص يترك فينا أثر كتير كبير وما يضل معنا للأبد ويجي معنا لفترة، ويمكن طريق ما يوصلنا للمكان اللي تخيلناه، ومع هيك كنا غيرنا علمنا وأخذنا لمكان ما كنا رح نوصله بدونه.

وهون كتاب حلقتنا بيساعدنا نطلع من فكرة قاسية كتير منعيش فيها، إنه إذا انتهى الإشي لازم نقرر إذا كان نجاح أو فشل، بينما يمكن في أشياء بالحياة ما بتنقاس بطول مدتها، تنقاس بالمرحلة اللي عشناها فيها وبالإشي اللي صار فينا خلالها. بس في طبقة ثانية بتخلي التخلي أصعب، لأنه بعد فترة بعض الأشياء ما بيعود إلها مكان بحياتنا فقط،

بصيرها إلها مكان بتعريفنا عن حالنا. هون لما يتغير الشيء عذرا، السؤال ما بعود فقط شو رح أعمل من دونه، السؤال بصير مين رح أكون أنا من دونه. وهذا سؤال بخوف أكتر.

وهنا بنرجع مرة تانية لكتابنا الخسارات الضرورية، بس من مكان أعمق. فيورست ما بتحكي عن التخلي كمهارة منتعلمها حتى نصير أشخاص ما بيتعلقوا، بالعكس إحنا منتعلق لأنه الناس والأماكن والأدوار وحتى الأحلام فعلاً بتدخل بتكوين حياتنا، ولهيك فقدانها أو تغييرها بوجع. لكن النمو بحسب الفكرة اللي بيمشي فيها الكتاب بطلب منا مع الوقت نقدر نميز بين إشيان، الشيء اللي كان جزء مني وبين الشيء اللي لازم يضل موجود حتى أعرف مين أنا، وفي فرق كتير كبير بيناتهم. ممكن علاقة تكون جزء من قصتي من غير ما تكون كل هويتي، ممكن مهنة أكون بنيت فيها 20 سنة وبعدين أكتشف إنه في أشياء أكتر من المسمى اللي كنت أحطه تحت هذا الشغل. ممكن مكان يحمل نسخة كاملة مني من غير ما أحتاج أضل فيه حتى أثبت إنه هاي النسخة كانت موجودة. يمكن هون الخسارة ضرورية، مش بس خسارة الشيء، أحيانا هي خسارة التعريف القديم لنفسنا اللي كان مربوط فيه.

بس لهون كنا عم نحكي عن أشياء عشناها فعلاً، شغل اشتغلناها، علاقة دخلناها، دور عشنا فيه، طريق مشيناه. ولكن في نوع ثاني من الخسارة يمكن أغرب من كل هذا، لأنه شو بيصير لما الشيء اللي لازم نودعه ما صار أصلاً؟ مش علاقة انتهى، بل العلاقة اللي كنا متأكدين إنه رح تيجي، مش شغل تركناه، بل المهنة اللي من عمر صغير كنا شايفين حالنا فيه، مش بيت طلعنا منه، بل الحياة كاملة اللي قلنا بعمر معين أكيد رح أكون عايشها. كيف الإنسان بيحزن على مستقبل ما عاشه، وكيف بيتخلى عن نسخة قديمة من حياته كانت موجودة فقط براسه؟ هذا اللي بدنا نحكي عنه بعد الأغنية، خليكم معنا.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس. بعدنا مستمرين سوا في بين السطور ومعكم أنا نهيبة أبو حسن. قبل الأغنية وصلنا لنوع غريب من الخسارة، مش خسارة شخص كان موجود وراح، ولا مكان عشنا فيه وتركناه، ولا طريق مشيناه وبعدين غيرنا. حكينا عن إشي أصعب شوي لأنه ما إله ذكرى أخيرة أصلاً، المستقبل اللي كنا متأكدين إنه راح يصير وما صار. والفكرة هاي مش جانبية بكتابنا الخسارات الضرورية، بالعكس هي موجودة تقريباً بقلب الطريقة اللي كاتبتنا بتشرح لنا فيها النضج. حتى العنوان الكامل للكتاب ما بيحكي بس عن الخسارات، وإنما عن الحب، الأوهام، الاعتماد، التوقعات المستحيلة اللي كل واحد فينا بشكل أو بآخر لازم يتخلى عن جزء منها حتى يقدر إنه يكبر. وفيروس بتعمل هون حركة مهمة جدا، هي بتوسع معنى كلمة خسارة، لأنه إحنا لما نسمعها غالبا بنفكر بمباشرة بإشي كان موجود وانسحب من حياتنا، شخص توفى، علاقة انتهت، بيت تركنا. لكن فيروس بتقول إنه في خسارات تانية ما حدا بياخدها منا. إحنا منكبر ومنكتشف إنه لازم نودعها، وداع فكرة، وداع صورة، وداع توقع، وأحياناً وداع نسخة كاملة من المستقبل كنا عايشين معها كأنها مضمونة. وهذا يمكن يفسر تجربة غريبة كتير ناس بعرفوها، لما توصل لعمر معين وتطلع حواليك وتقول لحظة، مش هيك كنت متخيل بهذا العمر. مش بالضرورة لأنه حياتك سيئة، يمكن بالعكس تماماً، بس في مكان صغير جواتك بعده حامل صورة تانية. بهذا العمر كنت متخيل أكون هون، بعد التخرج كنت متأكد رح يصير أنا عارفة كذا، كنت مفكر هاي العلاقة رح تكمل، كنت شايف هاي حالي بهاي المهنة. وبعدين منوصل منكتشف إنه الحياة ما قرأت النسخة اللي كتبناها إلها، وهون الخسارة بتصير محيرة، لأنه على شو بالضبط بدنا نحزن؟ ما في إشي صار وبعدين انتهى، في إشي كان لازم يصير براسنا وما صار. وفيوريست كاتبتنا لما بتحكي عن التوقعات المستحيلة ما قصدها إنه الإنسان ما يحلم ولا إنه ما يتوقع من الحياة إشي، هي أصلاً ما بتقدم النضج كحالة باردة ومنزوعة الرغبات. الفكرة أعمق من هيك، إنه جزء من النضج تاعنا هو إنه نقدر نفرق بين الأمل وبين المطالبة، بين بتمنى حياتي تمشي بهذا الاتجاه وبين حياتي لازم تمشي بهذا الاتجاه، والفرق بينهم يمكن كله موجود بكلمة صغيرة جدا، المفروض. كلمة المفروض خطيرة، مش لأنها دايما غلط، مرات فعلا في أشياء لازم تكون احترام، أمان، مسؤولية، حدود معينة. لكن المشكلة لما نصير نقيس حياتنا كلها على صورة قديمة ونعتبر كل اختلاف عنها دليل إنه في إشي فشل. ساعتها ممكن يكون وجعنا مش من الحياة اللي عايشينها، وجعنا من الحياة التانية اللي بعدها ماشي معنا براسنا. ويمكن أوضح مكان بتحكي عنه فيوريست بهاي الفكرة هو العلاقات، لأنه بتقول إنه من الخسارات الضرورية اللي بتيجي مع النضج خسارة التوقعات المستحيلة اللي بنحملها معنا للحب. وهي فكرة قوية، لأنه إحنا قليل ما بندخل علاقة مع شخص واحد فقط، إحنا بندخلها

معنا تاريخ كامل، أفكار عن شو يعني حب، صور عن الشريك المناسب، توقعات تعلمناها من أهلنا، أشياء قرأناها، أفلام شفناها، علاقات قديمة نقاط ضعف فينا، وأحيانا حتى احتياجات من طفولتنا ما منكون واعيين إلها، وكل هذا بفوت معنا على العلاقة. فممكن فعلا يكون قدامك شخص حقيقي بكل ميزاته ونواقصه وحدوده، بس بنفس الوقت يكون في شخص تاني عايش براسك، الشخص اللي لازم يصير عليه. ومرات بتمر السنوات وإحنا ما منكون فقط عم نعيش مع الشخص الموجود، منكون عم نستنى النسخة القادمة منه إنه يتغير. وهون الخسارة اللي بتحكي عنها الكاتبة ما لازم تكون خسارة العلاقة نفسها، مرات الخسارة الضرورية هي خسارة الوهم عن العلاقة، إنك تقيم الصورة اللي رسمتها وتترك الشخص يوقف قدامك مثل ما هو، ومش معناه نتنازل عن احتياجاتنا أو نقبل بأذى، بالعكس. لأن أول ما تبطل تطلع على الشخص من خلال الممكن يصير عليه، تقدر أخيراً تسأل سؤال صادق عن اللي هو عليه اليوم، هل هذا الشخص كيف ما هو مناسب إلي؟ مش إذا تغير، مش إذا فهم، مش إذا صار مثل الصورة، كيف ما هو إسا؟ ممكن يكون الجواب عن جد آه، ممكن يكون لا، بس لأول مرة بصير الجواب مبني على الواقع مش على انتظار مستقبل من تأليفنا. وهون فيورس بتاخد الفكرة أبعد، لأنها ما بتحكي بس عن أوهامنا اتجاه الآخرين، بتحكي كمان عن خسارة النسخ الأصغر من أنفسنا. والنسخ الأصغر مش بس شكلنا بعمر معين، يعني يمكن بعمر 20 كنت شايف حالك بعمر 30 بطريقة معينة جدا، كنت متأكد أنك رح تكون بمهنة معينة مع شخص معين مكان معين بشخصية معينة. وقتها هذا الحلم كان حقيقي، مهم أقول كان حقيقي، لأنه مرات لما نغير حلم نظلم النسخة القديمة منا، نرجع عليها وكأنها كانت ساذجة أو غلطانة أو ما كانت تعرف شو بدها، بس يمكن كانت تعرف بالضبط شو بدها وقتها. المشكلة مش إنها حلمت، المشكلة إذا قررنا إنها لازم تضل تحكم حياتنا للأبد، لأنه الشخص اللي رسم الخطة القديمة ما كان يعرف كل الإشي صار بعدين، ما كان يعرف مين رح تقابل، ما كان يعرف شو رح تخسر، شو رح تتعلم، شو رح يتغير فيك، شو رح تكتشف كمان عن نفسك. ويمكن هذا جزء من معنى الخسارات الضرورية عن فيورست، مش بس إنه نفقد أشياء خارجنا، وإنما إنه مع الوقت نضطر نتخلى عن بعض الصور اللي استخدمناها حتى نفهم إحنا كمان أنفسنا، صور عن الحب، صور عن النجاح، صور عن العمر المناسب لكل خطوة، صور عن الشخص اللي لازم نكونه.

ولما الصورة هاي توقع مرات منحس للحظة إننا إحنا ضايعين، لأنه طول الوقت كنا نسأل إندي بعدني بعيد عن الصورة، وفجأة ما عادت الصورة هي المرجع، وهذا ممكن يكون مخيف، بس يمكن بنفس الوقت هو أول لحظة من زمان بنقدر فيها نسأل سؤال جديد. مش لا حياتي ما صارت مثل ما تخيلت، بل الحياة اللي صارت فعلا شو بدي أعمل فيها؟ الأول بيرجعني كل مرة لنسخة قديمة من المستقبل وبخليني أحاكم الحاضر على أساسها. الثاني بيحطني هون مع الحياة الموجودة، مع الناس الموجودين، ومع الشخص اللي أنا عليه اليوم. وهون يمكن نفهم الفيروس بتربط الخسارة بالنضج مش بالهزيمة. لأن النضج مش إنك تحصل على كل إشي كنت متأكد إنه راح يكون إلك. مرات النضج هو إنك تقدر تشوف بوضوح إنه بعض الأشياء ما صارت، تحزن عليها إذا احتجت، عن جد بينفع نحزن، وبعدين ما تضل تطلب من حياتك الحالية تدفع ثمن حياة اللي إحنا تخيلناها. وهي الخسارات ما بتصير أقل حقيقة لمجرد إنها ما إلها صورة أخيرة. ويمكن هون تحديداً يصير للتخلي معنى تاني، مش محي للماضي، ومش قتل للحلم، ومش رضوخ للواقع،

يمكن التخلي هون هو إنه نسحب من الصورة القديمة حقها بإنها تكون الحكم الوحيد على حياتنا ونقول هاي كانت الحياة اللي توقعتها، أما هاي فهي الحياة اللي عندي. وإسا لأول مرة بدل ما أسألها ليه ما بتشبه الخطة أقدر أسألها شو ممكن أعمل من هون؟

هون بتقربني للجملة اللي جدا بحبها، ويا الله شو بشكر أختي على إنه هي عرفتني على هاي الجملة. الجملة بتقول في التخلي التجلي، مش لأنه كل إشي تركناه، مش لأنه كل اللي تركناه إشي رح، لا عذرا، لأنه مش كل اللي تركناه، كل إشي تركناه رح يظهر وراه إشي اللي هو جميل دغري، لأنه فيورست أصلاً ما بتقدم الخسارة كصفقة فيها تعويض ومضمون. هي بتحكي عن قبول جزء من شروط الحياة نفسها، إنه نحب ونفقد، إنه نتعلق ونفصل، نكبر ونترك ورانا صور ونسخ كانت بيوم فعلاً ضرورية إلنا. من خلال هذا كله نصير نقدر نشوف حياتنا بواقعية أكبر. ويمكن من هون يبدأ السؤال اللي رح نكمل معه بعد الأغنية. إذا التخلي ما بيعني إنه نمحي اللي كان، وما بيعني إنه نبطل نشتاق، وما بيعني إنه القرار الصحيح ما بيوجع، شو بصير فينا بعد ما نترك؟ كيف منتعلم شكل الحياة من دون الإشي اللي كان فيها؟ وهل ممكن ناخد أثر ومعنى من غير ما نضطر ناخد المرحلة كلها؟ هذا اللي بدنا نرجع له بعد الأغنية.

قبل الأغنية وقفنا عند سؤال يمكن ما منفكر فيه كتير، وإحنا منشغلين بقرار التخلي نفسه. شو بصير فينا بعد ما نترك؟ لأنه طول الوقت منكون مركزين على اللحظة الكبيرة. أترك أو أضل، أكمل أو أوقف، أسكر الباب أو أعطي فرصة تانية. وبعدين بيجي اليوم اللي القرار فيه بصار ورانا، والإشي اللي أخد كل هذا التفكير ما عاد موجود بنفس الشكل، بس إحنا من جوا بعدنا ما لحقنا القرار. يمكن تكون تركت شغل كنت من الشهور تقول إنك بدك تطلع منه، حتى من سنين، وبأول صبح ما عندك فيه مكان تروح عليه تحس بضياع غريب. يمكن تكون أنهيت علاقة كنت عارف إنها ما عادت مناسبة لك، ومع هيك تفتح تلفونك بطريقة تلقائية تستنى رسالة من الشخص نفسه. ويمكن تنتقل من بيت كنت متحمس كتير تبدأ بعده مرحلة جديدة، وبأول ليلة تشتاق للطريق القديم، لصوت الباب، للشباك، حتى للتفاصيل اللي هي كانت بشي مرحلة قبل أسبوع مضايقتك وتشتكي منها. وساعتها ممكن يطلع سؤال بخوف، إذا أنا مشتاق يمكن ما لازم أترك؟ شو رأيك؟ بس يا سيدي، يمكن مش كل اشتياق دعوة للرجوع. مرات الاشتياق ما بقول ارجع قد ما بقول هذا الاشي كان جزء من حياتك لفترة طويلة، وانت بعدك عم تتعلم شكل الحياة من دونه، لأنه الواقع أحيانا أسرع منا. المفتاح ممكن نسلمه بدقيقة، لكن إيدنا تضل أيام تروح تلقائيا للمكان اللي كنا نحط فيه. العلاقة ممكن تنتهي بمحادثة، لكنك بعد أسبوع تضل تفكر بجملة بدك تحكيها للشخص. الوظيفة ممكن تتركها بآخر يوم دوام، لكن جسمك يضل فيه بنفس الساعة، وحتى البيت تطلع منه مرة واحدة، بينما تفاصيله تحتاج وقت أطول حتى تطلع من روتينك. يمكن المشكلة مش إنه نتوقع من داخلنا إنه يلزم بموعد القرار. قررنا اليوم معناته بكرة لازم نكون بخير، بس الإنسان ما بيشتغل بهاي السرعة.

ممكن يكون واحد من أكتر الأشياء رحمي نعملها لحالنا إنه نفهم إنه الوجع اللي بيجي بعد القرار مش بالضرورة اعتراض عليه. ممكن تعرف إنك عملت الإشي المناسب وتشتاق، ممكن ترتاح لأنه مرحلة انتهت وتحزن عليها بنفس الوقت، ممكن تتحمس لبداية جديدة وبنفس اللحظة تتمنى لو تقدر ترجع لدقيقة واحدة لما كان قديم. هاي المشاعر ما بتلغي بعضها. يمكن هذا واحد من الأشياء اللي ضلت معي من الخسارات الضرورية. جدة فيورست بتحكي عن حياة فيها حب وفقد، قرب وانفصال، تعلق وتغيير، مش كأحداث منفصلة بتحصل مرة أو مرتين، وإنما كجزء من الطريقة اللي بنكبر فيها. ولهيك يمكن ما يكون المطلوب بعد كل خسارة إن نثبت إنه جوزناها، وإنما نتعلم كيف نعطيها مكان ما يمنعنا نتحرك. وهون السؤال بصير مختلف شوي، بدل اللي بعدني بشتاق يمكن أسأل شو بالضبط اللي عم بشتاق له، لأنه مرات نكشف إنه إحنا ما بنشتاق للشخص نفسه قد ما اشتقنا لوجود حدا كان يعرف تفاصيل يومنا. ما اشتقنا للشغل قد ما اشتقنا لأنه صباحنا كان معروف، ما اشتقنا للبيت نفسه قد ما اشتقنا لشخص كنا نكون عليه وإحنا عايشين فيه. وهذا الاكتشاف مهم، لأنه مرات منفكر إنه في خيارين فقط، يا أرجع للإشي يا أنساه، بس يمكن في احتمال ثالث إنه ما أرجع وما أنسى. إنه يضل جزء من قصتي من غير ما يضل هو المكان اللي لازم أعيش فيه. وأنا بفكر بهالفكرة رجعت للمشهد اللي بدأت منه الحلقة، الشقة، الكراتين، الأغراض اللي كل واحد منها بده قرار أخده معي ولا أتركه. بصراحة يمكن لما تبدأ ترتب بيت عشت فيه فترة زمنية بتفكر إنه أصعب إشي هو تختار شو رح يطلع معك من الباب، لكن كل ما البيت يفضى بتنبه لإشي تاني، بتقيم الطاولة فبضل مكانها فارغ على الحيط، بتنزل الصورة وبتطلع العلامات اللي كانت متخبية وراها، بتفضل خزانة وبتسمع صوتها وهي بتسكر بطريقة أوضح من قبل. فجأة المكان اللي كان مليان بحياتك بصير غرف فاضي، وهذا المشهد فيه إشي غريب، لأنه الأول وهلة بتحس إنه كل إشي راح، بس أنت واقف بالنص وأنت مش نفس الشخص اللي دخل هذا البيت قبل. وهون بالذات يمكن فهمت إشي ما كنت فهمته وأنا عم بعبي أول كرتوني. مش كل اللي طلع من حياتنا لازم يطلع منا، مش كل اللي ضل فينا لازم نضل حملينه بإيدنا. في فرق بين الذكرى وبين الإقامة فيها، بين إنك تعرف إنه مرحلة صنعت جزء منك، بين إنك تضل واقف عند بابها، بين إنك تشتاق، بين إنك ترجع. ويمكن هاي هي المسافة اللي بنتعلم نمشيها بعد كل وداع، مش بسرعة، مش من غير وجع، بس خطوة خطوة لحد ما الإشي اللي كان يوم حاضر بكل تفصيل يصير جزء من القصة بدل ما يضل كل القصة. ويمكن هون ولأول مرة من بداية الحلقة سؤال أخده معي ولا أتركه ما بعود محتاج جواب واحد لكل إشي. في أشياء رح أخدها وفي أشياء رح أتركها، في أشياء رح أتركها وتضل معي بطريقة تانية. ويمكن هاي هي الخسارة اللي كانت بيورست عم تحاول تقربنا منها من البداية، مش لحظة نمسح فيها اللي كان، بل لحظة نقبل فيها إنه كان مهم وإنه مع ذلك الحياة رح تتحرك. ولما نرجع لعنوان حلقتنا في التخلي التجلي، يمكن ما يكون التجلي هو ظهور جواب جديد ولا وصول شخص جديد ولا باب جديد بينفتح فورا. يمكن أحيانا الشيء الوحيد اللي يتجلى هو إنه نعرف بوضوح أكبر وين انتهى الإشي وين بنبدأ إحنا من بعده. وأنا اليوم ما بدي أترككم بنصيحة عن شو لازم تتمسكوا فيه وشو لازم تدركوه، لأنه في أشياء ما حدا من برا بيقدر يعرفها وقتها، بس بدي أترككم بسؤال واحد. شو في إشي بحياتك انتهى من زمان بس أنت بعدك بتعامله كأنه لازم يضل موجود حتى تضل قصته مهمة؟ لأنه مرات التخلي ما بدأ باللحظة اللي منفتح فيها إيدينا، بدأ باللحظة اللي منكتشف فيها أنه من زمان ما عدنا محتاجين نمسك بنفس القوة.
كنت معكم أنا هبة وحسان من بين السطور على إذاعة الشمس، وقبل ما أترك كل يوم يمكن أرجع للمشهد للمرة الأخيرة. بيت فاضي، آخر كرتوني عند الباب، المفتاح بالإيد، وبتطلع حواليك مرة أخرى ومرة أخيرة كمان. مش حتى تحفظ المكان، أنت حافظه أصلا، بس في ضحك، خوف، ناس إجوا وراحوا، أيام تمنيت تخلص، وأيام لو بتقدر كنت مددتها شوي بعدين بتسكر الباب. مش لأنه اللي جواته ما عاد يعنيك، بل لأنه صار في فرق بين المكان اللي عشت فيه والمكان اللي لازم تضل عايش فيه. ويمكن هيك بعض الأبواب لازم تتسكر، مش بغضب، مش بنسيان، مش بإيدي بتعرف أخيرا إنها قادرة، بس بإيدي بتعرف أخيرا إنها قادرة تترك المقبض فقط. مستمعي الشمس، نلتقي بحكاية جديدة، وإلى ذلك الحين يمكن بين سطر وسطر نلاقي أنفسنا أكثر. تصبحون على ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شابين في الثلاثينيات من عمرهما جرى تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة أثناء وجودهما داخل مركبة في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأن الشابين كانا داخل المركبة فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من جروح نافذة، وتم إقرار وفاتهما بالمكان. أفيد بأنه عثر على مركبة مشتعلة في شارع الحربجي بمدينة الناصرة يشتبه باستخدامهما في جريمة القتل المزدوجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 170 ضحية منذ بداية العام الجاري. أعلنت الشرطة عن ضبط بندقية M16 وعبوة ناسفة ومسدس وذخيرة ومواد يشتبه بأنها مخدرات خلال عملية أمنية في مدينة أم الفحم. وأضافت أن القوات أوقفت 4 مشتبه بهم للتحقيق مشيرة لأن أحدهم حاول الفرار وإخفاء أسلحة قبل إلقاء القبض عليه والعثور عليها. إلى ملف سوريا، نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تعثر الجهود للتواصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، زاعما أن رفع بعض العقوبات عن دمشق أدى إلى تراجع الرغبة السورية في التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤول أن إسرائيل لا ترى الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب سوريا خيارا مناسبا وتعتبرها ذخرا استراتيجيا، مشيرا إلى استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين وبحث الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجنوب السوري. في الملف الأمريكي الإيراني، اقترح الرئيس الأمريكي ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، قائلا إن المضيق أصبح تحت السيطرة الأمريكية ومتسائلا عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن بدأت حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران بهدف فرض ضغط اقتصادي على طهران ودفعها للعودة إلى المفاوضات بشروط مقبولة للرئيس ترامب. إيرانيا، نتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة لمواجهتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وقال رضائي إن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في الميدان والدبلوماسية ومواجهة العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تحطيم أسس الولايات المتحدة على حد تعبيره. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وفاة شخصين جراء حادث أمني تعرضت له ناقلة في مضيق هرمز، وأشارت لأنها تلقت بلاغا متأخرا عن الحادث. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين داخل مدينة أصداء في مواصي خان يونس جنوب القطاع. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر خلال الأسابيع الأخيرة نفقا تحت الأرض بطول نحو كيلومتر واحد من شمال قطاع غزة. وأضاف أن قواته دمرت أكثر من 26 كيلومترا من الأنفاق الواقعة شرق الخط الأصفر منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار انتشار قواته في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والطورية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شابين في الثلاثينيات من عمرهما جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة أثناء وجودهما داخل مركبة في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأن الشابين كانا داخل مركبة فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من جروح نافذة، وتم إقرار وفاتهما بالمكان. أفيد بأنه عثر على مركبة مشتعلة في شارع الحربجي بمدينة الناصرة يشتبه استخدامهما في جريمة القتل المزدوجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 170 ضحية منذ بداية العام الجاري. أعلنت الشرطة عن ضبط بندقية M16 وعبوة ناسفة ومسدس وذخيرة ومواد يشتبه بأنها مخدرات خلال عملية أمنية في مدينة أم الفحم. وأضافت أن القوات أوقفت 4 مشتبه بهم للتحقيق، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الفرار وإخفاء أسلحة قبل إلقاء القبض عليه والعثور عليها. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران في أي لحظة، مؤكدا أن جميع أجهزتها تعمل بهدف إسقاط النظام الإيراني. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع للسيطرة الإيرانية. إيرانيا، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة لمواجهتها بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وقال رضائي إن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في الميدان والدبلوماسية ومواجهة العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تحطيم أسس الولايات المتحدة على حد تعبيره. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عن وفاة شخصين جراء حادث أمني تعرضت له ناقلة في مضيق هرمز، وأشارت لأنها تلقت بلاغا متأخرا عن الحادث. إلى ملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين داخل مدينة أصداء في مواصي خان يونس جنوب القطاع. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر خلال الأسابيع الأخيرة نفقا تحت الأرض بطول نحو 1 كيلومتر في شمال قطاع غزة، وأضاف أن قواته دمرت أكثر من 26 كيلومترا من الأنفاق الواقع شرق الخط الأصفر منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار انتشار قواته في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

20 سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: بسطوني ان شاء الله.
1: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، وذلك بعد نحو ساعتين من جريمة إطلاق نار مزدوجة أسفرت عن مقتل شابين في الثلاثينيات من عمرهما داخل مركبة في المدينة. وأفيد بأنه عثر على مركبة مشتعلة في شارع الحربجي يشتبه باستخدامها في جريمة القتل المزدوجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 171 ضحية منذ بداية العام الجاري. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهما وإصابة آخر يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على شارع رقم 675 قرب العفولة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجلين دون علامات حياة وأعلنت وفاتهما في المكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الهجوم الأمريكي ليلة الماضية كان عنيفا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ هجوم آخر على إيران في أي وقت. وأضاف ترامب أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ لإسقاط الألغام، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرته، كما أشار إلى أن طهران كانت تعمل على إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه ملايين براميل النفط يوميا، مؤكدا أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع للسيطرة الإيرانية. من جانب آخر، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران في أي لحظة، مؤكدا أن جميع أجهزتها تعمل بهدف إسقاط النظام الإيراني. أفادت مسودة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها عاجزة عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية بعد فقدها القدرة على تتبع المخزون النووي في منشآت تعرضت للقصف منذ شهر حزيران عام 2025. وأشارت إلى رصد أضرار بمحطة الماء الثقيل في خنداب ونشاط منتظم لمركبات عند مدخل نفق في أصفهان يعتقد أنه يخزن فيه يورانيوم مخصب بنسبة 60%، مؤكدة استعدادها لاستئناف عملية التحقق فور الحصول على الإذن اللازم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خفي بحكي تعيني رجع بسمع صوتي جاف من شمس الظهر لون صوتي خاف.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، وذلك بعد نحو ساعتين من جريمة إطلاق نار مزدوجة أسفرت عن مقتل شابين في الثلاثينيات من عمرهما داخل مركبة في المدينة. وأفيد بأنه عثر على مركبة مشتعلة في شارع الحربجي يشتبه باستخدامها في جريمة القتل المزدوجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، مشيرة إلى أن خلفية جنائية، وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 171 ضحية منذ بداية

0: العام الجاري. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع رجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهما وإصابة آخر يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على شارع رقم 675 قرب العفولة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجلين دون علامات حياة وأعلنت وفاتهما في المكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الهجوم الأمريكي ليلة الماضية كان عنيفا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ هجوم آخر على إيران في أي وقت. وأضاف ترامب أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ لإسقاط الألغام، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرته، كما أشار إلى أن طهران كانت تعمل على إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه ملايين براميل النفط يوميا، مؤكدا أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع للسيطرة الإيرانية. من جانب آخر، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران في أي لحظة، مؤكدا أن جميع أجهزتها تعمل بهدف إسقاط النظام الإيراني. أفادت مسودة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها عاجزة عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية بعد فقدها القدرة على تتبع المخزون النووي في منشآت تعرضت للقصف منذ شهر حزيران عام 2025. وأشارت إلى رصد أضرار بمحطة الماء الثقيل في خنداب ونشاط منتظم لمركبات عند مدخل نفق في أصفهان يعتقد أنه يخزن فيه يورانيوم مخصب بنسبة 60%، مؤكدة استعدادها لاستئناف عملية التحقق فور الحصول على الإذن اللازم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، وذلك بعد نحو ساعتين من جريمة إطلاق نار مزدوجة أسفرت عن مقتل شابين في الثلاثينيات من عمرهما داخل مركبة في المدينة. وأفيد بأنه عثر على مركبة مشتعلة في شارع الحربجي يشتبه باستخدامها في جريمة القتل المزدوجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، مشيرة إلى أن خلفية جنائية، وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 171 ضحية منذ بداية العام الجاري. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهما وإصابة آخر يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على شارع رقم 675 قرب العفولة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجلين دون علامات حياة، وأعلنت وفاتهما في المكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الهجوم الأمريكي ليلة الماضية كان عنيفا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ هجوم آخر.

0: على إيران في أي وقت. وأضاف ترامب أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ لإسقاط الألغام، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرته، كما أشار إلى أن طهران كانت تعمل على إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه ملايين براميل النفط يوميا، مؤكدا أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع للسيطرة الإيرانية. من جانب آخر، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران في أي لحظة، مؤكدا أن جميع أجهزتها تعمل بهدف إسقاط النظام الإيراني. أفادت مسودة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها عاجزة عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية بعد فقدها القدرة على تتبع المخزون النووي في منشآت تعرضت للقصف منذ شهر حزيران عام 2025. وأشارت إلى رصد أضرار بمحطة الماء الثقيل في خنداب ونشاط منتظم لمركبات عند مدخل نفق في أصفهان يعتقد أنه يخزن فيه يورانيوم مخصب بنسبة 60%، مؤكدة استعدادها لاستئناف عمليات التحقق فور الحصول على الإذن اللازم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشاً ومعتدلاً في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.